اللهم إني أعوذ بك من الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق. اللهم طهر قلبي من النفاق، وعملي من الرياء، ولساني من الكذب، وعيني من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في قدرتك، وأدخلني في رحمتك، واقض أجلي في طاعتك، واختم لي بخير عمل، واجعل ثوابه الجنة. اللهم لك الحمد كالذي نقول، وخيرا مما نقول. اللهم لك صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، وإليك مآبي، ولك رب ترابي. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ووسوسة الصدر وشتات الأمر. اللهم إني أسألك من خير ما تجيء به الرياح، وأعوذ بك من شر ما تجيء به الريح. يا الله، يا أرحم الراحمين.

اللهم إني أسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم. اللهم إني أسألك من خير ما سألك به عبدك ونبيك، وأعوذ بك من شر ما عاذ به عبدك ونبيك. اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. وأسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا. اللهم احرسني بعينك التي لا تنام، واكنفني بكنفك الذي لا يرام، واغفر لي بقدرتك فلا أهلك وأنت رجائي. رب كم من نعمة أنعمتها علي، قل لك عندها شكري، وكم من بلية ابتليتني بها قل لك عندها صبري. فيا من قل عند نعمته شكري فلم يحرمني، ويا من قل عند بليته صبري فلم يخذلني، ويا من راني على الخطايا فلم يفضحني. يا ذا المعروف الذي لا ينقضي أبدا، ويا ذا النعماء التي لا تحصى عددا، أسألك أن تصلي على محمد وعلى آل محمد. وبك أدرأ في نحور الأعداء الجبارين. اللهم أمتعني بسمعي وبصري حتى لا تجعلهما الوارث مني، وعافني في ديني وفي جسدي، وانصرني على من ظلمني حتى لا تريني فيه ثأري. اللهم إني أسلمت نفسي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، وخليت وجهي إليك، لا ملجأ منك إلا إليك. آمنت برسولك الذي أرسلت، وبكتابك الذي أنزلت. اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم، وعذاب القبر وفتنة الدجال. اللهم آت نفسي تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إني أعوذ بوجهك الكريم واسمك العظيم من الكفر والفقر. اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك.

أحكام الكتاب المبين برنامج يومي يستعرض معكم كل ما يتصل بالقرآن الكريم من أحكام مستنبطة يتحقق من خلالها فهما أعمق للقرآن الكريم.

بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله تعالى: ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. حيث قرر فيها العلماء 6 مسائل ذكرنا في اللقاء الماضي 4 منهن، ونعرج في هذا اللقاء على 2 المسألتين المتبقيتين منهم بمشيئة الله. فأما 5 في هذه الآية فتتصل بما إذا كفل الرجل اليتيم وحازه وكان في نظره جاز عليه فعله وإن لم يقدمه ووال عليه، وذلك لأن الآية مطلقة ولأن الكفالة ولاية عامة. ثم إنه لم يؤثر عن أحد من الخلفاء أنه قدم أحدا على يتيم مع وجودهم في أزمنتهم، وإنما كانوا يقتصرون على كونهم عندهم. وقد روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال في اللقيط: هو حر لك ولاؤه وعلينا نفقت، يعني بالولاء الولاية وليس الميراث كما توهمه قوم. أما 6 في هذه الآية فهي أنه إذا قيل: فإذا جعلتم للولي أن يتصرف في مال اليتيم تصرفه في مال ابنه بولاية الكفالة إن كان بتقديم وال عليه، فهل ينكح نفسه من يتيمته أو يشتري من مال يتيمته؟ قلنا إن مالكا جعل ولاية النكاح بالكفالة والحضانة أقوى منها بالقرابة، حتى قال في الأعراب: الذين يسلمون أولادهم في أعوام المجاعة إلى الكفلة إنهم ينكحونهم إنكاحهم. فأما إنكاح الكافل من نفسه فالقول فيه مستفيض عند التعرض لآيات الأحكام في سورة النساء. أما الشراء من اليتيم فقد قال مالك وأبو حنيفة: يشترى في مشهور الأقوال إذا كان نظرا له، وهو صحيح، وذلك لأنه من باب الإصلاح المنصوص عليه في الآية الكريمة.

وقال الشافعي: لا يجوز ذلك في النكاح ولا في البيع. أما ما نزعه الشافعي من منع النكاح فله فيها طرق بينها في موضعها، أما الشراء فطريقه فيها ضعيف جدا، إلا أن يدخل معنا في مراعاة الذرائع والتهم فينقض أصله في تركها. فإن قيل: فلما ترك مالك أصله في التهمة والذرائع وجوز له تلك من نفسه من يتيمته؟ قلنا إنما نقول يكون ذريعة لما يؤدى من الأفعال المباحة إلى محظور منصوص عليه. أما هاهنا فقد أذن الله سبحانه وتعالى في هذه المخالطة ووكل الحاضنين في ذلك إلى أمانتهم بقوله: والله يعلم المفسد من المصلح، وكل أمر مخوف وكل الله تعالى فيه المكلف إلى أمانته، ولا يقال فيه إنه يتذرع إلى محظور فيمنع منه، كما جعل الله سبحانه وتعالى النساء مؤتمنات على فروجهن مع عظم ما يتركب على قولهن في ذلك من الأحكام ويرتبط به من الحل والحرمة والأنساب، وإن جاز أن يكذبن. وهذا فن بديع، فتأملوه واتخذوه دستورا في الأحكام. ونشرع معكم أيها المستمعين في الآية 58 من آيات الأحكام في سورة البقرة، إذ يقول المولى عز وجل: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، ولا آمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم، ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم، أولئك يدعون إلى النار، والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه، ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. وقرر فيها العلماء ثلاث مسائل. أما الأولى فقد اختلف فيها العلماء على ثلاثة أقوال. فأما القول الأول فهو أنه لا يجوز العقد بنكاح على مشركة كتابية، مشركة كتابية كانت أو غير كتابية، وهو قول لعمر في أحد روايتيه، وهو اختيار مالك والشافعي إذا كانت أمة. أما القول الثاني فهو أن المراد به وطء من لا كتاب له من المجوس والعرب، وهو قول لقتادة. أما القول الثالث فيقرر بأن هذه الآية منسوخة بقول الله تعالى في سورة المائدة: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. قال القاضي: احتج أبو حنيفة على جواز نكاح الكتابية بقوله تعالى: ولا آمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. ووجه الدليل من هذه الآية أن الله تعالى خاير بين نكاح الأمة المؤمنة والمشركة، فلولا أن نكاح الأمة المشركة جائز لما خاير الله تعالى بينهما، وذلك لأن المخايرة لا تكون إلا بين الجائزين، لا بين الجائز والممتنع، ولا بين المتضادين. والجواب عن ذلك من ثلاثة أوجه. فأما الوجه الأول فهو أنه تجوز المخايرة بين المتضادين لغة وقرآنا، وذلك لأن الله سبحانه وتعالى قال: أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا، ولا خير عند أهل النار. وقال عمر رضي الله عنه في رسالته لأبي موسى: الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل. أما الوجه الثاني فهو أنه تعالى قال: ولا عبد مؤمن خير من مشرك، ثم إنه لما لم يجز نكاح العبد المشرك للمؤمنة كذلك لا يجوز نكاح المسلم للمشركة، إذ أنه لو دل أحد القسمين على المراد لدل الآخر على مثله، وذلك لأنهما إنما

موسيقتا في البيان مساقا واحدا. وبالنسبة للوجه الثالث في الرد على ما قاله أبو حنيفة، فهو أن قوله تعالى ولا أمة لم يرد به الرقيق المملوك، وإنما أراد بالآية الآدمية والآدميات، والآدميون بأجمعهم عبيد الله وإماؤه، وهو قول لقاضي البصرة أبو العباس الجرجاني. وخلاصة القول في ذلك أن كل كافر بالحقيقة مشرك. ولذلك يروى عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كره نكاح اليهودية والنصرانية، وقال أي شرك أعظم ممن يقول عيسى هو الله أو ولده، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. فإن حملنا اللفظ على الحقيقة فهو عام خصصته آية النساء ولم تنسخ، وإن حملناه على العرف فالعرف إنما ينطلق فيه لفظ المشرك على من ليس له كتاب من المجوس والوثنيين من العرب. وقد قال الله تعالى ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، والله يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. وقال كذلك لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. فلفظ الكفر يجمعهم ويخصهم ذلك التقسيم. فإن قيل إن كان اللفظ خاصا كما قلتم فالعلة تجمعهم، وهو معنى قوله تعالى أولئك يدعون إلى النار، وهذا عام في الكتابي والوثني والمجوسي. قلنا لا نمنع في الشرع أن تكون العلة عامة والحكم خاصا أو أزيد من العلة، وذلك لأنها دليل في الشرع وأنها أمارات وليست بموجبات. ويحتمل أن يكون معنى قوله تعالى أولئك يدعون إلى النار يرجع إلى الرجال في قوله تعالى ولعبد مؤمن خير من مشرك، لا إلى النساء، وذلك لأن المرأة المسلمة لو تزوجت كافرا حكم عليها حكم الزوج على الزوجة وتمكن منها ودعاها إلى الكفر، ولا حكم للمرأة على الزوج، فلا يدخل هذا فيها، والله تعالى أعلى وأعلم. أما المسألة الثانية فتتصل بقوله تعالى ولو أعجبكم، حيث قال البعض إن معناه وإن أعجبكم، وإنما أوقعهم في ذلك علمهم بأن لو تفتقر إلى جواب، ونسي أن إن أيضا تفتقر إلى جزاء. وتأويل الكلام لا تنكحوا المشركات ابتداء ولو أعجبكم حسنهن. أما المسألة الثالثة والأخيرة في هذه الآية فقد قال محمد بن الحسين النكاح بولي في كتاب الله تعالى، ثم قرأ ولا تنكحوا المشركات بضم التاء، وهي مسألة بديعة ودلالة صحيحة. وعند هذا الحد نقف بكم أحبتنا المستمعين في تناولنا لأحكام الكتاب المبين، فإلى لقاء كريم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أحكام الكتاب المبين، عده لكم أحمد سالم مبارك، قدمه لكم الدكتور عوض هاشم.

بأنت المستعان وأنت نور التائهين. ضمئت نفوس المؤمنين فمن يروي المؤمنين. يا رب زدني من علومك واهدني سبل اليقين.

هنا البحرين. حان الآن موعد أذان الفجر حسب توقيت روزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان الفجر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحر.

الاستغفار وطن مطمئن، متى ما حلقتم في سمائه كنتم أكثر سعادة وأمانا. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه.

الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. اللهم إني أصبحت وأمسيت أشهدك وأشهد ملائكتك وحملة عرشك ورسلك أنك أنت الله لا إله إلا هو، أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة، فآته الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته،

إنك لا تخلف الميعاد. اللهم يا مالك كل من ملك، ولذلك تؤتيه من تشاء وتنزعه ممن تشاء، ولك من عالم الملك ما لا يملك، ولك من عالم الملكوت ما لا تطلع عليه إلا عباد الرحموت. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين تقدم.

برنامج يومي يتحدث عن القصة القرآنية وسبب نزولها، وما هي العبر والدروس المستفادة فيها للفرد والمجتمع.

0: البرنامج من إعداد وتقديم الدكتور موفق عبد الرزاق الدليمي، إخراج منال عتيق.
1: إلا وجهه إلا وجهه كلها لك كلها لك.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن سار على هداه. الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ونتناول الحديث في قصة من قصص القرآن الكريم وفي حدث من أحداثه من خلال قصة حصلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي غزوة من الغزوات ذكرها القرآن الكريم بقول الله تعالى وهو يتحدث عن الذين أنفقوا من المشركين في هذه الغزوة التي جاءوا يريدون استئصال شأفة الإسلام، حينما جاء المشركون من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة في غزوة من الغزوات، وقد سماها أهل السير والمغازي بما سماها أهل الإسلام من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، وهي غزوة أحد. يقول الله تعالى: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون، ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون. هذه الآيات من سورة الأنفال تتحدث عن المشركين الذين جمعوا الأموال في سبيل أن ينفقونها على الغزوة والسير إلى المدينة المنورة للاعتداء على الإسلام وعلى المسلمين وعلى رسول الإسلام. مختصر هذه الغزوة إخواني وأخواتي، كما تعلمون جاءت قريش، والنبي صلى الله عليه وسلم سمع بقدوم هؤلاء القوم، جاءوا ما يقارب 3000 مقاتل، معهم 300 بعير و200 فارس، وأخرجوا معهم بعض النساء لاستماتة الجند على القتال، وتحرك الجيش نحو المدينة المنورة. وكان الجيش آنذاك بقيادة أبي سفيان قبل أن يسلم، وكان من القادة كذلك خالد بن الوليد قبل أن يسلم، وكان خالد على قيادة الفرسان. وقد سمع العباس بن عبد المطلب وهو في مكة، كان في تلك الفترة قبل أن يهاجر، سمع بتحرك قريش فأرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخبره بذلك، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يستشير القوم. وكان ذلك في السنة 3 من هجرته صلى الله عليه وسلم بعد غزوة بدر مباشرة، يعني بسنة. فاستشار النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه ما الذي يفعل، والنبي عليه الصلاة والسلام يستشير أصحابه في الأمر الذي ليس فيه نص، يعني اللي ما بي وحي من الله، ما بي أمر من الله، اللي بي أمر من الله خلاص ما يحتاج استشارة لا من أحد من الخلق ولا أي إنسان، لا من الصحابة ولا من غيرهم، وإنما هو بأمر الله تعالى، ولا بد للنبي صلى الله عليه وسلم أن يمتثل الأمر، بل لا بد للصحابة رضي الله تعالى عنهم أن يمتثلوا الأمر كذلك، لقول الله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيار. إذن القضية هنا ما نازل بها نص إلى الآن، وبالتالي النبي صلى الله عليه وسلم يستشير الصحابة. وفي تلك الأثناء، في تلك الأيام، رأى النبي صلى الله عليه وسلم رؤية، وكانت الرؤية ليلة الجمعة، قصها على أصحابه فقال لهم: إني قد رأيت والله خيرا، رأيت بقرا تذبح، ورأيت في ذباب سيفي ثلما، أي مكسور مثلوم، ورأيت أني أدخلت يدي في درع حصينة. هاي رؤية ورؤية

الأنبياء وحي، وتأول صلى الله عليه وسلم هذه الرؤيا البقر بنفر من أصحابه يقتلون، وتأول الثلم في سيفه برجل يصاب من أهل بيته، وتأول الدرع بالمدينة المنورة بمعنى أنها المدينة. فكان رأي النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقى في المدينة المنورة وأن يتحصن فيها، فإن دخل عليهم العدو قتلوه. وهذا كان رأي الكبار من الصحابة، وكان رأي أيضا عبد الله بن أبي بن سلول رأس النفاق، يعني كان رأي مثل رأي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يبقى بالمدينة لأنه لا يريد أن يقاتل العدو. طبعا الأعمال بالنيات كما هو معروف، لكن عبد الله بن أبي بن سلول باعتباره منافق أشار أنه إحنا ما نقاتل، نبقى بالمدينة وخلاص. هو يريد يأتي العدو إلى المدينة ويستأصلون شأفة الإسلام ويفضى له الجو كما يقال. وعبد الله بن أبي بن سلول طبعا هو رأس النفاق كما هو معروف، وهو عبد الله بن أبي مو بن أبي، بعض الأخوة يقراها بن أبي سلول، لا هو عبد الله بن أبي، يعني أبوه اسمه أبي وأمه اسمها سلول، فيسمى عبد الله بن أبي بن سلول، يعني باسم أمه وأبوه مباشرة حتى لا تأتي الأسماء أو تتشابه الأسماء، وبالتالي هو اسم معروف لا يختلط مع غيره على الإطلاق، عبد الله بن أبي بن سلول. هذا رأس النفاق، ولذلك لما النبي صلى الله عليه وسلم استشار الصحابة هو كان رأي موافق للرأي النبي صلى الله عليه وسلم، لكن النية كانت تختلف، وكان رأي بعض الصحابة أن لا بد من الخروج والقتال، ولا سيما الصحابة الذين لم يشاركوا في غزوة بدر الكبرى، لأن بعض الصحابة ما راحوا على بدر، فلما انتصروا المسلمين كان الصحابة يعتذرون لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لماذا لم نذهب معكم، لماذا ما أخذتونا، لماذا كذا، وبالتالي كانوا يتغيظون، يريدون أن يأتي هؤلاء من المشركين وبالتالي حتى يقاتلونهم وتشفى قلوبهم مما كانوا يتغيظون عليه من هذا العدو الظالم الذي يريد استئصال شأفة الإسلام. الشاهد من هذا، تجهز النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ برأي البعض من الصحابة أن يخرج، ولبس صلى الله عليه وسلم لأمة الحرب، واعتذر إليه هؤلاء الصحابة الذين كأنهم ضغطوا عليه في الأمر أن يقاتل، وقالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تحب ارجع ما نقاتل. فبين لهم عليه الصلاة والسلام قائلا: ما ينبغي لنبي إذا لبس لأمته، أي عدة القتال، أن يرجع حتى يحكم الله. وفي رواية: ما كان لنبي إذا لبس لأمته أن يضعها حتى يحكم الله بينه وبين عدوه. فخرج صلى الله عليه وسلم حتى وصل إلى هناك، إلى حدود المدينة المنورة عند جبل أحد، ولذلك سميت المعركة بمعركة أحد أو غزوة أحد، وحصلت فيها القصة. وهم في الطريق، وأحد كما تعلمون قريب من المدينة، وهم في الطريق رجع عبد الله بن أبي بن سلول بثلث جيش المدينة، وكان عددهم ما يقارب الجيش كله ما يقارب 1000 شخص، رجع عبد الله بن أبي بن سلول بما يقارب 300 شخص. وأراد بعض الصحابة من بعض القبائل أن يرجعون، لكن الله سبحانه وتعالى ثبتهم، ولهذا يقول الله تعالى في هذه القضية في القصة: إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. والهم من الطائفتين كان بعد خروج المنافق عبد الله بن أبي بن سلول، أي عندما رجع، لكن الله ولي لهؤلاء من الطائفتين الكريمتين، من الطائفتين من القبيلتين، ثبتهم الله سبحانه وتعالى، وهما بنو سلمة وبنو حارثة. همت هاتان الطائفتان أن ترجع عن القتال وتخرج من جيش المسلمين ولا تشترك في القتال، لولا أن الله سبحانه وتعالى ثبتهما وعصمهما من الوقوع في هذه الخطيئة الكبيرة، الانسحاب من الجيش. والله تعالى يقول: ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله. ولذلك هؤلاء القوم الذين انسحبوا في هذه القصة، في قصة أحد وفي غزوة أحد، هؤلاء المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول ومن معه من المنافقين، نزل فيهم قول الله تعالى:

وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون. وقد جاء في تفسير هذه الآية والآية التي بعدها عن الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا، أي ادفعوا العدو بتكثيركم سواد المسلمين، تعالوا إلى القتال وإن لم تقاتلوا معهم، وإن لم تقاتلوا مع المسلمين، المجرد كثرة سواد بس تعالوا شاركوا، لكنهم لم يأتوا وقالوا لو نعلم قتالا، أي لو نعلم ما يصح أن يسمى قتالا لاتبعناكم. ولذلك كأنهم كانوا يصورون للمسلمين أنه لا قتال وما راح تحصل معركة وما راح يصير شيء وبسيطة ومدري إيش، لكنهم رجعوا نفاقا. والله تعالى قال هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان، يعني أن هؤلاء المنافقين الذين رجعوا عن القتال كانوا قبل ذلك اليوم يتظاهرون بالإيمان، فلما انسحبوا من جيش المسلمين وقالوا ما قالوا تباعدوا بذلك عن الإيمان المظنون بهم واقتربوا من الكفر، هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يلتفت إلى هذا الأمر وسار وتجحفل عند أحد وأخذ ينظم الجيش وأقامهم فوق الجبل الذي هو جبل يمنين يسمى المقابل لجبل أحد، وأمر أصحابه أن لا يقاتلوا حتى يأمرهم صلى الله عليه وسلم، ونظم صلى الله عليه وسلم الجيش. ولهذا قال الله له وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم، وهو غدوه صلى الله عليه وسلم حيث ذهب إلى موقع أحد، وأوصى الرماة الذين هم كانوا بقيادة عبد الله بن جبير رضي الله تعالى عنه، أوصاهم أن لا يبرحوا هذا المكان وأن يبقوا في هذا المكان مهما حصل الأمر، حتى قال لهم لا تبرحوا حتى أرسل إليكم، انضحوا الخيل عنا بالنبل لا يأتونا من خلفنا، لا تبرحوا وإن رأيتمونا تخطفنا الطير، احموا ظهورنا فإن رأيتمونا نقتل فلا تنصرونا، وإن رأيتمونا قد غنمنا فلا تشركونا، يعني المهم أنتوا تحرسونا وتحمون ظهورنا فقط من على جبل الرماة المرتفع القريب عند جبل أحد. الشاهد من الكلام أيها الأخوة باختصار، بدأت المعركة وانتصر المسلمون في بداية الأمر، وظن الذين هم على جبل الرماة أن المعركة قد انتهت وخالفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وبدأ القتال واشتد وهرب المشركون وولوا الأدبار، لكن الرماة نزلوا من الجبل على أساس اعتقادا منهم أن المعركة قد انتهت وأنهم لا بد أن ينزلون ويأخذوا من هذه الغنائم التي تركها المشركون في هذا المكان. فعند نزولهم رأى خالد بن الوليد أن الرماة الذين هم على جبل الرماة انسحبوا، وإذا به يلتف من خلف الجبل، خلف جبل الرماة، لأنه قائد جيش الفرسان، والتف من الخلف فوضع جيش المسلمين الصحابة والنبي عليه الصلاة والسلام وضعوا بين المطرقة والسندان، من الخلف كان خالد ومن أمامهم التفت العدو ورجع، ورجع القتال واشتد القتال مرة أخرى حتى قتل من المسلمين من قتل، قتل على رأسهم الحمزة عم النبي عليه الصلاة والسلام، وقتل مصعب بن عمير رضي الله تعالى عنه أول سفير في الإسلام، وانتهت المعركة بعد ذلك بانتصار المسلمين أن ولى المشركون ولوا الأدبار. فلما ولوا الأدبار ورجع المشركون من هذا المكان، عند ذلك انتهت المعركة، وانتهاء المعركة وإن كان لا نصر حاسم أو هناك بعض الخسائر للمسلمين، لكن النتيجة أن لم تحصل قريش على مرادها، ما استطاعت أن تحصل على مرادها بأن استأصلت شأفة الإسلام أو قتلت النبي صلى الله عليه وسلم، لكنها ولت ورجعت إلى مكة، وبالتالي هذا نوع من النصر للمسلمين بمجرد يعني البقاء في أماكنهم، أو بمجرد عدم دخول المشركين.

0: المشركين إلى المدينة المنورة، هذا يعتبر نصر المسلمين وإن انكسر الجيش في وسط المعركة، بمعنى أن أحد كان انتصار في أول الأمر ثم انكسار ثم انتصار. ولذلك بعض العلماء قالوا جيش المشركين لم ينتصر وإنما انتصر جيش المسلمين، وبعض أهل السير قالوا لا لهم ولا عليهم، وبعض أهل السير قالوا لا، النصر هو حقيقة للمسلمين وإن كان هناك خسائر، أعطوا خسائر فادحة بالأرواح وقتل ما يقارب 70 رجلا من المسلمين، هذا يعتبر نصر للمسلمين وإن كان هناك بعض التضحيات، لأن التضحيات لا بد أن تحصل والله تعالى أعلم. وسأواصل هذه القصة لكي نأخذ منها أيها الإخوة والأخوات الدروس المستفادة في حياتنا والقضايا المهمة التي نأخذها من هذه الآيات الكريمات التي هي قصة غزوة أحد. بإذن الله سبحانه وتعالى في الحلقة القادمة نتناول هذا الموضوع، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: وإلى الملتقى في حلقة الغد من آفاق الوصول في أسباب النزول، أعده وقدمه الدكتور موفق عبد الرزاق الدليمي، إخراج منال عتيق.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

اللهم إني أعوذ بك من الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق. اللهم طهر قلبي من النفاق، وعملي من الرياء، ولساني من الكذب، وعيني من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في قدرتك، وأدخلني في رحمتك، واقض أجلي في طاعتك، واختم لي بخير عمل، واجعل ثوابه الجنة. اللهم لك الحمد كالذي نقول، وخيرا مما نقول. اللهم لك صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، وإليك مآبي، ولك رب ترابي. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ووسوسة الصدر وشتات الأمر. اللهم إني أسألك من خير ما تجيء به الرياح، وأعوذ بك من شر ما تجيء به الريح. يا الله، يا أرحم الراحمين.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: مصحف البحرين. فيما يلي تستمعون أيها الأحبة إلى تلاوة لسورة العنكبوت بصوت القارئ الشيخ عمر مظفر.
2: بسم

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عمر مظفر سورة العنكبوت.
2: أذكار الصباح.

من قالها حين يصبح أجير من الجن حتى يمسي، ومن قالها حين يمسي أجير منه حتى يصبح. بسم

0: الحمد ولك الشكر.
1: من قالها حين يصبح أدى شكر يومه.
2: أذكار الصباح.

كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان.

صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح وحين يمسي أدركته شفاعتي يوم القيامة.

0: مستمعينا، جمهورنا العزيز،
1: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية، هنا البحرين،
1: هنا البحرين.

يزورنا الصباح في كل يوم، فخير ما نستقبله به هو أن نحمد الله لأنه أحيانا بعدما أماتنا، ونجيب حي على الفلاح ليكون خير بداية لكل صباح.

0: إذاعة البحرين، صوت البحرين.
1: إذاعة البحرين،
2: صوت البحرين.

0: يأتي الصباح حاملا في كل ثانية سرا ولغزا،
1: ويعبر النهار حاملا في كل دقيقة ألف مفاجأة ومفاجأة،
0: ويبقى الزمن ينساب بين أيدينا،
1: وفجأة تظهر فوق أمواج الزمن حكاية أو قصيدة. إنه الصباح.
0: أهلا بالصباح.

أتذكرون حكاية حزمة القضبان؟ لقد تكسرت وهي في شتات، ولم تتكسر وهي في تآلف. وذلك الشيخ صاحب الحكاية لم يجد قوة في الدنيا كقوة بنيه في تآلفهم ووحدتهم. فإذا كان حق الأبناء في الحياة أن يحظوا بتربية إنسانية، فإن من حق الحياة على الأبناء أن تحظى بهم متآلفين متعاونين.

0: يقول المثل الشعبي: الصديق عند الضيق. والوطن أوليس الوطن أكبر من صديق؟ فلنوسع على الوطن في ضيقه، فهو الصديق والقنديل والغاية. والحديث الشريف يقول: الخروج عن الوطن عقوبة.
1: لن نلتزم بالبناء للآخرين قبل أن نلتزم به لأنفسنا. ولقد عرفنا عبر التاريخ أننا نساهم في بناء الحضارة الإنسانية، ولن يتم لنا ذلك اليوم قبل أن يتم بناء أنفسنا. فلنسرع في البناء، لأن ساعة تضيع من غير عمل إنما هي عصر يضيع.

0: تظلم الدنيا والناس نجمة، والدنيا على ظلام، وتهب الكآبة والناس عزاء، وأنت على كآبة والهموم تتزايد، وليس لك غير الناس على همومك.
1: وعندما تحس بالوحدة وتلفك الوحدة بالأسى وتقذف بك المرارة إلى حيث لا غفوة ولا خلاص، تجد يدا من الناس تمد إليك وتقطر في عينيك حب الحياة والناس. وأطيب حب

0: حب هو حب الناس للناس.
1: لقد بدأ الناس يا قلبي زرعوا شجرا غير هذا الشجر فهو لا يعرى،
0: وأرسلوا أنهارا غير هذه الأنهار فهي لا تنقطع،
1: ورصوا جدرانا غير هذه الجدران فهي لا تتصدع.
0: لقد بدأ الناس يا قلبي فانهض وساهم من جديد في بناء الحياة،
1: فالحياة في أبعد تعريف لها وفي أقرب تعريف لها هي بناء مستمر ودائم.

0: لا تنسوا ذلك، طريق الدقيقة 60 ثانية، فإذا انتهت بدأت دقيقة جديدة، أما تلك التي مضت فلن تعود.
1: ينبغي أن لا نترك دقيقة تمر هدارا في هذا الزمن، ولنحمل كل دقيقة مثقال دقيقتين. إنه وقت بناء، وحرام على الثواني أن تمر ونحن في غياب.

ومن أمام نفسه في لحظة يأس قوي شعر أن الظلام شديد، لكنه فجأة التفت إلى ساعديه وتأمل نفسه طويلا، فاكتشف الأمل الذي في نفسه لم يداخله اليأس. فهذا هو القلب، وها هما الراحتان، وها هو الجبين. فلا بأس إذن أن يبدأ من جديد، ومن الأمل أما رماد اليأس فليذهب إلى عتمة النسيان.

0: تأسرني يد الرجل الذي يعمل، فهو يضع الأيام في أماكنها السعيدة ويزرع عمره في تراب الحق، على أنه عمر الكرامة والحقيقة.
1: الإنسان وحده، الإنسان الذي يعطي الحياة معنى وجودها المثمر ويهب أيامه زمنا لوطنه، لأنه موجود ولأنه يعمل حتى تصبح الأرض غنية بنور الحق.

0: أجمل الأغنيات بعد ما غنيناها،
1: وأحلى الأشعار بعد ما كتبناها،
0: وأكثر دروبنا إشراقا لم نرها ولم نعبر عليها.
1: ولأن الحياة مملوءة بالتفاؤل، نحن نزرع القمح ونشيد البنايات الرائعة،
0: وكل شيء في العالم يحوله الأمل إلى جمال وسعادة، طالما أن المستقبل لا يأتي إلا من نفوسنا المؤمنة بالأجمل والأحلام.

0: على ورقة من أوراق الريح قرأت هذه الكلمات: إذا كنت غنياً فاعمل،
1: وإذا كنت سعيداً فواصل العمل،
0: وإذا كان الحزن يخيم عليك فاعمل،
1: وإذا أحسست بالفرح فاعمل،
0: لأنه لا شيء كالعمل يغسل الحزن من نفسك ويملأ حياتك بالفرح والسعادة.

0: ساعات الصباح الأولى مزروعة بالخير والبركة، يخالجني هذا الشعور كلما بكرت في النهوض وبدأت برنامج يومي قبل أن يستيقظ النيام.
1: إن ما ينجزه الإنسان في تلك الفترة من النهار يتفوق على سواه بالصفاء، ولا يترك أثرا للإرهاق الذي يسببه العمل في ساعات النهار الأخيرة.
0: لن نحصر طموحنا في تحقيق غاياتنا الفردية، فهو طموح الأثر، ولن نحصر طموحنا في اندفاع ذواتنا وحدها، تخضر ونقطف لأطفالنا وحدهم تفاحة القلب، لأن هذا الطموح هو طموح الأنانية.
1: إن لنا طموحا أكبر، هو أن نبنيك أيها الوطن، ونحبك ونهتف باسمك في كل حين.

0: لما ننولد تكون حياتنا عبارة عن لوحة بيضاء ناصعة، منا من يحولها إلى السواد، ومنا من يحولها إلى ألوان تبعث البهجة والفرح. كل يوم هو صفحة جديدة من صفحات حياتك، فلوحة حياتك لك أنت فقط. اختر ألوانها بعناية واستمتع، ولا تدع الظروف والأشخاص يأثرون على جمال تناسقها. أسعد الأوقات مع إذاعة البحرين.
1: أسعد الأوقات مع إذاعة البحرين.

0: أجمل إشراقة الصباح
1: وأصوات العصافير ممزودة بنسمات الهواء العليلة
0: وسعي الخلق لكسب لقمة العيش.

0: إذاعة مملكة البحرين العربية
1: تأتيكم على التردد 102.3 FM.

0: صباح الخير
1: يا بحرين.
0: في صباح الخير يا بحرين
1: نطلعكم على آخر الفعاليات والمستجدات المحلية،
0: نستضيف الخبراء،
1: نستمع لكم،
2: كونوا معنا لصباح ملهم ومتجدد.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله صباحكم مستمعينا متابعينا الكرام الأحبة أينما كنتم، ونحييكم عبر أثير إذاعة مملكة البحرين العربية على التردد 102.3 FM. نرحب بكم في هذا الانطلاق الصباحي المتجدد من برنامجكم اليومي صباح الخير يا بحرين. صباح الخير شوق.
1: صباحكم الله بالخير مستمعينا، وصباحك الله بالخير عبد الرحمن. ودائما ما نسعد في هذه الصباحات في تقديم برنامج صباح الخير يا بحرين، واللي يمتد من الآن وحتى الساعة 8:30 عبر عديد المحطات واللقاءات والفقرات المتنوعة.
0: في همستنا الصباحية لهذا اليوم نتحدث عن الذكريات السعيدة التي لطالما كانت لها رائحة خاصة. يكفي أن تمر في خاطرنا صورة قديمة أو نسمع صوت ألفناه حتى تفتح الذاكرة أبواب واسعة على أيام حبيناها ووجوه ما زالت تسكن في القلب.
1: هناك تفاصيل صغيرة تختبئ في زوايا العمر، ضحكة أم، صوت أب، جلسة عائلية، شارع كنا نعرفه زين، وأغنية ارتبطت بمرحلة جميلة من حياتنا. تفاصيل تبين أنها بسيطة لكنها تحمل في داخلها عالم كامل من المشاعر.
0: لما نسترجع هذه الذكريات نشعر كأن الزمن يمنحنا فرصة أخرى لنعيش

0: لحظات الجميلة. لهذا تظل الحكايات اللي نرويها لمن نحب والصور اللي نتشاركها معاهم والأغاني اللي نسمعها برفقتهم جسور دافئة تصل حاضرنا بأيامنا الأولى وذكرياتنا الجميلة.
1: الذاكرة تأخذ معنا أكثر إنسانية عندما نكتشف قيمة اللحظات اللي نصنعها مع من نحب وقيمة أن نحفظ لهم حكاياتهم ذكرياتهم مواقفهم الطريفة ومواقفهم الحزينة ومواقفهم الجميلة، نذكرهم بأسمائهم وأماكنهم ووجوه هم أحبوها وإحنا حبيناها ونمنحهم الوقت والحنان والرفقة. بعض الذكريات تستحق أن تروى كثيرا لأنها تحمل في داخلها أعمار كاملة من الحب.
0: إذن مستمعينا، صباحكم ذاكرة جميلة وحكايات لا يغيب عنها الأحبة. الله لا يحرم كل حبيب من حبيبة ولا كل عزيز من يعز ويألف ويسعد برفقته ويسعد باستذكار اللحظات السعيدة أيام الدراسة، أيام الفريج الأولي، أيام الدراسة في الجامعة، أيام حتى بداية مشواره في العمل أو تنقله بين محطات الحياة. لذلك نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعكم دائما مع من تحبون على أجمل وأطيب الذكريات. مستمعينا، مع بداية هذا اليوم نسأل الله سبحانه وتعالى لكم التوفيق والنجاح وسلامة الوصول إلى مختلف وجهاتكم ومقاصدكم، ولكم تحيات فريق العمل الذي يسعد دائما باستذكار أجمل الذكريات معكم. من الإشراف والمتابعة تقبلوا تحيات الزميلة نور عبد العزيز.
1: من الإعداد يحييكم عبد الرحمن بمطيع، ونحييكم من التقديم شوق الدوسري وعبد الرحمن بمطيع.
0: لكم أعذب التحايا من المخرج حمد الشريان.

0: أوراق الصباح،
1: لقاءات، تقارير ورسائل حلقة اليوم.
0: أوراق الصباح.
2: حياكم الله مستمعينا، مثل ما عودناكم ننطلق معاكم في استعراض محطات وفقرات صباح الخير يا بحرين لهذا اليوم، ونبدأ مع قراءة لأبرز العناوين الصادرة في صحفنا المحلية في الشأن المحلي وأهم الأخبار الاقتصادية، ونعود ونتعرف وإياكم على أحوال الطقس في مملكتنا مع المختصين من إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات. وكما جرت العادة في تمام الساعة 7 موعدنا مع أولى نشراتنا الإخبارية في إذاعة مملكة البحرين العربية، من بعدها نعود لمواصلة فقرات برنامجكم وبرنامجنا صباح الخير يا بحرين.
3: مجموعة متنوعة من اللقاءات والفقرات المتعددة في حلقة اليوم من برنامج صباح الخير يا بحرين. لقاءنا الأول سيجمعنا بمشيئة الله مع الدكتورة زهراء علي التحو، طبيب عام بمراكز الرعاية الصحية الأولية، للحديث عن موضوع الزهايمر بين النسيان الطبيعي ودعم العائلة، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للزهايمر، حيث سنستعرض معها أهم أساليب مساعدة وتوجيه عائلات ومقدمي الرعاية لمرض الزهايمر.
2: كما سيجمعنا لقاء مع المهندسة علي يوسف يحيى، مدير عام أمانة العاصمة، للحديث عن مبادرة أسبوع النظافة التي أطلقتها وزارة شؤون البلديات والزراعة بمناسبة اليوم العالمي للنظافة. سنتعرف على أبرز الأهداف التي تسعى الوزارة إلى تحقيقها من خلال أسبوع النظافة، وأوجه التعاون بين الوزارة وأمانة العاصمة والبلديات والمجالس البلدية في تنفيذ هذه المبادرة.
3: كما سنلقي الضوء على تدشين المركز الوطني للأمن السيبراني لأول مساعد رقمي للتوعية بالأمن السيبراني بمملكة البحرين بعنوان اسأل آمنة، وهي شخصية رقمية مدعومة بالذكاء الاصطناعي تتيح للمستخدمين التفاعل معها وطرح استفساراتهم المتعلقة بالأمن السيبراني. نقترب أكثر من آمنة وتفاصيل خدماتها من خلال لقائنا بالأستاذة نوف فهد جاسم، أخصائي توعية سيبرانية بالمركز الوطني للأمن السيبراني.
2: وبمناسبة اليوم الوطني السعودي 96، يطلق مجمع مراسي جاليريا في الفترة ما بين 23 إلى 26 من سبتمبر 2026 سلسلة من الفعاليات والاحتفالات تزامناً مع الحملة الوطنية السياحية منورة بشوفتكم. نتعرف على المزيد من التفاصيل من خلال لقائنا بالأستاذ عبدالله الجودر، مدير عام مجمع مراسي جاليريا.
3: كما سنستمع إلى الفقرة الأسبوعية عائلة أبو محمد من أعداد الإدارة العامة للأعلام والثقافة الأمنية بوزارة الداخلية، وبالتأكيد يسعدنا التواصل مستمعينا معكم مباشرة لنقل ملاحظاتكم واقتراحاتكم ورسائلكم الموجهة إلى مختلف الهيئات والمؤسسات الحكومية الخدمية في مملكة البحرين عبر خط البرنامج المباشر 17684888 وفقرة مع الناس.
0: عناوين،
1: أخبار ومقالات صحفية.
0: عناوين.
2: نفتح معكم مستمعين صحفنا الصادرة لهذا اليوم ونقرأ في أبرز العناوين في الشأن المحلي. تعزيز الشراكات الاستراتيجية بين البحرين والاتحاد الأوروبي. نائب جلالة الملك المعظم سمو ولي العهد يؤكد تطوير أوجه

0: التعاون والتنسيق المشترك.
1: نائب جلالة الملك المعظم ولي العهد يؤكد العلاقات الثنائية المتميزة بين البحرين والصين.
0: نائب جلالة الملك المعظم سمو ولي العهد العلاقات البحرينية الأمريكية تواصل تقدمها على الأصعدة كافة.
1: نائب رئيس مجلس الوزراء يترأس اجتماع مجلس الموارد المائية.
0: رئيس مجلس النواب يلين تصاعد الاعتداءات الإرهابية الحوثية على المملكة العربية السعودية.
1: وكلاء الإسكان الخليجيون يبحثون القواعد الموحدة لملاك العقارات بدول المجلس.
0: المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان تطلع سفراء دول الاتحاد الأوروبي على دورها في متابعة أوضاع حقوق الإنسان.
1: بمناسبة اليوم الدولي للسلام، مركز الملك حمد العالمي للتعايش والتسامح ينظم فعالية أرضية مشتركة. ممثلو الأديان يؤكدون نعيش داخل المجتمع البحريني كأسرة واحدة.
0: في اليوم الدولي للسلام، مبادرة بحرينية تعزز الحوار والتقارب بين الشعوب. فعاليات وطنية تؤكد السلام خيار استراتيجي راسخ في نهج البحرين.
1: بنك السلام يضيف الرينجت الماليزي إلى بطاقة الصراف الآلي متعددة العملات تزامناً مع فعالية الفورمولا 1 المرتقبة في ماليزيا.
0: وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف يؤكد تلاحم مكونات المجتمع البحريني.
1: الجامعة العربية المفتوحة بمملكة البحرين تحصد جائزة أفضل جامعة مطبقة لبرامج إنجاز البحرين للعام الأكاديمي 2025-2026.
0: سفير البحرين لدى كندا يلتقي مساعد نائب وزير الخارجية الكندي.
1: رؤساء تحرير الصحف المحلية وممثلوها يزورون مبنى بلدية المنام التاريخي ويطلعون على المعرض البلدي.
0: ضمن مراجعة أوضاع المنظمات غير النشطة، وزارة التنمية الاجتماعية تصدر قراراً بحل 45 جمعية أهلية.
1: مملكة البحرين تستضيف مؤتمر الاتحاد العالمي لطب الأسنان FDI لعام 2028 في مركز البحرين العالمي للمعارض.
0: الجامعة الخليجية تنظم ورشة تقنية بالتعاون مع iWorld لتعزيز مهارات الطلبة الرقمية.
1: وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف تطور خدمة كشف الحساب التفصيلي لأموال القاصرين إلكترونياً.
0: الموافقة على مقترح البحرين طرح بن طارق أمام البرلماني الدولي لضمان حرية الملاحة.
1: بتكلفة بلغت نصف مليون دينار، توسعة مسار تقاطع الملك حمد على شارع الميثاق تقترب من الإنجاز.
0: إذن مستمعينا، هذا أبرز ما جاء من عناوين في الشأن المحلي، وننتقل معكم إلى الشأن الاقتصادي.
2: عناوين الاقتصاد.
3: إدارة المال والأعمال.
2: عناوين الاقتصاد.
1: في أبرز العناوين الاقتصادية نقرأ: الوكيل المساعد للتجارة المحلية والخارجية بوزارة الصناعة والتجارة يترأس أعمال اجتماع المجلس الفني للتقييس الخليجي.
0: سيكو للثروات تعين أحمد براشد رئيسا تنفيذيا للشركة.
1: سوليداريتي البحرين تعين فيصل سلطان رئيسا للتسويق والاتصالات المؤسسية.
0: ارتفع أسعار الذهب رغم رفع الفائدة، والسوق يمتص صدمة الفيدرالي.

0: صناعة والتجارة يشيد بجهود السفير الصيني في تعزيز العلاقات الثنائية، ويستقبل سفير جمهورية بنما المعين لدى المملكة.
1: مجموعة البركات ترعى مؤتمر أيوبي السنوي 24 للهيئات الشرعية.
0: ABM Terminals البحرين تستقبل المشاركين الجدد في برنامج مرسى للتدريب.
1: التسهيلات التجارية تجدد دعمها السنوي لصندوق الزكاة والصدقات ترسيخا للتكافل الاجتماعي.
0: باتلكو تتعاون مع برو كيورال لرقمنة عمليات المشتريات.
1: منتدى مستقبل التكنولوجيا المالية يحظى برعاية بلاتينية من مؤسسات رائدة.
0: الصحف المحلية تنشر تفاصيل مرسوم بقانون بتنظيم مرسوما بقانون تنظيم السكك الحديدية. وزير المواصلات يحدد تعريفة نقل الركاب والبضائع مع جواز إعفاء فئات من المستخدمين. المرسوم يهدف إلى تعزيز الربط الإقليمي مع شبكات السكك الحديدية الخليجية.
1: إذن مستمعينا، هذا أبرز ما جاء من عناوين في الشأن المحلي والاقتصادي الصادرة في صحفنا المحلية لهذا اليوم.
2: مع الأرصاد،
3: درجات الحرارة
2: ونسب الرطوبة
3: وأهم التحذيرات.
2: مع الأرصاد.
0: إلى مطار البحرين الدولي ننتقل بكم مستمعينا الكرام، تحديدا إلى إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات، لنتعرف على آخر مستجدات الطقس في مملكة البحرين. معنا من هناك الأستاذ محمد تولفت. صباح لك بالخير أخوي محمد.
4: صباحك بالنور أستاذ عبد الرحمن، صباح الخير عليكم وعلى الأخوة المستمعين.
0: يا هلا ومرحبا فيك، تفضل الخط معك.
4: زرف فضلك. طبعا أجواء ما شفنا خلال هذا اليوم وخلال فترة الصباح، طبعا رطوبة زايدة شوي، طبعا متوقع أن تتحول الأجواء إلى حارة خلال فترة النهار وبتكون رطبة أحيانا. بالنسبة للرياح راح تكون شمالية بعد عام من 5 إلى 10 عقد، وتوصل من 10 إلى 15 عقد أحيانا خلال فترة النهار. بالنسبة للدفاع الموج راح يكون من قدم إلى 3 أقدام. درجة الحرارة العظمى متوقع لهذا اليوم 40 درجة مئوية، والصغرى 26 درجة مئوية. رطوبة نسبية تتراوح بين 20 إلى 70%. بالنسبة لأعلى مد في مناطق المر راح يكون عند الساعة 12:30 ظهرا، ومد آخر عند الساعة 2:30 صباحا. أدنى جزر راح يكون حاليا عند الساعة 7 صباحا، وأدنى جزر عند الساعة 8 مساء. شروق الشمس كان عند الساعة 5:26، والغروب بإذن الله تعالى عند الساعة 5:53. ويتواصل نشرتنا هذا اليوم بنت مجوعة جميلة إن شاء الله.
0: كل الشكر والتقدير لك الأستاذ محمد تلفت من إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات على هذه الإحاطة. نتمنى للجميع قضاء يوم موفق بمشيئة الله تعالى. شكرا جزيلا لك.
4: نعم، حياكم الله.
1: مستمعينا، فاصل قصير، وفي تمام الساعة 7 نستمع وياكم إلى أولى نشرات الإخبارية الإذاعية في إذاعة مملكة البحرين العربية. من بعدها نعود لمواصلة فقرات برنامج صباح الخير يا بحرين.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف

المرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية. وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: من مركز الأخبار، تسمع الخبر بصوت الحقيقة. الأخبار الإذاعية على تردد 102.3 FM. النشرة الموجزة.
1: أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة نائب جلالة الملك ولي العهد على ما يجمع مملكة البحرين والاتحاد الأوروبي من علاقات متميزة على الأصعدة المختلفة، والتي أسهمت في تحقيق مستويات متقدمة لمسارات التعاون الثنائي في المجالات المختلفة وشراكات استراتيجية فاعلة بين الجانبين،
2: مشيرا سموه إلى الحرص على مواصلة تعزيز هذه الشراكات وفقا لرؤى وتطلعات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، بما يحقق مزيدا من التقدم والازدهار لمملكة البحرين ودول الاتحاد الأوروبي. جاء ذلك لدى لقاء سموه بقصر الرفاع بحضور معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب، وسمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد الخليفة وزير ديوان رئيس مجلس الوزراء وفد البرلمان الأوروبي، برئاسة سعادة النائب رينهولد لوباتكا رئيس لجنة العلاقات مع شبه الجزيرة العربية في البرلمان الأوروبي. استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة نائب جلالة الملك ولي العهد في قصر الرفاع بحضور سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة وزير ديوان رئيس مجلس الوزراء، سعادة السيدة ستيفاني لين هاليت سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى مملكة البحرين.
1: استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة نائب جلالة الملك ولي العهد في قصر الرفاع بحضور سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة وزير ديوان رئيس مجلس الوزراء، سعادة السيد نيروتشي سفيرة جمهورية الصين الشعبية لدى مملكة البحرين.
2: جاء ذلك بمناسبة انتهاء فترة عمله كسفير لبلاده لدى المملكة. أكد معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب أن مملكة البحرين وبتوجيهات حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه ودعم ومتابعة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، تحرص على تنمية العلاقات الوثيقة مع دول الاتحاد الأوروبي الصديقة.
1: جاء ذلك خلال استقبال معالي رئيس مجلس النواب وفد البرلمان الأوروبي برئاسة سعادة النائب رينهولد لوباتكا رئيس لجنة العلاقات مع شبه الجزيرة العربية في البرلمان الأوروبي. استقبل معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى وفدا من البرلمان الأوروبي برئاسة سعادة السيد رينهولد لوباتكا رئيس لجنة العلاقات مع شبه الجزيرة العربية في البرلمان الأوروبي.

0: عقدت اللجنتان المعنيتان بتفعيل اتفاق التعاون بين مجلس الشورى والمجلس الأعلى للمرأة عقدت اجتماعها الأول لمناقشة منهجية عمل اللجنتين خلال المرحلة المقبلة.
1: وأكدت سعادة الأستاذة لولو بنت صالح العوضي الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة أهمية الاجتماع مع اللجنة الخاصة بمجلس الشورى المعنية بمتابعة تفعيل اتفاق التعاون للتوافق على آلية عمل اللجنتين وخطة عملها للمرحلة المقبلة. بمناسبة فتح باب التسجيل لزيارة المعرضين، أكدت السيدة سارة أحمد بوحجي الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض ورئيس مجلس إدارة مركز البحرين العالمي للمعارض أن رعاية سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لمعرضي الجواهر والعطور العربية تعكس ما يحظى به قطاع المعارض والمؤتمرات من دعم واهتمام أسهم في تعزيز مكانة المملكة كوجهة متميزة لاستضافة كبرى المعارض والفعاليات الإقليمية والدولية.
0: وافقت اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي على مقترح الشعب البرلمانية لمملكة البحرين بشأن إدراج بند طارئ ضمن جدول أعمال الجمعية العامة 53% للاتحاد البرلماني الدولي باسم المجموعة العربية بعنوان ضرورة ضمان حرية الملاحة البحرية وتدفق التجارة في الممرات والمضائق البحرية والدولية وإدانة الأعمال المسلحة الماسة بها.
1: جاء ذلك خلال مشاركة وفد الشعب البرلمانية برئاسة سعادة النائب أحمد عبد الواحد قراطة النائب الثاني لرئيس مجلس النواب في الاجتماع 43 للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي الذي عقد في العاصمة المصرية القاهرة. في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى تطوير جودة الخدمات وإعادة هندستها، طورت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف خدمة إصدار كشف حساب تفصيلي للخاضعين للولاية ضمن خدمات قطاع القاصرين والقائمين على شؤونهم عبر البوابة الوطنية لمملكة البحرين.
0: قدمت بيانات الحساب الختامي للدولة صورة شاملة عن حصيلة أعمال الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية خلال العام الماضي وما شاهدته من مشاريع وخدمات ومبادرات في مختلف المجالات، بما يتيح الوقوف على ما أنجز ضمن مسارات العمل الحكومي.
1: وتعكس هذه البيانات تنوع الأعمال المنجزة من تطوير الخدمات وتحديث الإجراءات إلى تنفيذ المشاريع وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي، بما يتيح الوقوف على ما تحقق خلال العام في إطار متابعة تنفيذ الموازنة العامة للدول.
2: من مركز الأخبار، صدى موجات أخبارنا يصلكم عبر أثير إذاعة مملكة البحرين 102.3.

0: الثقافة التشريعية معرفة تعزز الوعي بالممارسة البرلمانية. نظام شورى 360.
1: يعتبر نظام شورى 360 منصة رقمية متكاملة تدعم التحول الرقمي في مجلس الشورى، وتضم 19 ميزة جديدة تعزز سهولة الاستخدام وكفاءة الأداء من أجل دعم أعضاء المجلس في أداء مهامهم بكفاءة عالية، حيث يجمع النظام كل الأدوات والبيانات التي يحتاجها العضو للوصول إلى المعلومات في وقت قياسي، وتمكنهم من الوصول إلى جداول الأعمال ومضابط الجلسات وملفات وتقارير اللجان ومتابعة المداخلات والمشاركات وزيارة المكتبة الرقمية وقاعدة المعلومات المعرفية المتكاملة.
2: علمتنا البحرين إن العلم قيمة ورمز وانتماء، وإن البيرق يرتفع وإحنا معاه. علمتنا البحرين إن الحلم يبتدي فينا ويكبر معانا، وإن الإنجاز ينبع من حب وولا. علمتنا البحرين إن نعطي بقلب وروح وتفاني، وإن العطاء لأجل الوطن ما له نهاية. نعم نعم، هذه هي البحرين.
0: عزيزي المواطن والمقيم، من أجل سلامتك وسلامة أسرتك احرص على القيام بالفحص الدوري للمركبة، وتأكد من سلامة الإطارات وصلاحيتها. في حال تعرض مركبتك للحريق لا قدر الله، توقف فورا على جانب الطريق، اغلق المحرك واخرج من المركبة واتصل بهاتف الطوارئ 999. إذا كان الحريق بسيط قم بمكافحته بطفاية الحريق المخصصة للمركبات إذا وجدت. سلامتكم غايتنا. مع تحيات وزارة الداخلية.
1: الرفق بالحيوان مسؤولية. إذا شاهدت إساءة أو إهمالاً لحيوان لا تتردد في الإبلاغ. الخط الساخن لمخالفات الرفق بالحيوان 17987227. بلاغك يسهم في حماية الحيوانات.
3: أوف يا ربي، وايد زحمة الشوارع اليوم. أحسن شيء أبطل الإذاعة وأشوف شنو فيها.
4: عيش يا مك مستمعين الكرام، وحياكم الله ويانا وين ما تكونون.
5: هذه المواقف تحتاج تفكير.
3: هذه البرامج اللي أحبها
5: وأكثر وأكثر، لكن بعد ما نطرح الفاصل مستمعين الكرام
3: وصلت الحين، يعني ما بقدر أكمل البرنامج اللي أحبه.
5: أفا، وين قال ما تقدر تكمل البرنامج؟ تقدرين وتقدرين.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الإذاعة تكلمني؟ إنزين شلون أقدر؟
5: نازلي تطبيق تلفزيون وإذاعة البحرين وسمع البرنامج اللي تحبينه وين ما كنتي.
3: يعني أقدر أسمع الإذاعة حتى لو طلعت من السيارة؟
5: حتى لو طرتي من السيارة، حتى لو كنت في كوكب آخر، أكيد على تطبيق تلفزيون وإذاعة البحرين تقدرين تتابعين قنوات الإذاعة، قناة مملكة البحرين.

0: العربية اللي هي البرنامج العام بحرين اف ام والإذاعة الشبابية والإذاعة الشعبية والإذاعة الضربية.
1: حلو، يعني إذاعة البحرين وياي في كل مكان، في السيارة وفي البيت وفي الدوام وين ما أروح.
0: حتى في أحلامك إحنا موجودين.
2: تطبيق BHTV and Radio، إذاعة البحرين دائما معاكم وين ما كنتوا.
3: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلام العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.
4: تتغير الأيام وتبقى بعض الذكريات الجميلة ما تنسي.
5: ألو؟
6: ألو؟
5: مشوار الظهيرة معك؟
6: أهلاً.
4: تذكرونه؟ البرنامج اللي رافق الظهيرة وأضفى على أيامنا أجمل اللحظات، ولأن بعض اللحظات ما يغيب أثرها مهما مضى الزمن. مشوار الظهيرة،
7: مشوار الظهيرة، مشوار الظهيرة،
4: يعود من جديد، مساحة من المتعة والرفقة والسوالف الحلوة في منتصف يومكم، وكل ما يجعل الظهيرة أجمل. مشوار الظهيرة، ذكريات الأمس بروح اليوم. تابعونا من الأحد إلى الخميس الساعة 2 على إذاعة مملكة البحرين العربية 102.3 FM.

0: صباح الخير
1: يا بحرين.
0: في صباح الخير يا بحرين
1: نطلعكم على آخر الفعاليات والمستجدات المحلية،
0: نستضيف الخبراء،
1: نستمع لكم،
0: كونوا معنا لصباح ملهم ومتجدد.
2: حياكم الله مستمعينا الكرام من جديد، ونجدد التحية لكل من انضم إلى الاستماع إلينا في برنامج صباح الخير يا بحرين. توقفنا في تمام الساعة السابعة للاستماع إلى أولى نشراتنا الإخبارية على إذاعة مملكة

0: البحرين العربية. ومع هذه العودة نجدد لكم تحايا فريق العمل الذي يسعد بصحبتكم.
1: من الإشراف والمتابعة تحييكم الزميلة العزيزة نور عبد العزيز.
0: من الإعداد والتقرير تقبلوا تحياتنا شوق الدوسري ومحدثكم عبد الرحمن بومطيع.
1: ومن الإخراج يحييكم حمد الشريان.

0: بمناسبة اليوم الدولي للسلام، مركز الملك حمد العالمي للتعايش والتسامح ينظم فعالية أرضية مشتركة. نظم مركز الملك حمد العالمي للتعايش والتسامح بمناسبة اليوم الدولي للسلام فعالية أرضية مشتركة بمشاركة ممثلين عن عدد من الأديان والطوائف في مملكة البحرين في مركز عيسى الثقافي. تهدف الفعالية إلى جمع ممثلي المجتمعات الدينية المتنوعة في المملكة للحوار حول القيم التي تجمعهم ومسؤوليتهم المشتركة تجاه بناء مجتمع أكثر شمولاً وتعاطفاً، وتسليط الضوء على دور الحوار والعمل المشترك وخدمة المجتمع في ترسيخ السلام والتعايش.
1: وأكدت النقاشات أن المجتمعات الدينية المتنوعة في البحرين أسهمت على مدى زمن طويل في تشكيل وإثراء النسيج الاجتماعي للمملكة، وأن مثل هذه اللقاءات تعتبر فرصة للحديث عن التعايش بين مختلف الأديان والطوائف في مملكة البحرين واستعراض تجاربهم وإسهاماتهم في خدمة المجتمع.
0: وأشار المشاركون إلى أن مفهوم التعايش في مملكة البحرين ليس مجرد مفهوم نظري، إنما هو واقع متحقق على الأرض يرتبط ارتباطاً وثيقاً بقيم التسامح، لافتين إلى أن المملكة احتضنت على أرضها معتنقي مختلف الديانات والمذاهب الذين عاشوا في سلام.
1: كما اتفقوا على أن بناء السلام يبدأ من الفرد قبل أن يمتد إلى المجتمع والدول، مؤكدين أهمية المسؤولية الإخلاقية والروحية لكل إنسان في خدمة الآخرين وتعزيز التضامن ومواجهة الصعوبات بصورة جماعية، ولفتوا إلى أن اجتماع الناس معا يلهمهم ويزيد قدرتهم على الصمود أمام الصعوبات ويساعدهم على التعامل مع المشكلات، بما يقود إلى بناء التضامن والإسهام في تحسين المجتمعات، وإن السلام يجب أن يبدأ بين الأفراد أولا حتى يصل في النهاية إلى مستوى الدول، وإن الأفراد قادرون على الإسهام بصورة عملية في تحقيق السلام داخل المجتمع.
0: كما أكد المشاركون أن البحرين تمنحهم الشعور بأنهم يعيشون داخل المجتمع البحريني كأسرة واحدة تضم تقاليد دينية مختلفة، وأن هذا الانسجام داخل المجتمع البحريني يعزز لديهم الإحساس بالانتماء. كما ثمنوا مبدأ التعايش والتسامح الذي تنتهجه مملكة البحرين بدعم ورعاية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، مؤكدين أن هذه الرؤية هي التي يعيش في ظلها أتباع الأديان المختلفة معا في سلام، معربين عن تقديرهم لما يجدوه في مملكة البحرين من حرية في ممارسة الشعائر وخدمة المجتمع الأوسع باعتباره أسرة إنسانية واحدة.

0: علمتنا البحرين إن العلم قيمة ورمز وانتماء، وإن البيرق يرتفع وإحنا معاه. علمتنا البحرين إن الحلم يبتدي فينا ويكبر معانا، وإن الإنجاز ينبع من حب وولا. علمتنا البحرين إن نعطي بقلب وروح وتفاني، وإن العطاء لأجل الوطن ما له نهاية. نعم نعم، هذه هي البحرين.
1: حديث الصباح.
2: لقاءات مع خبراء ومختصين في مختلف المجالات.
1: حديث الصباح.
3: تشارك مملكة البحرين في الاحتفاء باليوم العالمي لمرض الزهايمر الذي يصادف اليوم 21 من سبتمبر من كل عام، وذلك بهدف زيادة الوعي وتعزيزه بطبيعة مرض الزهايمر وكيفية التغلب على تحدياته. في هذا اللقاء نتحدث عن موضوع الزهايمر بين النسيان الطبيعي ودعم العائلة، من خلال لقائنا مع الدكتورة زهراء علي التحو، طبيب عام بمراكز الرعاية الصحية الأولية. نصبح عليك بالخير دكتورة زهراء، وسعداء بالتواصل معك.
4: السلام عليكم، صباح الخير، شكرا على هذا الاستضافة الجميلة في هذا اليوم الجميل.
5: يا هلا مرحبا فيك دكتورة زهراء. يعني دائما ما تتردد علينا كلمة الزهايمر، حتى في موضوع النسيان بين الأطراف، يعني في حياتهم اليومية نسيت صادني زهايمر. ما المقصود بمرض الزهايمر دكتورة؟
4: طبعا المقصود بمرض الزهايمر هو داء يبدأ عن طريق عملية حيوية تبدأ بتراكم البروتينات أو ما قد تسمى بلويحات الأمايلويد والحبيكات العصبية اللي فيها في الدماغ، وقد يؤدي ذلك مع مرور الوقت إلى موت خلايا الدماغ وانكماش الدماغ.
3: نعم، ما هي الأعراض الأولية دكتورة زهراء اللي تستدعي استشارة طبيب العائلة في حال الاشتباه بإصابة أحد أفراد الأسرة بالزهايمر؟
4: هناك العديد من الأعراض التي قد تصاحب مريض الزهايمر، منها فقدان الذاكرة المستمر، ومع مرور الوقت يفقد المريض القدرة على أداء وظائفه في العمل والمنزل، وقد يتعرض الأشخاص المصابون لعدة مواقف، منها مثلا تكرار عبارات وأسئلة مرارا وتكرارا، نسيان محادثات أو مواعيد مهمة، وحتى بعض الأحيان نسيان أسماء أفراد الأسرة. أن مواجهة الصعوبة قد تكون حتى في التركيز والتفكير، خصوصا حين يتعلق الأمر بالأرقام أو أداء أكثر من مهمة في وقت واحد. أن أصدار الأحكام والقرارات قد تكون صعبة، خصوصا بالنسبة إلى الأشخاص المصابين بداء الزهايمر، وقد تراهم قد يتصرفون بشكل خاطئ خصوصا داخل الأوساط الاجتماعية، ويواجهون حتى صعوبة في أداء المهام المشابهة وإجرائها، مثلا ارتداء الملابس والاستحمام، وهي مهام أساسية لدى أي شخص قد يمارس حياته اليومية، بالإضافة إلى تغيرات في شخصياتهم وسلوكهم، وفقدان مثلا رغباتهم في اليومية في ممارسة الأنشطة والتقلبات المزاجية، وحتى بعض الأحيان تغيرات في عادات نومهم.
3: نعم
5: يعني دكتورة، يعني من الأشياء اللي دائما نلاحظها في بداية خلينا نقول مرض الزهايمر، أو لما نشكنا بوجود مرض الزهايمر، نسيان المفاتيح أو الأسماء أو حتى الأماكن، ما ندل الطريق أو ما يدلون الطريق عفوا، هل هذه يعني أعراض طبيعية أو هي بداية ومؤشر لمرض الزهايمر؟
4: طبعا ما قد ذكرتهم ما هم

0: يعني قد يكون شيء طبيعي، ولكن احنا نقصد بمرض الزهايمر يعتمد على حسب درجة النسيان ودرجة تكراره، وما قد يعني نفس ما احنا نقول stress on it، ان احنا نركز عليه وعدم تعارضه مع مهام الحياة اليومية. بس الذاكرة هو شيء طبيعي خصوصا مع التقدم في العمر، ولكنه لا يسبب اضطراب كبير في حياتك اليومية. فعلى سبيل المثال قد تنسى احيانا احد اسماء الاشخاص، ولكنك في وقت لاحق تتذكره يعني. ولكن مريض الزهايمر للاسف لا ينطبق عليه نفس الموضوع.
1: في لما نتطرق دكتورة إلى دور طبيب العائلة في يعني تقديم الدعم والمساعدة والتوجيه، بودنا نتعرف يمكن أكثر على دوركم كأطباء عائلة في مساعدة وتقديم التوجيه والدعم والمساندة للعائلة أو لمقدم الرعاية لمرضى الزهايمر.
0: صحيح، هناك الكثير من الفحوصات التي يمكننا إجراءها في مراكز الرعاية الصحية الأولية لتحديد درجة فقدان الذاكرة، وحتى بعض الأحيان تشخيص السبب. فقد يطرح عليك الطبيب بعض الأسئلة، ويفضل أيضا أن تصطحب معك في هذا الموعد أحد الأقرباء أو الأصدقاء لمساعدتك في الإجابة على بعض الأسئلة بناء على ملاحظاته اليومية معك في الحياة. فمثلا بعض الأسئلة قد تشمل متى بدأت ظهور الأعراض، هل هناك أدوية تتناولها بجرعات يومية وما هي هذه الأدوية، هل هناك أدوية جديدة مؤخرا استخدمتها، هل تعرضت لحادث مؤخرا أو إصابة في الرأس، هل تشعر مثلا بالحزن والاكتئاب، هل تعرضت لخسارة كبرى أو تغيير رئيسي أو حدث مسبب إلى توتر في حياتك، وبالإضافة إلى إجراء اختبارات وفحص بدني. وأيضا أحيانا نطلب إجراء تحاليل دم وفحوصات تصويرية للدماغ لنحدد أسباب فقدان الذاكرة، وإذا استدعى الموضوع تحال إلى أحد الأخصائيين في تشخيص مشكلات الذاكرة مثل طبيب الأعصاب، أو حتى بعض الأحيان يتطلب تقييم طبيب نفسي أو اختصاصي علم النفس.
2: نعم دكتورة، هل توجد عادات يومية أو نمط حياة يحمي الدماغ من التراجع المعرفي مع التقدم في العمر؟
0: يعني بالضبط ممكننا أن نمارس نمط الحياة اليومية الذي ننص عليه، مثل نوم ساعات كفاية في اليوم، ممارسة التمارين الرياضية، اتباع نظام غذائي يحتوي على الزيوت الصحية والأطعمة منخفضة الدهون المشبعة، بالإضافة إلى ممارسة الرياضة والإقلاع عن التدخين.
1: نعم بلا شك دكتورة زهراء، هناك يمكن كما أشارت زميلتي شوق في بداية اللقاء، هناك أفكار مغلوطة شائعة حول مرض الزهايمر في مجتمعاتنا بشكل عام. يمكن يعني أي واحد مثل ما يعني المثال اللي ذكرته زميلتي، أن يعني أحيانا مجرد أنه ينسى يقولوا له والله فلانك وصايد زهايمر أو كذا. فما هي أبرز أو يعني أكثر الأفكار المغلوطة شيوعا حول هذا الداء؟ نعم
0: صحيح، قد يعتقد يعني أغلب الأشخاص أن مريض الزهايمر قد يفقد القدرة على أداء جميع المهام مرة واحدة، أو يفقد تقييم الأمور، أو مثلا ينسى الأمور كلها في مرة واحدة. ولكن هناك شيء مميز، أن بعض المهارات لوحظ أن مريض الزهايمر يحافظ عليها، تسمى بالمهارات المحفوظة، يحافظ عليها حتى إلى فترة متقدمة من المرض. لأن يعني هذه المهارات تكون موجودة في أجزاء من الدماغ تصاب الضرر في مراحل متأخرة، مثلا قدرته على سرد القصص أو مشاركة الذكريات أو ممارسة حتى الحرف اليدوية قد تبقى مع المريض إلى مراحل متأخرة.
1: نعم.
0: واحدة من الأشياء المغلوطة، قد يعني يعتقد الناس أن هذا المرض لا يصيب إلا كبار السن أحيانا، أن بعد 65 سنة مثلا.
1: نعم.
0: ولكن رغم أن العمر هو أكبر عامل خطر، لكن هناك ما يعرف بالزهايمر المبكر، ويصاب في أشخاص معينين في الأربعينيات أو الخمسينيات من عمرهم. عادة هذه الأشخاص لديهم تاريخ مرضي، ولكن العوامل البيئية ويعني ممارسة العادات الخاطئة قد تزيد نسبة إصابتهم بهذا الموضوع.
1: نعم
2: دكتورة، يمكن من الأشياء اللي دائما نسمعها

0: أكله مثلا يوز علشان تقوي الذاكرة، الزبيب، هل هناك أطعمة بالفعل تقوي الذاكرة؟
1: بالإضافة نعم هناك أدوية تقوي الذاكرة. فكرة الأطعمة أنها ترفع نسبة الكوليسترول المفيد، وهي الدهون المشبعة التي ننصح بها علشان تحافظ على الوصلات الدماغية في المخ.
2: نعم. إذا دكتورة قبل الختام بودنا أن يعني توجهين رسالة أو نصائح عامة للوقاية من مرض الزهايمر.
1: نعم طبعا ننص على ممارسة العادات الصحية بالإضافة إلى الانخراط في الأنشطة الذهنية والاجتماعية، فقد يعني أثبتت الدراسات أن هذه الأنشطة الذهنية والاجتماعية ومهارات التفكير تحافظ على قدرة التفكير وتقليل إصابة بمرض الزهايمر. فابتكار الأعمال الفنية وممارسة الأنشطة خارج له الروتين اليومي يفرق مع الشخص.
2: نعم
0: دكتورة زهراء علي التحو، طبيب عام بمراكز الرعاية الصحية الأولية، شكرا جزيلا على وجودك اليوم ويانا في برنامج صباح الخير يا بحرين.
1: شكرا لكم، شكرا على هالاستضافة.

0: حديث الصباح.
1: لقاءات مع خبراء ومختصين في مختلف المجالات.
0: حديث الصباح.
2: في كل عام يأتي اليوم الوطني السعودي حاملاً معه أجواء الفرح والاحتفاء ومعبراً

0: عن عمق العلاقات الأخوية التي تجمع مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية. ومع احتفال المملكة العربية السعودية باليوم الوطني 96، يشارك مراسي غاليريا في هذه المناسبة من خلال مجموعة من الفعاليات التي تستضيف الزوار والعائلات وتضفي على المكان أجواء احتفالية مميزة. وتقام الفعاليات هذا العام خلال الفترة من 23 إلى 26 من سبتمبر. للحديث أكثر عن هذه الاحتفالات والفعاليات وما عدته مراسي غاليريا للزوار، يسعدنا أن نرحب بالسيد عبدالله الجودر، مدير عام مراسي غاليريا، المدير الأول لعمليات في شركة بناء البحرين. أهلا وسهلا بك في صباح الخير يا بحرين.
1: يا مرحبا وسهلا، صبح عليكم بالخير وعلى المستمعين الكرام وكل من يسمعنا في هذا الصباح الجميل. يا أهلا وسهلا فيكم.
2: يا هلا ومرحبا استاذ عبد الله، سعداء بالتواصل معك. بلا شك يعني قبل ان نبدا طبعا نهنئ اشقائنا في المملكه العربيه السعوديه باليوم الوطني 96، وبلا شك بان مراسي غاليريا كما عودتنا دائما وعودت جمهور مملكه البحرين عدت مجموعة من الاحتفالات والفعاليات الخاصة باليوم الوطني السعودي. بودنا أن نتعرف على أبرز الفعاليات التي جهزتوها وتم إعدادها للزوار والعائلات لمراسي غاليريا.
1: بكل تأكيد أخوي عبد الرحمن واختي شوق، طبعا إحنا في مراسي غاليريا أحد مشاريع شركة بناء البحرين بدعم من إيجل هيل، ننظر إلى هذه الفعاليات الوطنية بنظرة جدية، يعني نراها فرصة نعبر فيها عن محبتنا لجميع الزوار سواء كانوا من مملكة البحرين أو من الخليج العربي. طبعا أكيد راح أبتدي بتهنئة للمملكة العربية السعودية بمناسبة اليوم الوطني 96، والسنة إحنا محضرين لهم أكبر وأضخم إن شاء الله احتفالية على مستوى البحرين، لأن مثل ما ذكرنا هذه المناسبة عزيزة علينا إحنا كبحرينيين قبل أكيد الأشقاء في السعودية. بدينا أخوي عبد الرحمن إحنا ترى من عطلة نهاية الأسبوع الماضي. كان في فيديو قصير بعنوان صوت واحد وطن واحد، طلعت في شابة بحرينية تأدي السلام الملكي السعودي في وسط المجمع، وسط حضور من الزوار. كذلك إذا تمر اليوم على مجمع مراسي غاليريا بالليل أو على شارع الدائري، شارع المحرك الدائري، يمكنك تشوف نواجهة المجمع كلها مغطية باللون الأخضر تعبيرا عن الاحتفال بهذا اليوم الوطني. أما إن شاء الله فيما هو قادم بإذن الله في حزمة من الفعاليات ومن البرامج الجميلة أول مرة تقام بعضها خصيصا لإخواننا في المملكة العربية السعودية، نستهدف فيها كل الشرائح كل الفئات في المجتمع. أبتدي مع إحدى الفعاليات اللي إحنا جربناها في عيد الأضحى، كانت فعالية الأضواء. راح نكررها إن شاء الله اعتبارا من يوم الأربعاء 23 حتى يوم السبت تاريخ 26، تكون إن شاء الله بثيم أو بصبغة سعودية خالصة. جميل. إن شاء الله راح تكون الفعالية الثانية فعالية بيبا بيج مخصصة للأطفال. إن شاء الله الفعالية الثالثة راح تبتدي أيضا تاريخ 23 تزامنا مع بطولة كأس الخليج خليجي. جميل. 27 نوفر إن شاء الله شاشتين كبار، يعني استجبنا لرغبات الزوار. كبرنا مساحة المشاهدة المباريات، راح تكون إن شاء الله في الفود كورت وفي منطقة الجماهير بالتعاون مع بنك السلام، وأكيد راح تكون إن شاء الله موجودة الضيافة العربية المجانية. أكيد إخواننا أهل السعودية يحبون القهوة ويحبون التمر، وهذه أكيد أبسط شيء نقدمه لهم. مع استمرار أخوي عبد الرحمن الفعاليات الحالية الموجودة في المجمع مددناها في فترة الاحتفالات باليوم الوطني السعودي، معنا فعالية Back to Beauty، هذه أول فعالية للجمال وللمرأة أو للموضة من نوعها موجودة. جميل. راح تستمر معنا إن شاء الله. فعالية مراسي كيكس، هذه فعالية مبتكرة جديدة للأحذية الرياضية، بديناها قبل يومين ومستمرة إن شاء الله معنا. أي واحد يقدر يشتري أي حذاء رياضي من المجمع، يتم تصميمه، يتم الرسم عليه بشكل خاص. جميل. وأيضا إن شاء الله Back to School راح تستمر أيضا معانا، فهي أكثر تقريبا من 8-9 فعاليات راح تستمر كلها احتفالا باليوم الوطني السعودي 96.
0: فعاليات منوعة وجميلة بالفعل أخوي عبد الله، يعني العروض الموسيقية والضوئية يعني مثل ما ذكرت حضرتك راح تكون جزء من أجواء الاحتفال خلال الأيام الأربعة. شنو ممكن للزوار أنهم يتوقعون من هذه العروض، وكيف اخترتهم

0: أن تكون جزءا من هذه المناسبة؟
1: طبعا أختي شو مثل ما ذكرنا احنا هاي الفعالية عزيزة علينا جدا يعني للأمانة. فببتدي مع بيبا بيج، هو عرض للأطفال مع شخصيات كرتونية معروفة محبوبة. راح تكون في عروض حية، راح تكون في عروض موسيقية، راح يكون في تفاعل مع الأطفال وفي هدايا راح تتوزع على الأطفال. أما بالنسبة حق فعالية الأضواء، يمكن احنا في عيد الأضحى استقطبنا أكثر من 400 ألف زائر خلال 5 أيام، معدل 80 ألف شخص في اليوم ما شاء الله. وكانت يعني في أكيد دروس مستفادة، أكيد كان في هناك فرصة للتحسين. أخذنا هذه الآراء كلها، اليوم نزلنا مرة ثانية بعرض مختلف تماما. هما راح يكونون إن شاء الله 4 عروض في اليوم لمدة 4 أيام. مددنا فترة العرض، غيرنا العرض كل واحد عن الثاني، كلها ملاحظات معناها من الناس هالمرة طبقناها، وراح تكون بنكهة سعودية خالصة مع موسيقى وأضواء. ونشكر أيضا في هذه اللحظة أكيد هيئة البحرين للسياحة والمعارض، الأستاذة سارة بوحجي وطاقم العمل في الهيئة. نعم. نشكر وزارة الداخلية على استجابتهم السريعة، أيضا إلى الأخوان في الطيران المدني، الجميع صراحة كان على أهب الاستعداد واستجابة سريعة وتعاون سريع حق مثل هذه الفعالية الكبرى. والكل إن شاء الله مدعو لحضور هذه الفعالية اعتبارا من يوم 4/23 حتى يوم 6/26 إن شاء الله
2: بمشيئة الله تعالى. بلا شك يعني مراسي جاليريا أستاذ عبد الله يعني أصبحت وجهة مميزة يقصدها الزوار من البحرين، من السعودية، من مختلف دول الخليج، وكل زوار مملكة البحرين حقيقة لما يتميز بهذا الموقع من خصوصية قربه من البحر في منطقة حديثة بلا شك ديار المحرق. من وجهة نظرك أستاذ عبد الله يعني كيف تنظرون إلى هذه المناسبات الوطنية العزيزة لتجمع بين الأشقاء بين دول مجلس التعاون في تعزيز الأجواء الأخوية، التواصل بين شعوب المنطقة؟ وإحنا يعني ما فضل أن نستخدم كلمة شعوب، لأن إحنا في النهاية شعب واحد إخوان، وبالتالي يعني هناك أكيد هناك رسالة حابين تحرصون على إيصالها من خلال مشاركتكم في اليوم الوطني السعودي 96.
1: أكيد بلا شك أخوي عبد الرحمن. طبعا أخوي عبد الرحمن يمكن يعني إحنا ما نختار نكون جزء من الفعاليات اللي تتعلق بخليجنا. إحنا الواقع يحتم علينا، يفرض علينا أن إحنا نكون جزء، لأن بالفعل إحنا كلنا جزء من منظومة واحدة. وهذا اليوم الوطني السعودي 96 قبل لا يكون متعلق بس بالمملكة العربية السعودية، متعلق فينا إحنا كبحرينيين حكم العلاقة الخاصة اللي تربطنا إحنا كشعبين. يمكن مراسي جاليريا عود الناس ورفع سقف التوقعات. هو مو بس مركز تسوق عادي، هو أسلوب حياة. نعم. هذا المشروع اللي هو أحد مشاريع بناء البحرين بدعم من شركة إيجل هيلز خلق وجهة استثنائية، يكون يعني تترك مساحة للشعب البحريني إنه هو يعبر عن حبه حق باقي إخوانه في دول مجلس التعاون. وإحنا نتشرف بأن إحنا نأخذ هذا الدور، بأن كل مرة من أول ما تفتح المجمع حتى اليوم نحتفل مع كل دولة خليجية بيومها الوطني، نعبر عن حب البحرينيين حق هذه الدولة، نأخذ إحنا هذه الأمانة ونتمنى أن إحنا نوصلها بالشكل المناسب، رسالة الحب للأشقاء. وهذه طبعا يعني دعوة للجميع، أكيد كلماتنا ما راح توصف محبتنا لإخواننا وأشقائنا في المملكة العربية السعودية. نتمنى لهم إن شاء الله يوم وطني جميل، ويا رب الله يدوم عليهم وعلى إن الأمن والأمان يحفظنا إن شاء الله في خليجنا، ويدوم علينا إن شاء الله محبتنا حق بعضنا، عائلة واحدة، صوت واحد، وطن واحد، وكل عام وهم بألف خير إن شاء الله.
2: وانت بخير وصحة وسلامة بكل تأكيد، يعني عبارات صادرة من القلب وتصل إلى قلوب أحبتنا وإخواننا وشقائنا في المملكة العربية السعودية. هذه الدولة العزيزة والشقيقة، العمق الاستراتيجي لجميع دول المنطقة بكل تأكيد، جهود مقدرة ومشكورة وإبراز مميز لهذه الفعالية الوطنية السعودية اليوم الوطني 96 من خلال هذه الفعاليات والبرامج المتنوعة في مراسي جاليريا. كل الشكر والتقدير لك الأستاذ عبد الله الجودر، مدير عام مراسي جاليريا، المدير الأول للعمليات في شركة بناء البحرين. تمنياتنا لكم إن شاء الله ولزوار المجمع

0: إذاعة البحرين، صوت البحرين.
1: حديث الصباح.
0: لقاءات مع خبراء ومختصين في مختلف المجالات.
1: حديث الصباح.
2: أعلن سعادة المهندس وائل بن ناصر المبارك وزير شؤون البلديات والزراعة إطلاق مبادرة أسبوع النظافة بالتعاون بين أمانة العاصمة والبلديات والمجالس البلدية، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للنظافة الذي يصادف 20 سبتمبر من كل عام، مشيرا إلى أن الأسبوع سيتضمن مجموعة متنوعة من الفعاليات والمبادرات المجتمعية والتوعوية الهادفة إلى تعزيز الوعي بأهمية المحافظة على النظافة العامة وترسيخ ثقافة المسؤولية المشتركة تجاه البيئة والمرافق العامة. نقترب أكثر من تفاصيل مبادرة أسبوع النظافة من خلال لقائنا بسعادة المهندسة عليا يوسف يحيى، مدير عام أمانة العاصمة. نصبح عليك بالخير. أسعد
3: الله صباحكم وصباح المستمعين بكل خير.
4: يا هلا ومرحبا فيك سعادة المهندسة عليا، وبكل تأكيد يعني هذه المناسبة العالمية اليوم العالمي للنظافة، طبعا يعني وزارة شؤون البلديات والزراعة أطلقت مبادرة مميزة، مبادرة أسبوع النظافة. بودنا نتعرف والسادة المستمعين على أهمية هذه المبادرة. نعم
3: طبعا أخوي صحيح، يتزامن إطلاق أسبوع النظافة بالتعاون بين أمانة العاصمة والبلديات والمجالس البلدية مع اليوم العالمي للنظافة الذي يصادف 20 سبتمبر من كل عام، يهدف إلى تعزيز الوعي بأهمية المحافظة على النظافة العامة وترسيخ ثقافة المسؤولية المشتركة تجاه البيئة والمرافق العامة في مجتمعنا.
2: نعم، ما هي أبرز الأهداف التي تسعى الوزارة إلى تحقيقها من خلال أسبوع النظافة؟
3: تسعى الوزارة من خلال أسبوع النظافة إلى تعزيز المشاركة المجتمعية وإشراك مختلف فئات المجتمع في المبادرات التي تسهم في المحافظة على نظافة المدن، بالإضافة إلى تعزيز السلوكيات الإيجابية التي تدعم جودة الحياة والمظهر الحضاري لمملكة البحرين تحقيقاً لاستدامة مدننا.
4: نعم سعادة المهندسة، ماذا يمثل التعاون بين الوزارة وأمانة العاصمة إلى جانب البلديات، بلديات مملكة البحرين والمجالس البلدية كذلك في تنفيذ مبادرة أسبوع النظافة؟
3: نعم أخوي، طبعا هذا التعاون يعكس الحث على تعزيز الشراكة المجتمعية في مجال النظافة العامة والاستفادة من دور المجالس البلدية على اعتبار قربها من المجتمع في تعزيز الوعي المجتمعي، إلى جانب توحيد الجهود واللهو في تنفيذ الفعاليات والمبادرات اللي تسهم في المحافظة على نظافة المناطق والمرافق العامة.
2: وما هي الرسالة اللي توجهونها إلى أفراد المجتمع بشأن المحافظة على النظافة العامة؟
3: طبعاً أختي، أهم رسالة توجهها الوزارة من خلال فعالياتها هذا الأسبوع هو أن المحافظة على النظافة العامة مسؤولية مشتركة ينبغي فيها مشاركة جميع أفراد المجتمع، سواء من خلال الحرص على نظافة الأماكن العامة والمرافق المشتركة أو المشاركة في الفعاليات والمبادرات اللي أطلقتها الوزارة. ونؤكد تقديرنا لكل من يحرص على محافظة البيئة والمبادرات المشتركة اللي فعلناها حاليا من خلال الوزارة.
4: نعم مهندسة عليا، بلا شك بأن هناك مجموعة من الجهات والمنظمات والمؤسسات التي راح تساهم معاكم في فعاليات أسبوع النظافة، حدثينا الله يسلمك عن أبرز هذه الجهات وأهم الفعاليات اللي راح تنظمها الوزارة.
3: طبعا أبرز الوجهات اللي حرصت عليها الوزارة هي تنظيف السواحل والحدائق العامة والمرافق البلدية بمشاركة المؤسسات الأهلية والمجتمع المدني، بالإضافة إلى تعزيز سلوكيات النظافة لدى النشء من خلال عقد مجموعة من الورش التوعوية في عدد من المدارس المملكة بهدف ترسيخ الوعي والتأكيد على أهمية الشراكة المجتمعية في مجال النظافة.
2: نعم سعادة المهندسة عليا يوسف يحيى، مدير عام أمانة العاصمة، كل الشكر لك، كنت معنا ضيفة كريمة في برنامج صباح الخير.

0: مع الحملة التي تنظمها الإدارة العامة للمرور لضبط استخدام السكوتر والدراجات الكهربائية، تبرز أهمية وعي الأسرة بالضوابط والاشتراطات والحرص على الاستخدام الآمن حفاظا على سلامة الأبناء. نبقى الآن مستمعين مع هذا المسمع التوعوي من يوميات عائلة أبو محمد من إعداد الإدارة العامة للإعلام والثقافة الأمنية بوزارة الداخلية.
1: يوميات عائلة أبو محمد.
2: سلامتكم غايتنا، مع تحيات
3: الله الحافظ
2: وزارة الداخلية.
3: أبو محمد ما وصيك تخلص من سكوتر حمود، ما بأخليه في البيت.
4: أم محمد إيش فيك؟
3: أبو محمد ما تشوف الإعلانات والحملة اللي صايرة؟
4: إيه نعم أشوفه، وزارة الداخلية مو مقاصرة في توعياتنا وتنبيهنا.
3: إيه ودورنا إن إحنا نلتزم ونتخلص من السكوتر.
4: كلامك صح وغلط أم محمد، دورنا إن نلتزم وإحنا ملتزمين. أولاً محمد عمره فوق 7 سنوات، والسكوتر شركتها وايد زينة ومعروفة، وسرعتها أقل من 25 كيلومتر في الساعة، ومحمد دايماً يلبس الخوذة قبل ما يستخدمها وما يطلع فيها في الشارع.
3: إيه بس يقولون خطرة ويمكن يطلع يوم.
4: هني دورنا إن ما نخليه يستخدمها غير في الأماكن المناسبة ومكان آمن ونقدر نشوفه وهو يلعب مع أخته.
3: الله يحفظهم ويحفظ الجميع.
4: اللهم آمين يا أم محمد.
3: يعني راح تخليها عندنا؟
4: إي يا أم محمد، حماية عيالنا مسؤولياتنا قبل أي أحد ثاني، وما دام إحنا ملتزمين إن شاء الله الأمور بتكون طيبة.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

0: حديث الصباح.
1: لقاءات مع خبراء ومختصين في مختلف المجالات.
0: حديث الصباح.
2: مع تطور أساليب الاحتيال والمخاطر السبرانية، لم يعد الوعي السبراني مجرد معرفة عامة، بل أصبح ممارسة يومية تساعد الأفراد على اتخاذ قرارات أكثر وعياً وأماناً في العالم الافتراضي أو في العالم الرقمي. في هذا الإطار أطلق المركز الوطني للأمن السبراني مبادرة اسأل آمنة، أول مساعد رقمي للتوعية بالأمن السبراني في مملكة البحرين، ضمن مبادرة عائلة براشد. تتيح هذه الخدمة للجمهور طرح استفساراتهم والحصول على إرشادات مبسطة تساعدهم على تعزيز ممارساتهم الرقمية الآمنة.

0: نقترب أكثر من آمنة، وللحديث عن اسأل آمنة وأبرز خدماتها وكيف يمكن للجمهور الاستفادة منها، تنضم إلينا عبر خط البرنامج المباشر الأستاذة نوف فهد جاسم، أخصائي توعية سبرانية بالمركز الوطني للأمن السبراني. نصبح عليك بالخير أستاذة نوف، وسعداء بالتواصل معك.
1: صباح النور
0: أخوي
1: عبد الرحمن وأخوي شوق. في البداية حابة أشكركم على الاستضافة الكريمة، ويسألني أكون معاكم اليوم الحديث عن مبادرة اسأل آمنة.
2: وإحنا أسعد ونصبح عليك بالخير أستاذة نوف. في بداية هذا اللقاء، إذا ممكن تعرفينا والسادة المستمعين على مبادرة اسأل آمنة وما وعلاقتها بمبادرة عائلة براشد.
1: اسأل آمنة هو مساعد رقمي تفاعلي للتوعية بالأمن السبراني، يجيب عن استفسارات المستخدمين، يقدم إرشادات عملية تساعدهم على حماية معلوماتهم وحساباتهم وكيفية التعامل مع المخاطر السبرانية في حياتهم اليومية.
2: نعم.
1: وآمنة في الأساس هي شخصية الأم المتخصصة في الأمن السبراني ضمن مبادرة أطلقها المركز عائلة براشد، تحت شعار الوعي السبراني أسلوب حياة. وتعد عائلة براشد أول عائلة بحرينية رقمية مدعومة بالذكاء الاصطناعي للتوعية بالأمن السبراني، ومن خلال شخصيات العائلة ومواقفها المستوحاة من الحياة اليومية قدم رسائل توعوية قريبة من مختلف أفراد المجتمع. فقررنا في شخصية أمنا أن نحن نبرز دور المرأة البحرينية في مجالات الأمن السبراني والتكنولوجيا، ونقدم نموذج لإمرأة متخصصة توظف معرفتها خبرتها لخدمة مجتمعها. من هذا المنطلق أطلقت مبادرة اسأل آمنة، حتى يكون بمكان أي شخص هو يتفاعل معها مباشرة، تطرح أي سؤال يتعلق بالأمن السبراني أي وقت تحتاج فيه معلومة أو يحتاج لإرشاد، لأن هدفنا أن تكون التوعية قريبة من الناس، تكون سهلة واضحة وترتبط بمواقف الحياة اليومية. واسم آمنة اخترناه أنا يعبر بالأمان.
0: نعم.
1: ويعبر عن هدف المبادرة في مساعدة الناس على حماية معلوماتهم.
0: نعم، بلا شك يعني اختياركم لهذه الأسماء المميزة لها أكيد دلالات معينة. يعني آمنة مثل ما تفضلت هي شخصية الأم في عائلة براشد، وكذلك يمكن يعني حتى اختياركم لاسم عائلة راشد من الرشد والوعي. بودنا أيضا نتعرف أستاذ نوف على الخدمات اللي تقدمها آمنة، وشلون ممكن أن احنا نستفيد منها في حياتنا اليومية.
1: آمنة تقدم إرشادات توعوية وتجاوب على الأسئلة الشائعة في الأمن السبراني بطريقة مبسطة وواضحة. يعني إذا كان المستخدم مثلاً يبي يعرف شلون يحمي حسابه، أو يربط عددات الخصوصية، أو ينشئ كلمة مرور قوية، أو يتعامل مع رسالة يشك فيها، يقدر يطرح سؤاله مباشرة، آمنة توضح له الخطوات المناسبة. ومن أهم الخدمات اللي تقدمها أيضاً المساعدة في التحقق من مدى موثوقية الروابط قبل فترة. مثلاً وصل المستخدم رابط شكلي يقدر يرسله لآمنة حتى يحصل على نتيجة بحث إرشادية. وإذا كان الرابط يبدو آمن، قدم له آمنة بعض النصائح للاستخدام الآمن. وإذا ظهرت مؤشرات تدعو للحذر، نبهة وتوضح له شلون يتصرف. أما إذا تبين لأن الرابط خطر، فتحذر من فتحه أو التفاعل معه. طبعا من المهم ان احنا نوضح ان فحص الروابط يعطي تقييم ارشادي ما يضمن امان الروابط بصوره كامله، لذلك دائما ننصح المستخدم انه يتاكد قبل يضغط على اي رابط، وما يشارك البيانات الشخصيه كلمات المرور او رموز التحقق مع اي جهه غير موثوقه. وايضا يقدر المستخدم من خلال آمنة يتعرف على الخدمات اللي يقدمها المركز الوطني للأمن السبراني، وفي حال تعرضه لحادث سبراني ترشده إلى القنوات الإبلاغ الرسمية وتوضح له طريقة التواصل مع الجهة المختصة.
2: نعم أستاذة نوف، من هي الفئات اللي تستفيد من اسأل آمنة، وشنو المميزات اللي تجعل استخدامها سهل ومتاح للجميع؟
1: في البداية حرصنا أن تكون اسأل آمنة متاحة وسهلة الاستخدام لمختلف فئات المجتمع، فهي تخدم الأطفال والطلبة أولياء الأمور الموظفين كبار السن والأشخاص من ذوي الإعاقة، لأن كل فئة ممكن تواجه مواقف أو استفسارات مختلفة عند استخدام الإنترنت. عشان تكون تجربة سهلة

0: يقدر يستخدم يكتب سؤاله مباشرة أو يختار من الأسئلة المقترحة، وهذا يساعده أنه يوصل المعلومة بطريقة سريعة وواضحة، ويقدر يسمع الإجابة من خلال خاصية القراءة الصوتية. هذه ميزة مهمة خصوصاً للأشخاص اللي يفضلون الاستماع على المحتوى بدلاً من قراءته. ومن أبرز مميزات أمنا أيضاً هي تدعم لغات متعددة، العربية، الإنجليزية، الهندية، الأوردو والفلبينية أيضاً.
1: جميل.
0: هذه يتيح للمستخدم أنه يتفاعل معها ويحصل على الإجابات باللغة اللي تناسبه، ويساعدنا أن احنا نوصل رسائل التوعية إلى مختلف الجنسيات والفئات في المجتمع. وأمنا متاحة على مدار ساعة، يمكن المستخدم يرجع لها في الوقت اللي يناسبه، بالإضافة إلى إمكانية تقييم الإجابات وبدء راية في مدى فائدتها. ومن خلال هذه المميزات احنا نطمح ان احنا نقدم تجربة توعوية سهلة وتناسب الجميع، وتوعي اختلاف احتياجاتهم ولغاتهم ومستويات معرفتهم بالتكنولوجيا.
1: نعم بلا شك يعني استاذ نوف، هناك يعني حملات توعوية ويمكن استخدموا فيها بعض، تم فيها استخدام الأساليب يمكن التقليدية، لكن من خلال يعني كلامك عن آمنة أكيد أن هناك يعني شيء مميز يميز هذه المبادرة. أسأل آمنة عن المحتوى التقليدي التوعوي اللي نشوفه يعني في المنشورات والحملات التوعوية التقليدية، لو تحدثينا عن هذه الجزئية اللي تكرمتي.
0: المحتوى التوعوي مثل ما ذكرت في المنشورات والحملات والفعاليات له دور مهم جدا، انه يعرف الجمهور بالمخاطر السبرانيه ويعزز الممارسات الامنه. لكن الامنه تضيف جانب مختلف وهو الجانب التفاعلي. بدل ما يكون المستخدم يتلقي المعلومه فقط، يقدر هو بنفسه يبادر ويطرح السؤال اللي يهمه ويطلب ارشاد بحسب الموقف او الحاجه اللي يواجهها. مثلا يطلع المستخدم على منشور توعوي عن الحساب الإلكتروني، ثم يواجه مثلا موقف فعلي مثل وصول رسالة مشبوهة أو الضغط على الرابط بالخطأ. قد يتساءل شلون أتأكد من موثوقية الرسالة، شلون الخطوات اللي يتخذها إذا ضغطت على الرابط، أو شلون احنا نحتاج من الاختراق. في هذه الحالة يقدر يتوجه لأمنه ويطرح سؤاله مباشرة ويحصل على إجابات واضحة ومبسطة تساعد انه يفهم الموقف ويتخذ الخطوة المناسبة، وبدل ما يبحث بين عدة مواقع أو صادر يقدر يتواصل مع أمنه في أي وقت ويسأل باللغة اللي تناسبه. وهذا يجعل التوعية أكثر قربًا من حياته اليومية وأكثر ارتباطًا باحتياجاته. كما أن الإجابات والإرشادات اللي تقدمها الأمنة تسند إلى أفضل ممارسات المعايير العالمية المعتمدة في الأمن الصحي، ويساعدنا أن نحن نقدم معلومات توعوية وموثوقة تناسب المستخدم. فإحنا ننظر إلى الأمن باعتبارها هي أداة تكمل المنشورات، تكمل الحملات والفعاليات التوعوية اللي يقدمها المركز، وتساعد على أن نحن نستمر نواصل التوعية للمستخدم بصورة تفاعلية وفي الوقت يحتاج فيه للمعلومات.
1: إذن أكثر ما يميز آمنة عن باقي الحملات هو الجزئية التفاعلية بين المستخدم وبين هذه المبادرة المميزة والمتطورة. قبل الختام أستاذ نوف، هل هناك رسالة حابة توجهينها لمن يستمع إلينا في برنامج صباح الخير يا بحرين؟
0: في الختام نتمنى من الجميع أنه يستفيد من مبادرة الأمنة وتجربتها عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للمركز الوطني الأمن السبراني ncsc.gov.bf، والاستعانة بالإرشادات اللي تقدمها في موجهة أي موقف أو استفسار يتعلق بالأمن السبراني. ونأمل استخدام هذه المبادرة لمساعدة أفراد المجتمع على حماية معلوماتهم وحساباتهم واتخاذ قرار أكثر أمانا عند استخدامهم للتقنية.
1: نعم، كل الشكر والتقدير لكم على هذه الجهود المميزة في تعزيز الوعي بالمخاطر السبرانية للأستاذ نوف فهد جاسم، أخصائي توعية سبرانية بالمركز الوطني للأمن السبراني. كل الشكر والتقدير لك شخصيا على قبول الدعوة والمشاركة معنا في برنامج صباح الخير يا بحرين، ويومك سعيد إن شاء الله.
0: شكرا لكم على الاستضافة وعلى ساحة الفرصة لنا للتعريف بالمبادرة، يعطيكم العافية.
1: الله يعافيك، شكرا جزيلا.

هذه المحطة للتوعية بمخاطر الهجمات السيبرانية وما تسببه من ضرر. وهذا اللقاء المميز طبعا مع الأستاذ نور فهد جاسم أخصائي توعية سيبرانية بالمركز الوطني للأمن السيبراني. نكون مستمعينا الكرام قد وصلنا وياكم إلى ختام حلقة اليوم من برنامج صباح الخير يا بحرين. كنا معكم في عديد المحطات والوقفات المتنوعة. عرجنا طبعا على أسبوع النظافة، هذه المبادرة التي أطلقتها وزارة شؤون البلديات والزراعة، وكذلك أهم الاستعدادات لمراسي غاليريا ومحضرتها للجمهور الكريم بمناسبة اليوم الوطني السعودي 96. كذلك كانت لنا وقفة مع الدكتورة زهراء علي التحو طبيب مراكز الرعاية الصحية الأولية وحديث عن التوعية بداء الزهايمر.

الاستعدادات لمراسي غاليريا ومحضرته للجمهور الكريم بمناسبة اليوم الوطني السعودي 96. كذلك كانت لنا وقفة مع الدكتورة زهراء علي تحو طبيب بمراكز الرعاية الصحية الأولية وحديث عن التوعية بداء الزهايمر بمناسبة يمكن اليوم العالمي لمرض الزهايمر. بذلك مستمعين الكرام نكون قد وصلنا وياكم إلى حلقة اليوم. نسأل الله سبحانه وتعالى لكم دوام الصحة والعافية وقضاء أسعد وأجمل الأوقات رفقة من تحبون. تقبلوا تحيات فريق العمل الذي سعد بصحبتكم اليوم. من الإشراف والمتابعة تحييكم الزميلة نور عبد العزيز. كنا معكم من الإعداد والتقديم الزميلة شوق الدوسري، وهذه تحياتي عبد الرحمن بمطيع، ولكم تحايا المخرج حمد الشريان. نلتقي وياكم بمشيئة الله يوم الغد. حتى ذلك الحين دمتم في رعاية الله.

0: إذاعة مملكة البحرين العربية
1: تأتيكم على التردد 102.3 FM.

0: الثقافة التشريعية معرفة تعزز الوعي بالممارسة البرلمانية.
1: يشترط في عضو مجلس الشورى أن يكون بحرينياً وأن يمضي على من اكتسب الجنسية البحرينية 10 سنوات على الأقل، وغير حامل لجنسية دولة أخرى، باستثناء من يحمل جنسية إحدى الدول الأعضاء بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بشرط أن تكون جنسيته البحرينية بصفة أصلية ومتمتعاً بكافة حقوقه المدنية والسياسية، وأن يكون اسمه مدرجاً في أحد جداول الانتخاب، وألا تقل سنه يوم التعيين عن 35 سنة ميلادية كاملة، وأن يكون ممن تتوافر فيهم الخبرة أو الذين أدوا خدمات جليلة للوطن.

0: بين أمواج الأوراق تلمع الأحبار، ويخط القلم من مدادها ما خط من الأحبار، فيثري المعرفة ويفصح عما بالبيان من أسرار. ما خط القلم،
1: ما خط القلم.
2: أهلا بكم مستمعين الكرام في لقاء يجمعنا وإياكم وما خط القلم. قال وهب بن منبه: مثل الذي يدعو بغير عمل كمثل الذي يرمي بغير وتر. قال بعض الحكماء في الحب في الله: أدب الصحبة ميزان المحبة، الأديب كالوردة محبوب للجميع، أربعة تولد المحبة: حسن البشر وبذل البر وقصد الوفاق وترك النفاق، أظهر الناس محبة أحسنهم لقاء، والإنفاق رائد المحبة. عندما نمتلك الكثير من وسائل الراحة والكماليات وغيرها، فسنكون معرضين لخطر نسيان الله بلا وعي منا. إني لا أقصد أن هذه الأشياء غير مهمة، إننا نحتاجها، إننا نحتاج السيارات، إننا نحتاج المال، كل ذلك مهم للعيش، ولكن عندما تحل محل الإيمان بالله فإنها تصبح ضارة. مارتن لوثر كينغ.
0: ما خط القلم.

0: قال العالم الفارابي: البسمة في وجه المريض نصف الطريق إلى الشفاء بإذن الله.
1: ما خط القلم.
0: اللهم ربنا لك الحمد، أنت قيم السماوات والأرض، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن. أنت الحق، ووعدك الحق، ولقاؤك الحق، والجنة حق، والنار حق، والساعة حق. اللهم لك أسلمنا، وبك آمنا، وعليك توكلنا، وإليك خاصمنا، وبك حاكمنا. فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا. لا إله إلا أنت.
2: ما خط القلم.
1: ما خط القلم
2: مع تحيات حسن الساعاتي وأحمد صالح.

0: الثقافة التشريعية معرفة تعزز الوعي بالممارسة البرلمانية. عضو مجلس الشورى.
1: يشترط في عضو مجلس الشورى أن يكون بحرينياً وأن يمضي على من اكتسب الجنسية البحرينية 10 سنوات على الأقل وغير حامل لجنسية دولة أخرى باستثناء من يحمل جنسية إحدى الدول الأعضاء بمجلس التعاون لدول الخليج العربية بشرط أن تكون جنسيته البحرينية بصفة أصلية ومتمتعاً بكافة حقوقه المدنية والسياسية وأن يكون اسمه مدرجاً في أحد جداول الانتخاب وألا تقل سنه يوم التعيين عن 35 سنة ميلادية كاملة وأن يكون ممن تتوافر فيهم الخبرة أو الذين أدوا خدمات جليلة للوطن. مستمعينا، جمهورنا العزيز،
2: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية، هنا البحرين،
2: هنا البحرين.
3: مؤسسة الإنتاج البرامج المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية تقدم

0: أبو رقعة. ما إن يحين موعد الفرصة حتى يسرع الأطفال إلى باحة المدرسة طلباً للعب.
1: خذ الكرة. أوف.
2: ما بال أبي رقعة، ألن تشاركنا اللعب؟
0: تلك هي مشكلة وسيم، لن يمكنه فقر الحال من استبدال ثوبه القديم قبل نهاية الشهر. لاحظت المعلمة أن وسيماً متضايق من أمر ما، فسألته:
3: ما الأمر يا وسيم؟
4: هناك من يناديني بأبي رقعة، وهذه ليست أول مرة. أخشى أن ينسوا اسمي.
3: فهمت، عد إلى صفك الآن ودع الأمر لي. وسيم، يمكنك الانصراف الآن، وعلى بقية الطلاب أن يبقوا. انتبهوا يا أولاد، لا يحق لنا أن نسخر من منظر الآخرين. فقر البعض ليس عيبا. عودوا إلى بيوتكم وفكروا في الأمر. يجب أن ألتقي بكم في وقت مبكر في يوم غد، ليحمل كل منكم اقتراحا للاعتذار من وسيم.
0: أدرك أصدقاء وسيم خطأ ما فعلوه، وهذا ما دفعهم إلى التفكير في طريقة للاعتذار منه.
5: تلك هي المشكلة، ماذا أفعل؟
6: منادات الناس بألقاب مضحكة أمر يغضب الله.
7: تخيل نفسك في محل وسيم، ماذا ستفعل؟
6: لقد أدركتم خطأ ما فعلتم. أعرف أنك لست من أطلق ذلك اللقب، ولكنك ضحكت عندما سمعته.
7: هيا يا طلال، دعنا نفكر باقتراح للاعتذار من صديقك.
0: من غير العادة وصل الطلاب قبل ساعة من موعدهم، وفي جعبة كل واحد منهم اقتراح من شأنه أن يصلح الموقف.
3: أسمعوني، ما لديكم؟
2: أقترح أن يرتدي الجميع أثواب ممزقة.
4: أقترح أن نطلق على أنفسنا ألقابا مضحكة.
8: ما رأيكم أن نجمع النقود لنشتري ثوباً جديداً لوسيم؟
9: ما رأيكم أن نحمل له مجموعة من الهدايا الثمينة ونجري مسابقة في الركض ونساعد وسيم ليفوز بلقبها،
2: وبذلك يصبح لقب وسيم البطل؟
3: يكفي.
4: أنا أقترح أن نشتري له الثواب.
3: يكفي. دورك يا طلال، أسمعنا ما لديك.

0: أقترح أن ننادي وسيم باسمه وأن نتصرف تصرفات عادية. جميعنا معرضون لارتداء أثواب ممزقة، هذا ما لدي يا آنسة.
1: أحسنت يا طلال، كنت أتمنى أن أسمع كلامك من الجميع. وأنتم، ما سمعته منكم الآن يشير على أنكم نادمون على ما حدث، ولكن اقتراحاتكم ستزيد الطين بلة. المدرسة بيتكم الثاني، والكل هنا أشقاء.
2: قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. صدق الله العظيم. ليس العيب في أن نخطئ، ولكن من العيب الاستمرار في الخطأ. ودمتم سالمين. مع تحيات مؤسسة الإنتاج البرامج المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
3: للمواطنين رجالاً ونساءً حق المشاركة في الشؤون العامة والتمتع بالحقوق السياسية بما فيها حق الانتخاب والترشيح، وذلك وفقاً لهذا الدستور وللشروط والأوضاع التي يبينها القانون. ولا يجوز أن يحرم أحد المواطنين من حق الانتخاب أو الترشيح إلا وفقاً للقانون. من دستور مملكة البحرين.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: تتغير الأيام وتبقى بعض الذكريات الجميلة ما تنسي.
1: ألو
2: ألو،
1: مشوار الظهيرة معك.
2: أهلا.
0: تذكرون البرنامج اللي رافق الظهيرة وأضفى على أيامنا أجمل اللحظات؟ ولأن بعض اللحظات ما يغيب أثرها مهما مضى الزمن. مشوار الظهيرة،
3: مشوار الظهيرة، مشوار الظهيرة
0: يعود من جديد. مساحة من المتعة والرفقة والسوالف الحلوة في منتصف يومكم، وكل ما يجعل الظهيرة أجمل. مشوار الظهيرة، ذكريات الأمس بروح اليوم. تابعونا من الأحد إلى الخميس الساعة 2 على إذاعة مملكة البحرين العربية 102.3 FM.

0: يا دانة تزين بها عقد الخليج، وفاح بطيب تاريخها عبق الأريج،
1: وبتماسك شعبها كونت أقوى نسيج.

0: لن تستطيع القضاء علي، لن تستطيع. أنا الأقوى، أنا المرض.
1: أمراض تتكلم.

0: هل تعرفين يا زينة أن معظم الأطعمة تركيبها معقد وأن الجسم البشري لا يقدر على استخدامها قبل أن تتغير إلى حالة أبسط؟
1: بالطبع يا كريم، وتغييرها يكون بطبخها، ولكن ليس لوقت طويل حتى لا تتلف العناصر المفيدة فيها كالفيتامين.
0: أحسنت.
1: شكرا.
0: ولكن سواء كان الطعام مطبوخا أم نيئا، فإن الجسم لا يكون جاهزا لامتصاصه قبل تعرضه لعمليات كيماوية مختلفة تحلله إلى مواد بسيطة وتهيئه للبلوغ إلى الدم.
1: بالفعل، وهذه المواد المحللة من الطعام تتجمع في الكبد، أكبر غدة في الجسم، استعداداً لاستعمالها فيما بعد حسب الحاجة. والكبد كما تعلم هو معمل الجسم.
0: هذا ما أردت الوصول إليه، وفي هذا المعمل تفرز المواد السكرية لتعطينا الطاقة والنشاط، والمواد البروتينية لبناء الأنسجة وإصلاح التالف منها، ومن المواد ما يتحول إلى مضادات للسموم تسرع إلى وقايتنا من هجمات الجراثيم والسموم المختلفة.
1: كلامك يعني باختصار أن الكبد ليس فقط أكبر غدة في الجسم، بل أكثرها أهمية، لأنه ينتج المواد الضرورية للجسم لاستمراره صحيحاً معافى.
0: صحيح، من هنا خطورة التهاب الكبد أو إصابته بأي ضرر يضعف أو يقلل من عمله نظراً لأهميته.
1: والخطر الأكبر كما أعتقد يكمن في عدم اكتشاف هذا الالتهاب في الوقت المناسب.
0: معك حق، وقد ضربت على الوتر الحساس.
1: ماذا؟
0: هذا ما أصاب والدي رحمه الله.
1: رحمه الله.
0: فبسبب تأخر اكتشاف التهاب الكبد عنده من قبل الأطباء عانى الأمرين ثم فارق هذه الدنيا.
1: الآن فهمت يا كريم سبب حديثك عن موضوع التهاب الكبد. إذن فأنت تعرف ما هو التهاب الكبد؟
0: طبعا، فالتهاب الكبد أو اليرقان مرض فيروسي ينتقل بالعدوى ويتسبب باصفرار الجلد والعينين، وهو سريع الانتقال إلى الآخرين.
1: هل تعني أنه إذا ما أصيب به فرد من أفراد العائلة فإن العائلة بأسرها معرضة للإصابة به؟
0: أجل، هذا ما أعنيه.
1: ولكن ما هي أعراضه غير اصفرار الجلد والعينين؟
0: اسمعي.
1: نعم.
0: من أعراض التهاب الكبد أو اليرقان أيضاً فقدان الشهية للطعام، وألم في أعلى البطن، وارتفاع في الحرارة، وأوجاع في الرأس، وآلام في المفاصل، وإسهال.
1: حسناً، عرفنا أعراضه، وهي واضحة لا يلتبس فيها، لكن ما هي أسبابه وإلى أي مدى هو خطير؟
0: سأتركه هو يتحدث عن أسبابه ومخاطره، ما رأيك؟
1: موافقة، ما دمنا سنحصل على ما نريده من معلومات.

ستتلف والقلب سيتأخر عمله وترتفع حرارة الجسم، لأن الكبد سيكون عاجزاً عن تقديم المواد اللازمة القوية لمقاومة المرض. أما الأسباب التي تعطل الكبد عن العمل وتهيئ الأجواء لالتهابه أي لي، فهي عديدة. منها استقرار الجراثيم في الكبد، أو انسداد مجرى المرارة بحصاه، أو مرض الحويصلة المرارية نفسها جراء حصى فيها فيمتد المرض منها إلى الكبد، أو ربما تتسلل جراثيم حمى التيفوئيد بواسطة مجاري المرارة إلى الكبد. فأي ذنب أقترفه أنا إذا كنت محاصرا بكل هذه الآفات؟ لذا فإن خطري قوي، فالإصابة بي ستجعل كل الجسم يتأثر كما حصل مع والدي سمر.

عندما يصاب شخص ما بي أنا أي التهاب الكبد، فإن الفوضى والتشويش سيسودان جسمه والأنسجة

0: ما أصعب الانتظار وما أطوله، فكيف إذا كان انتظار نتائج فحوصات طبية لشخص صحته متقهقرة مثلي؟
1: قليلاً بعد وتحضر سمر ومعها نتائج الفحوصات وتطمئنك إن شاء الله.
0: كم أخشى يا زوجتي أن يستمر هذا التعب ويتطور فيقعدني عن الحركة، ولا أستطيع الاهتمام بهذا البستان الخير الذي يحمل لنا أطيب الثمار والخضار.
1: ستكون صحتك على خير ما يرام بإذن الله يا رجل.
0: يا ليت.
1: هل أحضر لك كوب عصير طازجا؟
0: شكرا، لا شهية لي لا على طعام ولا على شراب يا أم سمر.
1: كما تشاء، لابد أنها سمر، سأفتح لها.
0: لعلها جاءت بنتائج الفحوصات.
1: أهلا يا سمر، أدخلي.
2: شكرا يا أمي. مرحبا أبي.
0: أهلا يا ابنتي.
2: عن إذنك لحظات وآتي إليك.
0: حسنا،
2: تعالي معي إلى الصالة يا أمي.
1: هيا بنا.

0: وجهك غير مرتاح، هل في نتيجة فحوصات أبيك سوء؟
1: أبي مصاب بالتهاب الكبد اليرقان.
0: ماذا تقولين؟
1: نعم، علينا أن نجد طريقة نترك فيها الأمر طبيعياً أمام والدي.
0: يا ويلي، يا ويلي،
1: ولا أعرف كيف ستواجهينه بالحقيقة يا أمي.
0: أليس بالإمكان معالجته دون أن نفضح الأمر أمامه؟
1: صعب بل مستحيل يا أمي.
0: لماذا يا ابنتي؟
1: لأنه في سلم أولويات العلاج، ولوقايتنا ينبغي عزل والدي في غرفة خاصة.
0: إلى هذا الحد؟
1: نعم، وهذه مهمتك يا أمي.
0: سأحاول أن أتدبر الأمر، رغم أنك تعرفين والدك، فهو يسأل ويستفسر عن كل شاردة وواردة، وكان بانتظارك ليعرف نتائج الفحوصات.
1: أعرف.
0: وماذا ذكر لك الطبيب من نقاط وقاية بعد؟
1: إلى جانب العزل في غرفة خاصة.
0: نعم،
1: عليك إبعاد الأغراض التي يستعملها والدي عن بقية أفراد العائلة، كصحنه وملعقته وملابسه وغيرها.
0: هذه سهلة، وطبعا يجب المحافظة على النظافة يا ابنتي.
1: أجل يا أمي، وقد نضطر إلى أخذ لقاح اليرقان لمنع انتقال العدوى.
0: لا مانع لدينا، ويمكننا القيام بذلك دون علم والدك حتى

0: يتخطى هذه المرحلة.
1: نعم، وإذا رفض أبي تناول الطعام فعليك التعويض عن ذلك بإعطائه عصير الفاكهة مع السكر وبعض الملح.
0: قبل أن تقرع الجرس سألته إن كان يرغب بكوب عصير، لكنه رفض. إنما سأقنعه، لا تقلقي.
1: بقيت الأدوية التي وصفها الطبيب، وهي مضادات للالتهاب وبعض الفيتامينات، ولتؤتي نتائجها يجب أن يأخذها في أوقاتها.
0: اطمئني يا ابنتي، سيكون كل شيء حسب ما أوصى به الطبيب إن شاء الله.
1: أنت أم رائعة، شكرا لكِ.

هذه العائلة تفعل الصواب عندما تسعى بجدية لتعالج الأب مني من التهاب الكبد أو اليرقان، حتى يعود الكبد إلى وظيفته الطبيعية ويبعد أي مرض يحاول أن يغزو الجسم. والحكمة تقتضي الحفاظ على الكبد لكونه أهم الأعضاء في الجسم، وتعطله عن العمل يتسبب بعواقب وخيمة. أجل!

0: عذراً لأني تأخرت عليك يا أبي.
1: لا بأس، هيا أخبري لي، ما هي نتائج فحوصات الطبية؟
0: النتائج جيدة يا أبي.
1: ما الذي تخفينه يا سمر؟ أتظنينني لا أعرف أني مريض؟
0: سلامتك يا أبي، فقط هناك بعض التفاصيل للوقاية، وهذه أمور طبيعية تحصل مع أي مريض، ولا توجد خطورة، لا تقلق.
1: هل أفهمت أمك تفاصيل الوقاية؟
0: أجل يا أبي، بالتمام والكمال.
1: إني متلهف للعودة إلى العمل في البستان، لا أرغب بالبقاء في الغرفة معزولا.
0: القليل من الوقت والعناية والعلاج سيعجل شفاءك يا أبي.
1: إذن قولي لأمك أن تعد لي كوبا من عصير الفاكهة مع القليل من السكر وشيء من الملح.
0: حاضر يا أبي.

0: كأن أبي قد سمع الحديث الذي دار بيننا.
1: كيف عرفتي؟
0: لقد طلب أن تعدي له كوب عصير الفواكه مع القليل من السكر وشيء من الملح. هذا يعني أنه سمع سبل الوقاية.
1: هكذا هو والدك، يتقبل الواقع ويتكيف معه.
0: إذن فقد نجحنا يا أمي.
1: الحمد لله.
0: عال، صار بإمكاني أن أذكر لك الآن بقية لائحة العلاج.
1: تفضلي يا ابنتي، كل سمع.
0: أبعدي عن أبي المأكولات التي تحتوي على الدهن.
1: نعم.
0: وقدمي له مأكولات غنية بالوحدات الحرارية التي تتناسب مع حالة الكبد.
1: حسناً.
0: قدمي له منقوع ثمر الشمر الساخن وليتناول الفريز يومياً، فهذا ضروري.
1: عال، نحن في موسم الفريز.
0: وأكثري له من الثمار الغنية بفيتامين باء وجيم، ومن عصير قصب السكر وعصير التوت الأسود، فليتناول كوباً كل يوم.
1: لقد فتحت لي قابليتي على هذه الفواكه والأشربة اللذيذة.
0: يبدو أنك ستستفيدين من علاج أبي وتتنشطي أنت أيضاً.
1: لما لا يا سمر، ولن أنسى الإكثار من السلطات والأرض الشوكي أو الخرشوف والهندباء البرية.
0: أحسنتي، وركزي على عصير البرتقال مع عسل النحل وزيت الزيتون، وورق النعناع مفيد كثيرا لحالة أبي الصحية.
1: علم، وسوف ينفذ.

مع أني مرض التهاب الكبد الذي يصيب الأب في هذه العائلة، فإني أشعر بالراحة لمجرد سماعي أن لديهم كل هذه الأطايب التي لها قيمتها ودورها في حياة كبد الإنسان، وأشعر بأن هذا الكبد سيتعافى وسيعود الوالد قريبا إلى بستانه.

0: استمعتم إلى حلقة من برنامج
1: أمراض تتكلم.
0: أمراض تتكلم، المادة العلمية
1: الدكتور علي حسن والدكتورة فيروز محمد،
0: الإعداد الإذاعي والإخراج
1: نوال حجازي.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: البحرين حضارة وتاريخ.
1: دخلت البحرين الإسلام سلماً بعد وصول مبعوث النبي صلى الله عليه وسلم العلاء بن الحضرمي إلى المنذر بن ساوى عام 629 للميلاد للعام السابع الهجري. كان لأهل البحرين دورهم المذكور في حركة الفتوحات الإسلامية، فأعانوا جيوش الدولة الإسلامية الناشئة بخبرتهم ومهاراتهم في الملاحة وركوب البحر. ويعتبر مسجد الخميس من أوائل المساجد التي بنيت في البحرين، حيث تقول عنه الرواية المحلية إنه بني في عهد الخليفة الأموي عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه عام 720 للميلاد.

0: الثقافة التشريعية معرفة تعزز الوعي بالممارسة البرلمانية. اقتراح تعديل الدستور.
1: يحق ل15 عضواً من مجلس الشورى أو مجلس النواب حق طلب اقتراح تعديل الدستور، ولأي من أعضاء المجلسين حق اقتراح القوانين، ويحال كل اقتراح إلى اللجنة المختصة في المجلس الذي قدم فيه الاقتراح لإبداء الرأي. فإذا رأى المجلس قبول الاقتراح أحاله إلى الحكومة لوضعه في صيغة مشروع تعديل للدستور أو مشروع قانون وتقديمه إلى مجلس النواب خلال

0: لستة أشهر على الأكثر من تاريخ إحالته إليها.
1: أثيرنا يزهو باستماعكم ونحن معكم على مدار اليوم.
0: برامج، سهرات، فواصل وأغنيات.
1: إذاعة البحرين، إذاعتكم المتجددة دوماً ومنبركم الأول.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
2: إذاعة البحرين تقدم معجم الألفاظ والتعابير البحرينية. الفصحى هي لغة الثقافة والأدب والفكر، والعامية هي لغة المعاملات والمعايشة اليومية، هي لغة العمال في مصانعهم والفلاحين في مزارعهم والتجار في متاجرهم. فهل العامية صورة مشوهة من الفصحى أم ابنة شرعية لها؟ لمعرفة الإجابة على هذا التساؤل، ما عليك عزيزنا المستمع إلا متابعة هذا البرنامج. معجم الألفاظ والتعابير البحرينية من إعداد وتقديم محمد جمال. ويخرجه لكم على الهواء محمد عتي.
3: أعزائي المستمعين، أرحب بكم أجمل ترحيب، وحلقة جديدة نتصفح خلال هذه الحلقة معجم الألفاظ والتعابير البحرينية، ونروح للصفحة الأولى، صفحة الألعاب الشعبية، ونشوف لعبة شعبية وأصلها العربي.

من الألعاب القديمة لعبة كانوا يلعبونها أطفال يمكن أقول الخمسينات والأربعينات وحتى الستينات، يسمونها الشعرور. وله اسم آخر يسمونها المعشال، بس عقيد اللعبة يطلق صيحة شعرور إذانا ببدء اللعبة. والجدير ذكره أن هناك لعبة للعرب تسمى الشعارير، وحاولنا بقدر الإمكان ندور عنها في المصادر العربية، ولكن ما عرفنا كيف كانوا العرب يلعبونها. لقينا بس في القاموس للفيروزابادي يقول الشعارير لعبة لا تفرد، يعني هي اسمها الشعارير، يعني فلان لعب الشعارير وأنا لعبت الشعارير والقوم لعبوا الشعارير، لكن احنا هنا افردناها في اللهجة سميناها شعرور. هي في الواقع يعني اقتر الأطفال كانوا ياخذون اقترهم ويهيئونها على شكل صوت، ويمسك بها عقيد اللعبة ويبتدي يسأل الجماعة أسئلة، اللي ما يجاوب يقول شعرور، فعقابة أن يلحقونه ويطقونه بهذه الأقتر اللي على شكل الصوت. طبعا هالألعاب ذي الآن كلها أصبحت في خبر كانة، مثل ما قلنا أن اليابان ما قصروا وحولوا ألعابنا إلى تراث. مستمع الكريم، ننتقل إلى التعابير التي لها قصة.

وهي كثيرة تجري مجرى المثل، ولكن دائما يقولون هناك قصة وتولد عن هذه القصة قول. التعبير يقول: لولاك يا كمي ما أكلت يا فمي. هذا التعبير منتشر في كثير من الأقطار العربية، ومعناه أن الفضل يعود حق هيئة الإنسان ومظهره في جلب الاحترام والوقار واكتسابه لصفات التبجيل والتفخيم. ويطلق المثل دلالة على ما دأب عليه البعض من الاحتفال بالمظهر وترك الجوهر. طبعا هذا اللي مروا علينا في حياتنا العملية كلنا بلا استثناء. روية، يعني هذه الرواية موثقة تاريخيا، أن الشيخ العالم البحريني كمال الدين بن ميثم كان في زيارة إلى العراق، وسمع بمجلس لأهل العلم يعقد هناك ويتم فيه النقاش وتبادل الآراء في بعض المسائل الفقهية. فزار ذلك المجلس، ولكن كان بلباس العامة، اللباس العادي يعني، ودش وسلم واخذ ركن بعيد وقاعد يستمع. وطرحت مسألة من المسائل اللي تتطلب دراية ومعرفة، وصار نقاش حول المسألة واختلفت الآراء، وهذه يقول رأي وهذه يقول رأي وهذه يقول فتوى وذي يقترح شيء وذي يستشهد وهكذا. فقام هو يعني اقترح بتواضع يعني بالهداوة كذي، اقترح حق المسألة حل وأفتى بفتوى صحيحة. ولكن كبار العلماء أو كبار الجالسين خلينا نقول قاموا وسكتوا واستصقروا شانه، وطلبوا منه ألا يتدخل في مثل هذه الأمور. انتهت المجلس، عليك الاستفادة بالإنصات وترك الرأي والمشورة لأهلها من العلماء. الشيخ كمال الدين كتم الموضوع، وعقب كم يوم عاد لهم بعد أن لبس أزهمة عنده من حلل، وحط على رأسه عمامة كبيرة، وطبعا جبة، ويود المصباح والعصا، وطرش طارش مسبق يقول حق القوم إن هناك عالم كبير من البحرين سوف يأتي ويشرف مجلسهم هذا. طبعا الجماعة فرحوا بقدومه وهشوا له وأوسعوا له في صدر المجلس، وأجلسوه مع أكابر العلماء، وقعد وطرحت المسائل. وأيضا طرحت مسألة قاموا معظم العلماء تهيبوا من الإفتاء والشيخ موجود، يعني قدموه في الفتوى. قام هو فأفتى لهم للمسألة ذي حل بغير سند وفتوى ضعيفة في الواقع، يعني ما كان مقتنع بها أيضا الفتوى هو. ولكن الجماعة أثنوا عليه وأثنوا على صاحبه واستحسنوها وقالوا له نعمل رأي رأيك ونعمل فتوى فتواك. وسكت على بقايا علمه حتى يموعد الغداء. حطوا الاصمات وحطوا ملذة وطاب وقال له تفضل يا شيخ، حياك تفضل. فقام تقرب ودنا عند السفرة وخذ طرف ثوبه وقطه في المرق، قام يقط ثوبه في المرق ويقول كل يا كمي كل يا كمي. طبعا الجماعة استقربوا هذا التصرف، عالم بهذه المكانة وهذه الشهرة وياي من البحرين وتقط ثوبك في المرق، وتحرجوا من سؤاله. قام هو رفع راسه وشافهم محتارين، قال والله يبدو ان المدعو حق الاكل مو بانا مو بشخصي، يعني ثيابي انتو دعيتوا ثيابي، لان كلها التبجيل والاحترام والمودة دي كلها موجهة حق ثياب اللي علي مو لي انا. لو ميت

0: بثياب ريال فقير، وأفتيت فتوى صحيحة كلكم احتقرتوا الفتوى وراعيها. لو كان احتقرتوا راعيها كان يهون، احتقرتوا الفتوى الصحيحة. ولو ميتكم الآن لابس لباس العلماء وأفتيت فتوى الجهلاء كلكم رحبتوا وقلت خش فتوى وخش كذا. إذن هذا التكريم وهذا التبجيل مو بلي أنا، لأن فتوى ضعيفة حق ثيابي، لذلك هي أولى مني أن تأكل. وتنتهي قصة الشيخ ميثم طبعا باعتذار القوم، ولكن انتشر هذا القول وبقي في الذاكرة العربية وليست الذاكرة البحرينية فقط، واستعملناه كل ما دعت الضرورة. وكل ما واجه الإنسان أو أي واحد منا، كل ما واجه موقف يشابه الموقف اللي وقفه الشيخ كمال الدين ميثم، وأعتقد أن الوقت أدركنا ولنا عودة إن شاء الله، وأتمنى لكم دوام التوفيق. شاكرا لكم حسن استماعكم.
1: معجم الألفاظ والتعابير البحرينية من إعداد وتقديم محمد جمال. ويخرجه لكم على الهواء محمد.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

الرفق بالحيوان مسؤولية. الحيوان لا يستطيع أن يطلب المساعدة، لكن يمكنك أن تكون صوته. للإبلاغ عن مخالفات الرفق بالحيوان 1-7-9-8-7-2-2-7.

0: أوف يا ربي، وايد زحمة الشوارع اليوم. أحسن شيء أبطل الإذاعة وأشوف شنو فيها.
1: عيش يا أمك
2: مستمعين الكرام،
1: وحياكم الله ويانا وين ما تكونون.
3: هذه المواقف تحتاج تفكير.
0: هذه البرامج اللي أحبها
3: وأكثر وأكثر، لكن بعد ما نطلع الفاصل مستمعين الكرام
0: وصلت الحين، يعني ما بقدر أكمل البرنامج اللي أحبه.
3: أفا، ومن قال ما تقدرين تكملين البرنامج؟ تقدرين وتقدرين.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، الإذاعة تكلمني؟ إنزين شلون أقدر؟
3: نازلي تطبيق تلفزيون وإذاعة البحرين وسمع البرنامج اللي تحبينه وين ما كنتي.
0: يعني أقدر أسمع الإذاعة حتى لو طلعت من السيارة؟
3: حتى لو طرتي من السيارة، حتى لو كنتي في كوكب آخر، أكيد على تطبيق تلفزيون وإذاعة البحرين تقدرين تتابعين قنوات الإذاعة، قناة مملكة البحرين العربية اللي هي البرنامج العام، بحرين FM، والإذاعة الشبابية، والإذاعة الشعبية، والإذاعة الطربية.
0: حلو، يعني إذاعة البحرين وياي في كل مكان، في السيارة وفي البيت وفي الدوام وين ما أروح.
3: حتى في أحلامك إحنا موجودين.
4: تطبيق BHTV and Radio، إذاعة البحرين دايما معاكم وين ما كنتوا.

0: البحرين، صوت البحرين، إذاعة مملكة البحرين العربية تقدم
1: الحياة
2: حلوة. لأن الحياة تستحق أن نعيشها بحب،
3: فالحياة جميلة جدا، رائعة.
2: صباحها الجميل فاتحة ليوم جديد.

0: نساؤها لباس لأسرار الناس،
1: فلا تخف من ضوء النهار الساطع،
0: وتمتع بشروق رائع كل فجر جديد،
1: ولا تيأس من قدوم الليل كل مساء،
0: بل تمتع بالغروب وتأمل.
1: وإذا كنت من محبي النهار،
0: فاعلم أن لكل ليل آخر
1: تظهر فيه الشمس من جديد.
0: الحياة حلوة
1: مع فاطمة محمد وحسن السعاتي.
0: الحياة حلوة،
1: فكرة وإخراج محمد نعمة.

0: إذن تفضلي يا عزيزتي.
1: شكرا لك.
0: انظري يا عزيزتي إلى عامل النظافة هناك.
1: أراه، ما به؟
0: عجبا له، وهو يقوم بتنظيف الساحل ذهابا وإيابا دون أن يأبه لعدد المرات التي يقوم فيها بالتنظيف. ألا يدرك أن ما يقوم به سوف تفسده سلوكيات مرتاد الساحل هداهم الله؟
1: هذا الموقف الذي نحن بصدده يذكرني بقصة مرت علي خلال قراءاتي في كتب الحكم.
0: إذن أتحفينا بما لديك وأنا مصغ وأنتعش بكوب من العصير الطازج. هيا.
1: بالهناء والعافية.
0: شكرا.
2: الحياة حلوة.
1: تقول القصة: كانت هناك طفلة تمشي مع أبيها على شاطئ رملي قرب بيتهما الساحلي، وكانت هناك آثار عاصفة هبت، إذ آلاف وآلاف من حيوانات نجمة البحر منتشرة على الشاطئ الذهبي.
0: يا سبحان الله، إني أتخيل هذه النجمات وكأني أراها متناثرة على الساحل.
1: نعم، وقد رمى بتلك النجوم الموج العاتي بعيداً عن المياه، بعض منها ميت وبعضها الآخر في رمقه الأخير. أخذت الطفلة وبشكل جنوني بيدها الرقيقة إحدى نجمات البحر التي ما زالت حية وأعادتها إلى البحر، واتجهت بعد ذلك نحو الأخرى ورمتها أيضاً في البحر، وبقيت هكذا تعيد ما استطاعت إلى البحر وهي تبكي شفقة على مئات الآلاف منها.
0: يا للمسكينة، إنها تأمل أن تنقذ ما يمكن إنقاذه، ولكن هيهات، فالعاصفة ولا شك بأنها دمرت حياة نجوم البحر.
1: وهذه بالضبط وجهة نظر أبيها حين رآها وقال: ابنتي العزيزة، لن تستطيعي فعل شيء، إن إنقاذ بعضها حتى لو كانت بالعشرات لن يغير شيئا من الواقع الأليم لهذه المأساة.
0: أشعر بأن الفتاة كان لها رأي مختلف عن أبيها، فماذا فعلت يا ترى؟
1: استدارت البنت صوب أبيها وقالت بكل ثقة: قد لا يعني للعالم شيء إنقاذي لهذه النجمة المسكينة، ولكنه يعني للنجمة نفسها الشيء الكثير، إنه يعني العمر كله والخلاص كله والدنيا كلها.
0: حسناً، إنها حقاً قصة جميلة يا عزيزتي، ولكن ما الذي استدعى أن تتذكريها ونحن نشاهد هذا العامل الكادح في عمله؟
1: هناك حكمة يا عزيزي تقول: أن نوقد شمعة خير من أن نلعن الظلام ألف مرة. صحيح أن هذا العامل يقوم بواجبه بصفته عامل نظافة، ولكنه في ذات الوقت يضيء شمعة قد توقد في نفس من يرتاد هذا الشاطئ، فيحافظ على نضارته وجماله. ولو ترك هذا العامل ما يقوم به لعمت الشكوى والتذمر طوال الوقت، ولكان منظر البحر ليس بمستساغ للناظرين.
0: إذن حري بنا جميعا أن نضيء شموع الأمل بالجد والعمل، بدلا من إلقاء اللوم والشكوى فيما يضايقنا ويغمنا.
2: الحياة
3: حلوة.
4: لأن الحياة تستحق أن نعيشها بحب،
5: فالحياة جميلة جداً، رائعة.
4: صباحها الجميل فاتحة ليوم جديد،
5: ومساؤها لباس لأسرار الناس،
4: فلا تخف من ضوء النهار الساطع،
5: وتمتع بشروق رائع كل فجر جديد،
4: ولا تيأس من قدوم الليل كل مساء،
5: بل تمتع بالغروب وتأمل.
4: وإذا كنت من محبي النهار

0: فاعلم أن لكل ليل آخر
1: تظهر فيه الشمس من جديد.
0: الحياة حلوة
1: مع فاطمة محمد وحسن السعاتي.
0: الحياة حلوة،
1: فكرة وإخراج محمد نعمة.
2: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله رح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

عزيزي المواطن والمقيم، من أجل سلامتك وسلامة أسرتك قم بتوفير طفاية حريق مناسبة في المطبخ وتأكد من صيانتها بشكل دوري. تأكد من سلامة التوصيلات الكهربائية وتجنب مخاطر التحميل الزائد على المقابس الكهربائية. تجنب ترك الأواني دون متابعة على الموقد، واحرص على عدم تواجد الأطفال في المطبخ. تأكد من سلامة تمديدات الغاز بالمطبخ تجنباً لمخاطر التسرب. في حال وجود تسرب الغاز أغلق المصدر الرئيسي، قم بتهوية المكان وتأكد من إصلاح التسرب من قبل شخص مختص. سلامتكم غايتنا. مع تحيات وزارة الداخلية.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: في مملكة شيخ عن اللوم معزول، ابن علي عيسى شقى كل عيال، مله مضيف دايم الدوم مدهول، وكفن بنضح الجود للمال بالذال.
0: من أشعار سليم بن عبد الحي. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: تسمع الخبر بصوت الحقيقة، الأخبار الإذاعية على تردد 102.3 FM. النشرة الموجزة.
1: أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة نائب جلالة الملك ولي العهد على ما يجمع مملكة البحرين والاتحاد الأوروبي من علاقات متميزة على الأصعدة المختلفة، والتي أسهمت في تحقيق مستويات متقدمة لمسارات التعاون الثنائي في المجالات المختلفة وشراكات استراتيجية فاعلة بين الجانبين، مشيرا سموه إلى الحرص على مواصلة تعزيز هذه الشراكات وفقا لرؤى وتطلعات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، بما يحقق مزيدا من التقدم والازدهار لمملكة البحرين ودول الاتحاد الأوروبي. جاء ذلك لدى لقاء سموه بقصر الرفاع يوم أمس بحضور معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب وسمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد الخليفة وزير الديوان الرئيسي مجلس الوزراء وفد البرلمان الأوروبي برئاسة سعادة النائب رين هولد لوبوتكا رئيس لجنة العلاقات مع شبه الجزيرة العربية في البرلمان الأوروبي. استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة نائب جلالة الملك ولي العهد في قصر الرفاع يوم أمس بحضور سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد الخليفة وزير الديوان الرئيسي مجلس الوزراء سعادة السيدة ستيفاني لين هاليت سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى مملكة البحرين. وخلال اللقاء أكد صاحب السمو الملكي نائب جلالة الملك ولي العهد حفظه الله أن العلاقات البحرينية

0: الأمريكية تواصل تقدمها على كافة الأصعدة في ظل ما يجمع البلدين الصديقين من شراكات استراتيجية واتفاقيات مشتركة، ومنها الاتفاقية الشاملة للتكامل الأمني والازدهار، مشيرا سموه إلى مواصلة العمل على تطوير أوجه العمل والتعاون المشترك بين البلدين الصديقين وخلق مزيد من الفرص المستقبلية بما يحقق الأهداف وتطلعات المشتركة. استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة نائب جلالة الملك ولي العهد في قصر الرفاع يوم أمس بحضور سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد الخليفة وزير ديوان رئيس مجلس الوزراء سعادة السيد ني روتشي سفير جمهورية الصين الشعبية لدى مملكة البحرين، جذلك بمناسبة انتهاء فترة عمله كسفيرا لبلاده لدى المملكة، حيث نقل تحيات فخامة الرئيس شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية ومعالي السيد لي تشيانغ رئيس مجلس الدولة بجمهورية الصين الشعبية إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وصاحب السمو الملكي نائب جلالة الملك ولي العهد حفظه الله، فيما حمله سموه تحيات جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه وتحيات سموه إلى رئيس جمهورية الصين الشعبية ورئيس مجلس الدولة بجمهورية الصين الشعبية. التقى سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية مع معالي السيد تشو هيون وزير الخارجية في جمهورية كوريا الصديقة في مقر البعثة الكورية بنيويورك، وذلك على هامش أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وبحث الوزيران سبل تعزيز التعاون الثنائي بين مملكة البحرين وجمهورية كوريا وتطوير مجالاته لما من شأنه خدمة المصالح والأهداف المشتركة في إطار مرور 50 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، إلى جانب مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالعلاقات الثنائية والتنسيق المشترك بين البلدين الصديقين في المحافل الدولية. عقدت اللجنتان المعنيتان بتفعيل اتفاق التعاون بين مجلس الشورى والمجلس الأعلى للمرأة اجتماعها الأول لمناقشة منهجية عمل اللجنتين خلال المرحلة المقبلة. وأكدت سعادة الأستاذة للوى بنت صالح العوضي الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة أهمية الاجتماع مع اللجنة الخاصة بمجلس الشورى المعنية بمتابعة تفعيل اتفاق التعاون للتوافق على آلية عمل اللجنتين وخطة عملها للمرحلة المقبلة. بمناسبة فتح باب التسجيل لزيارة المعرضين، أكدت السيدة سارة أحمد بوحجية رئيس تنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض ورئيس مجلس إدارة مركز البحرين العالمي للمعارض أن رعاية سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لمعرضي الجواهر والعطور العربية تعكس ما يحظى به قطاع المعارض والمؤتمرات من دعم واهتمام، أسهم في تعزيز مكانة مملكة البحرين كوجهة متميزة لاستضافة كبرى المعارض والفعاليات الإقليمية والدولية.
1: من مركز الأخبار، صدى موجات أخبارنا يصلكم عبر أثير إذاعة مملكة البحرين 102.3 FM. الثقافة التشريعية معرفة تعزز الوعي بالممارسة البرلمانية. عضوية الاتحادات البرلمانية.
2: يشارك مجلس الشورى من خلال الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين أو منفرداً في عضوية عدد من الاتحادات والهيئات والمؤسسات البرلمانية الدولية والإسلامية والعربية التي يقرر المجلس الاشتراك في عضويتها أو المساهمة في أعمالها. ولدى المجلس عضويات في أكثر من 10 اتحادات ومؤسسات برلمانية إقليمية ودولية. إذاعة مملكة البحرين العربية.

0: 104.3. هنا البحرين.
1: أكسجين.
2: دراسة إسبانية حديثة أفادت بأن الأشخاص اللي يحرصون على تناول وجبة العشاء قبل الساعة 9 مساء أقل عرضة للإصابة بسرطاني الثدي والبروستاتا.
1: أكسجين.
2: أجرى الدراسة باحثين بمعهد برشلونة للصحة العالمية في إسبانيا ونشروا نتائجها في العدد الأخير من دورية International Journal of Cancer العلمية. ولكشف العلاقة بين توقيت وجبة العشاء وخطر الإصابة بالسرطان، راقب الفريق العادات الغذائية ل 621 مريض بسرطان البروستاتا من الرجال وأكثر من 12,000 مريض بسرطان الثدي. كما تمت مقارنة العادات الغذائية للمشاركين بمجموعة أخرى من الأشخاص الأصحاء من الجنسين. وجد الباحثين أن تناول وجبة العشاء في ساعة مبكرة من الليل وقبل وقت كافي من النوم يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بسرطاني الثدي والبروستاتا. ومقارنة بالأفراد اللي ينامون مباشرة بعد وجبة العشاء، فإن أولئك الذين ينامون بعد ساعتين أو أكثر من تلك الوجبة انخفض لديهم خطر الإصابة بسرطاني الثدي والبروستاتا بنسبة 20%.
1: أكسجين.
2: في المقابل لاحظ الباحثين أن هناك حماية مماثلة للأشخاص اللي يتناولون وجبة العشاء قبل الساعة 9 مساء مقارنة باللي يتناولون وجبة العشاء بعد الساعة 10 مساء. قائد فريق البحث الدكتور مانوليس أكد النتائج وأهمية تقييم إيقاع الساعة البيولوجية للجسم وعلاقته بالنظام الغذائي وخطر الإصابة بالسرطان والحاجة إلى إعداد توصيات غذائية للوقاية من السرطان، ما تركز فقط على نوع وكمية الطعام بل على توقيت تناوله. وبحسب الوكالة الدولية لأبحاث السرطان التابعة لمنظمة الصحة العالمية، فإن سرطان الثدي هو أكثر أنواع الأورام شيوعاً بين النساء في جميع أنحاء العالم عامة ومنطقة الشرق الأوسط بالخصوص، بحيث يتم تشخيص نحو 1.4 مليون حالة إصابة جديدة كل عام، ويودي هذا المرض بحياة أكثر من 450 ألف سيدة سنوياً حول العالم.
1: أكسجين.
3: على مر الأزمنة وتعاقب السنين
4: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف،
3: أثير الشغف والإبداع والتميز.
4: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
3: هنا البحرين.
4: هنا البحرين.
5: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله رح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك،

لا تتجاهل إساءة أو إهمال حيوان، بلاغك قد يكون سبباً في حمايته. الخط الساخن لمخالفات الرفق بالحيوان 1798-227. الرفق بالحيوان مسؤولية.

هنا البحرين. حان الآن موعد أذان الظهر حسب توقيت روزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان الظهر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

هل تعلم أن حماية الحيوان تبدأ منك؟ إذا شاهدت إساءة أو إهمالاً، كن جزءاً من الحل وأبلغ على 1798-7227. الرفق بالحيوان مسؤولية.

0: بين أمواج الأوراق تلمع الأحبار، ويخط القلم من مدادها ما خط من الأحبار، فيثري المعرفة ويفصح عما بالبيان من أسرار. ما خط القلم،
1: ما خط القلم.
2: أهلا بكم مستمعين الكرام في لقاء يجمعنا وإياكم وما خط القلم. قال أحد التابعين: ابن آدم، إياك والتسويف، فإنه ليومك ولست لغد، فإن يكن غد لك فكن في غد كما كنت في اليوم، وإن لا يكن غد لك لم تندم على ما فرطت في اليوم. قالوا في الأمثال: إذا لم تنجح فجرب مرة أخرى، صاحب الأخيار تكن واحدا منهم. حبل الكذب قصير، كما كان الأب يكون الولد. وفي كثرة الكلام وقلة الفعل قالوا: أسمع جعجعة ولا أرى طحنا. قيل في المعروف: من زرع المعروف حصد الشكر، ومن سلمت سريرته سلمت نيته، ومن فعل ما شاء لقي ما ساء.
0: ما خط القلم.
2: قال بعض الحكماء في الإيمان: أبناء دينك آنس لك من أبناء نسبك، خير ما اكتنز العاقل إيمان يملأ قلبه، وطاعة تملأ وقته، لا بد أن تساق إلى ما أنت لاق. من عدم الإيمان لم تزده الرواية فقها، ومن عدم العقل لم يزده السلطان عزا. من كان مؤمنا كان آمنا، والصبر رأس الإيمان.
1: ما خط القلم.
2: اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي بصري نورا، وفي سمعي نورا، وعن يميني نورا، وعن يساري نورا، وفوقي نورا، وتحتي نورا، وأمامي نورا، وخلفي نورا، واجعل لي نورا، واجعلني نورا، وأعطني نورا، وعظم لي نورا، واجعل في لساني نورا، وفي نفسي نورا، وفي شعري نورا، وفي بشري نورا، وفي لحمي نورا، وفي عظمي نورا، وفي عصبي نورا،

0: ما خط القلم.
1: ما خط القلم.
0: مع تحيات حسن الساعاتي وأحمد صالح.

0: الثقافة التشريعية معرفة تعزز الوعي بالممارسة البرلمانية. نظام شورى 360.
1: يعتبر نظام شورى 360 منصة رقمية متكاملة تدعم التحول الرقمي في مجلس الشورى، وتضم 19 ميزة جديدة تعزز سهولة الاستخدام وكفاءة الأداء من أجل دعم أعضاء المجلس في أداء مهامهم بكفاءة عالية، حيث يجمع النظام كل الأدوات والبيانات التي يحتاجها العضو للوصول إلى المعلومات في وقت قياسي، وتمكنهم من الوصول إلى جداول الأعمال ومضابط الجلسات وملفات وتقارير اللجان ومتابعة المداخلات والمشاركات وزيارة المكتبة الرقمية وقاعدة المعلومات المعرفية المتكاملة. تاريخ عريق من العطاء الإعلامي المشرف.
2: المتعة، القيمة، والتأثير. فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
2: هنا البحرين.

هذه الفتوح، فتوح الأنبياء. فتوح الأنبياء، وما لها سوى الشكر بالأفعال أثمان، بالأفعال أثمان.

0: أقاليم من عمق التاريخ.
1: دلهي، أو كما ذكرت في التاريخ الإسلامي

بدهلي أو سلطنة دلهي، واحدة من المدن التي كانت تتمتع بالمركزية منذ القرون الغابرة لكونها على حد الهند، وتشرف بذلك على شبه القارة الهندية. دلهي التي كانت يوماً ما سلطنة في زمن الدولة الإسلامية المغولية، عندما تشاهد مبانيها العتيقة الشاهقة وأبنيتها المعقدة يداخلك ذلك الشعور بالعظمة والرغبة في العودة للتاريخ، ما يدعوك للتساؤل: كيف بنيت هذه الأبنية بهذا التعقيد وتلك العبقرية الهندسية؟ وكيف عاش هؤلاء في زمانهم؟ يرجع أصل تسمية دلهي كما يعزوه المؤرخون إلى الكلمة الفارسية دهليز، والتي تعني الحد، والتي تماثل كلمة دهالي في الهندوسية، والتي تعني الحد كذلك، لكونها على الحد الشمالي من شبه القارة الهندية، فجاءت التسمية مطابقة لذلك. كانت دلهي والهند عموماً محطة للعديد من السلالات الحاكمة والإمبراطوريات التي ظهرت وبادت مع مرور الزمن، ولكن الشواهد التي ما زالت حاضرة شامخة على أرض دلهي تنبئ على أن التاريخ قد بدأ هناك مع ظهور الإسلام، الذي بدأ في تلك الأقاليم في عهد الخلفاء الراشدين بعد فتح المدائن في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وبروز عدد من الدول الإسلامية التي كانت منافسة للدولة الأموية ومن ثم العباسية، الدول المركزية في تلك الفترة التي حكمت شمال شبه القارة الهندية، كالدولة السامانية التي حكمت فارس وصولاً إلى أجزاء من الهند. خلفهم بعد ذلك الغزنويون الذين مهدوا الطريق للغوريين من بعدهم بقيادة السلطان محمد الغوري، كي يبدأوا قصة فتح الهند بمعاونة المماليك الذين استطاعوا تأسيس حكم المسلمين في بلاد الهند. وتهيأت الظروف لأن تبرز مدينة دلهي باعتبارها عاصمة دولة المماليك بالهند، فبدأ بذلك عهد دولتهم التي اجتهد سلطانها قطب الدين أيبك في توطيد سلطان المسلمين في شبه القارة الهندية، لتبسط الأسرة الخلجية سيطرتها على الشمال الهندي، ولتبقى دلهي عاصمتهم ومركز حكمهم لثلاثة عقود متتالية، وليأتي سلطان بني تغلق فيتولى مقاليد الحكم في سلطنة دلهي قبل أن يقوم تيمور لنك زعيم المغول بغزو الهند بجيشه الضخم الذي قضى على خضراء دلهي وأتى على الأخضر واليابس، لتبدأ حقبة المغول بعد ذلك، ومن هدم وتخريب إلى بناء وتعمير، إذ أن الآثار التي تتصل مباشرة بحقبة دولة المغول في الهند ما زالت موجودة، وقد بنيت بعد سيطرتهم بقرن ونصف، واستمرت الحروب الطاحنة على هذه المدينة، وكل تلك التحولات التي طرأت على عرش سلطنة دلهي تدل دلالة صريحة على ما للمدينة من أهمية استراتيجية وتاريخية، ولكونها محط أنظار مختلف السلالات الحاكمة التي كانت تتخذ من دلهي منطلقاً لمد يد التأثير إلى سائر البلاد المجاورة. مدينة دلهي تخبر عما في مكنونها عندما يشاهد الزائر تلك الآثار التي ما زالت شامخة تروي قصص من مر عليها من الجيوش والفاتحين أو الغزاة الطامعين. ومن أبرز تلك المعالم العظيمة قطب منار، تلك المنارة التي قام ببناءها

أبنائها قطب الدين أيبك الذي حكم دلهي في فترة حكم المماليك وأنهى أعمالها خليفته شمس الدين ألتمش، وتعد قطب منار واحدة من التحف المعمارية التي ما زالت شاهدة بجمالها على تلك الحقبة المهمة لألف وستمائة عام. ولا تخطئ العين ذلك القصر الأبيض الذي يتلألأ في الأفق، تاج محل، أحد عجائب الدنيا السبع، المقبرة التي قام ببنائها سلطان دلهي شاهجان لزوجته ممتاز محل، وما زالت معلماً ليس من معالم دلهي فحسب، وإنما من معالم الهند قاطبة، ومحطاً للزوار من جميع أنحاء العالم ليمتعوا نظرهم بعظمة البناء وجمال الهندسة والمعمار الإسلامي الراقي التي قل نظيرها إلى يومنا هذا.

0: دلهي مدينة تنضوي تحت مظلتها سبع مدن كلها تحتوي قصص التاريخ: دهلي، سيري، جهان بنا، تغلق آباد، فيروز آباد، أجرة، وشهجان آباد. مدن حوت العديد من المعاهد والمدارس والمستشفيات ومختلف مظاهر الحضارة التي قام عليها المسلمون ولمدة سبعة قرون متتالية، لتكون وجهة لمن يقصدها واسماً يتردد في أصقاع التاريخ المليء بالأحداث الغزيرة والشواهد التي تحكي أقاليم الفاتحين والأبطال والعلماء المؤثرين الذين غيروا وجه التاريخ. وعند مملكة حضرموت أرض الحياة يقف القلم ويتجدد اللقاء.
1: أقاليم من عمق التاريخ. إعداد وتقديم حسن الساعاتي، أخراج فاطمة جنبر وأحمد صالح.
2: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

نصيحة اليوم عن البطارية. تخيل بطارية هاتفك مثل طاقتك، يجب عليك الحفاظ عليها. شحن الهاتف طوال الليل خطأ، يقصر عمر البطارية. نصيحة اليوم: الأفضل أن تشحن هاتفك عندما يصل إلى 20%، وتوقف الشحن عند 80%، واستخدم الشاحن الأصلي. بهذه الطريقة ستعيش بطاريتك أطول، ولن تضطر لتغييرها باستمرار. اجعل هاتفك دائماً جاهزاً للعمل. نصيحة تقنية: إعداد وتقديم الذكاء الاصطناعي. إخراج فاطمة قنبر.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: روضة من الشعر شمناها وشممناها، نجني من أصنافها أجمل معانيها. الشعر نبض النفوس ووصف شكواها، وأحلى الشعر ما تحلت به قوافيها. غر القصايد تبدت من محياها، في روضة الشعر تتراقص مبانيها. فرسانها لاصطيادا نعت عنواها، بنيانها يعيش لو هو مات بانيها.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا روضة الشعر. في هذا المساء نلتقي مع أحد شعراء الجزيرة العربية الذي وفد إلى البحرين ومرح صاحب العظمة الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة بقصيدة استحقت أن تنشر في كتاب روضة الشعر. الشاعر هو سعد بن هتيل الدوسري. هو سعد بن ناصر بن فهد بن سعد بن هتيل بن فهد المسعري الدوسري. ولد في منطقة الغاط عام 1333 هجري. والدته من قبيلة آل مسعود كحطام. نشأ كغيره من أبناء البادية في خدمة والده الذي كان يعيش حياة البادية بأجل معانيها. وبعد أن اشتد عوده امتهن الغوص في موسمه. سافر إلى الحجاز وتعلم قراءة القرآن والكتابة ودرس السيرة وحفظ بعض الأحاديث على يد الشيخ صالح الفلسطيني في الحرم المكي. التحق بخوة صاحب السمو الملكي الأمير عبد المحسن بن عبد العزيز، وأيضا صاحب السمو الملكي الأمير مساعد بن عبد العزيز. توظف سعد بن هتيل في الديوان الملكي في عهد الملك سعود بن عبد العزيز، ثم بعد ذلك في عهد الملك فيصل بن عبد العزيز. قال الشاعر سعد بن هتيل في مدح الملك سعود بن عبد العزيز آل سعود: صيرمان من سلايل صيرمان، معلف نياب الأسود من القرود، نادر من موكر كل حرار، صارما عطب الضرايب ما يحود، لعثاف الجول يوشك النفاد، صارم الحفال لحاق الشرود، أشقر يسقى شقاره بالحمار، من قناصبه عد من فصل عدود، من سبايب هدته يوم قصير، أصبحت نجل أسهود في مهود. اشتهر ابن هتيل بحب الصيد.

والقنص، يذكر ذلك في إحدى قصائده حين قال: وطير ليسجل مخاضير هده يشري بلذاته بساتين وكسور. كان رحمه الله حاد الذكاء وسريع البديهة، ويمتاز بقوة بدنية رهيبة. من ذلك يحكى أنه كان تحت سيارة يصلح خلل فيها، فاختلت الرافعة وسقطت السيارة على ابن هتيل وكسرت ضلعين، وقد رفعها بيديه حتى تمكن رفيقه من وضع الإطار الاحتياطي تحت السيارة وخرج من تحتها. ومن كرمه أنه في إحدى الليالي قدم إليه ضيوف من قبيلة المرة، فذبح لهم كرامة خروف، وبعد أن انتهى الضيوف من الكرامة قدم آخرون فذبح لهم

0: فذبح للمرة الثالثة وأجبر النساء على العمل حتى السحور. ثم حدا بأحد الشعراء أن يقول في سعد بن هتيل: صل الركايب على ابن هتيل ينقض تعبهن برحابه، ليه من ضونه طوال الليل يضحك حجاجه مع نابه. يتحدث الرواة عن سعد بن هتيل وكرمه، فإنه في عام 1396 هجري جاءته أخت له من الرضاعة وليست من قومه ومعها أطفالها، وقالت له: ما جيتك إلا من قل يا سعد، لا تخليني أنا وعيالي. فرحب بها وعشاها ونامت عنده في بيت الشعر. وفي الصباح استيقظ سعد وشب النار وجهز لها القهوة وقهواها، وبعد أن فرغت من شرب القهوة قال لها: تقهويتي؟ قالت: نعم. قال: علي الطلاق، ما يرافقني غير السيارة وزوجتي، بيت الشعر والإبل والغنم كلها حلالك. والشاعر سعد بن هتيل جزل الألفاظ، سلس العبارة، ويتميز شعره بالعفوية المطلقة وتلقائية المبدع الذي يسخر المفردة ببيان فصاحة العوام. وكان له باع طويل في النخوة والمواقف الإنسانية، مستغلاً بذلك قيمته الأدبية والاجتماعية. وهذه الخاصية التي ينفرد بها تحدث عنها وقال: ماني بمير، مير طيب جماعة، سيفن الربعي في المواجيب مسلول، ليقدموني لابتي صرف ساعة، قدمتهم مقدار 15 حول، وإن كان جودات الفتى من ذراعة فأنا طويل الباع ماني بمجهول، وعرفي محيط بالمهبة الوساعة، والهرج ماني عن ضياعه مسؤول. وقال رحمه الله عندما لامه بعض الناس كانوا يقولون له: أنت فقرك من يدك ذا كثرة كرمه وكثرة انفاقه المال، فقال: يلي تقول إن فقرنا من يدينا، لا تحسب إنا ما نعرف التدابير، يا ما غدا منا ويا ما عطينا ويا كثر ما حاشت يدينا من الخير، نجود من جودات ربك علينا ونصبر ليا كثرت علينا المخاصير، إن جات من ربك على ما بغينا ولا صبرنا في رجال الله بتيسير، ولو الصخر ياطى على ما وطينا خطر يذوب من التجمد على الكير. وقال ينصح أبنائه: يا عيال هاكم جواب من تمثالي، كلام عود قضى باللي تهياله، تكفون حاذور من سيرات الأندالي، ترى الفتى سيرته من جوهر أعماله، لا تحسبون الفخر في جمع الأموالي، كم واحد عوقه المسموم من ماله، يمليم المال جعله قلة الوالي، ليصار ما هو في العازات يشفاله، أما صديق شفيق حده اللالي، ولا ابن عم ثقل حمله ولا شاله، الجوهر الغالي اللي مكسبه غالي، كسب الثنى يوم ما كلا بيحتاله، والطيبة سنها الأول على التالي، ومن جنب الطيب وأهل الطيب عزاله، والغانمة ما كسبها كالرجالي أيضا ولا كالرجال ابتهياله. هو على ما قيل شاعر ديوان وشاعر ميدان، تبادل القصائد ويا العديد من الشعراء، منهم راشد بن عويضة للسحيم القحطاني، محمد بن ناصر الرجوان الدوسري، ابنه الشاعر السحمي بن سعد بن هتيل الدوسري، صقر النصافي ومحمد الأزوري وعبد الله بن حماد القحطاني. قال سعد بن هتيل بعد ظهور الشيب فيه: إن قيل يا ابن هتيل وكثر شيبك، قلته وعزام من كثرة الشيب، وإن قيل ويش اللي يسبب مشيبك، قلت الله الله من كثير التجاري، ومن شوفتك يا رجل ناس تعيبك، وعرفك يحيطبهم وهم مركز العيب، انطب تجهلهم مناهج طيبك، وعابوا عليك أخرى وهم ما لهم طيب. استقر المقام بشاعرنا سعد بن هتيل الدوسري في وادي الدواسر، وبعد عمر تجاوز 75 عاما توفي بالمستشفى العسكري بالرياض يوم الأربعاء 5 أبريل 1408 هجري رحمه الله. وقد خلف من الأبناء 12 ولد و12 بنت من 7 زوجات غفر الله له. قال الشاعر سعد بن هتيل الدوسري في مدح صاحب العظمة الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة رحمه الله:
1: زها ما زها في البال من حين ما لاحي، وغنيت ما غنى حمام على الضاحي، ألا يا نديبي فوق ما تقطع عني، على حايل من شم خنيب شنقاحي، نجيب النديب اللي إلى راح ما غوى، يبوج الظلام بجزمها العزم لا راحي، شرارية حمراء عدا الحمر طيبها، تطوي بعيدات الفيافي بلد باحي، نوال خذا من طولها العرض كنها، ما شوة فيحة شلامين الألواح، سفينة مناجيب هواها دليلها، تحفل بها وياك الأهمال يا صاحي، عليها ولا تزمل ولا تهمل الحذر، ولا تستميل الفي في كل مرواحي، تعمد بها سهج المقاييل فنها، شرارية طوع لها كل سرداء.

0: صاحي.
1: بعد أن استمعنا إلى القصيدة السالفة للشاعر سعد بن هتيل، اقتضى الحال أن نشرح بعض المفردات التي تحتاج إلى الشرح لتعم الفائدة. يقول الشاعر: زهى ما زهى، يعني معناته صار جميل المنظر. لاحي يعني لاح بان أو ظهر. ما غنى يعني يقصد مثل ما غنى. حمام على الضاحي والضاحي والطعس الرملي. نديب النديب هو المندوب أو الرسول. النية البعد. شمخ النيب الإبل الضخمة. شنقاحي من أسماء أو صفات الناقة. يقول الشاعر علي بن أحمد آل نابت: زما في السماء والحاذ قد هو على والراس. مداهيل شنقاح نشناح غرابية. نجيب نحضر. غوى يعني ظل وتاه. يبوج يشق ويقطع يعني المسافة أو يقطع الطريق. جزمة العزم يعني الإصرار الجازم، الإصرار القوي. شرارية من سلالة الإبل الشرارية، وهي من خيار سلالات الإبل. عدا فاق تجاوز. الأدباحي حركة رغبة الناقة من الأعلى إلى الأسفل. نوال نصيب. ما شوه سفينة خشبية. فيحة يعني فيحاء طيبة. شلامين الشلامين بمثابة الضلوع في السفينة من الأخشاب يعني. مناجيب نجباء. دليلها مرشدها. تحفل بها اعتن بها. لا تزمل لا تنزعج من سرعتها. وزملت الدابة أي مشت كأنها تتأرجح في سيرها من فرط نشاطها. تستميل الفي لا تبحث عن الظل لتستريح فيه. تعمد يعني عمدا وقصدا. سهج المقاييل قطع المسافات في وقت القيلولة واشتداد حرارة الشمس. سرداحي يعني السرداح الناقة الطويلة أو الكريمة أو العظيمة أو السمينة أو القوية شديدة التامة.
2: على ما تبيها ريض أو عجل تبي، يقضي لزومك وانت يا صاح مرتاحي. تنحر بها دار الخليفي وحثها، بس سير حث السير مسرى ومسراحي. إذا ما بلغت السيف يا صاح فانتظر حد إلى حين وياتيك مياحي. لنجن يمشونه على الليل لا سحب، اركب وفي غاية تمانيك يلتاحي. انزل إذا طابق على الفرضة الذي تلقى بها الوفاد تمشي تسياحي.
1: ريض البطء في السير، تنحر اقصد، حث من السير الحثيث المتواصل. بلغت وصلت او بلغت وصلت. السيف الساحل يقصد فرضة ساحل الخبر التي فيها السفن متجهة للبحرين. حد يعني بعض الوقت، وقت محدود، مدة قصيرة. مياحي تمايل يمنى ويسره. سحب مشى سار او انطلق. يلتاحي يصل، طابق على الفرضة رسى في ميناء المنامة. تسياحي سياحة.
2: في دار مكرمت الغريب لا لفا، بهلا وترحيبا وحجان الأفراح. خليفية نسل العتوب أهل السخا، سلاطين سلم جدودها كسب الأمداح. عليهم سلام الله مني تحية، سلام سجلاته نبانيب الأرواح.
1: حجان الأفراح يقصد الوجه البشوش. سلم عادة نبانيب النبنوب الغصن.
2: تخيلت فيهم من نداهم وحدني، بحر جودهم يطمي على كل سباحي. شديد الغضب عند اصطفاقه إذا انتعر، وإذا بسط فيه اللوال والأرباح.
1: تخيلت توسمت نداهم كرمهم. يطمي يغطي، انتعر البحر هاج وموج.
2: ولا لي سوى الله ثم بدر إذا بدأ تسفر به الأنوار من نوره الصاحي. سلمان بدر العشر والخمس لا صفا، أبنصاه لو دونه من الموج لفاحي. شيخ ولد شيخ على معدن الندى، كما كوكب من معدن الجود لواحي.
1: الموج لفاحي البحر مضطرب وهاج. الندى الكرم، كوكب نجم، لواحي يشاهد بالعين المجردة.
2: حر ترقى في المعالي وما كره، جال براسه للصوارين ممراحي. وهو مسكنه هيفا جد الحوم ظلها، صفق الهوى بركونها له تليفاحي. بداها ولا يخشى بها من ينوشها، وهو في علاليها مع السحب من زاحي. قرناس مسقوف الموامي إذا انتهض، طلعه بعينه من تحل الله ما راحي. ألا واهني من هدبه واتلف العزاء على ساقته يوم ولو كان مرواحي. أداوي به الجرح الذي صوب الحشا، عسى البال في شوفه على الكف ينساحي. أشقر على الوكر المولع إلى اعتدل، بديع سوات البدر فلاج الأصباحي.
1: الصواريم الصقور أو الجوارح التي تسكن عالي الجبال.

0: راحي محل الاستراحة، هيفا طويلة عالية، جدة يعني اتجاه الحوم، الطيور الحايمة أو كل ما يحوم في السماء بداها اعتلاها وحط فوقها، ينوشة يلمسها، منزاحي بعيد في أعلى الجو، قرناس من صقور الصيد الممتازة، مسقوف الموامي صفة لصقر القرناس ولعله كثيف ريش الجناحين، انتهض نهض واستعد للطيران، طلع بعيد يرى فريسته، هد اطلق، العزاء الصبر على ساقته يعني على أثره أو خلفه، ينساحي يرتاح يسعد، الوكر المولع الوكر الذي يقف عليه الصقر المولع يعني جيد الصنعة، اعتدل انتصب وقف مستعد، فلاج الإصباحي فالق الصب.
1: يا بدر يا فلاج يا موضي الدجا يلي بنوره في المظلمات والضاحي، يا فرز يا زحزيح يا ضافي النبا، على كل دار له مقام ومضواحي، يا ابن الخليفي يا خلف ثروة الثناء، يا ملتجى مثلي إليلاح ما لاحي، أنا في ذراك لود من ظلم ما جرى، ليال بدت لي بالكدر عقب الأنصاحي.
0: موضي الدجا يعني مضيء الليل مصفر، والضاحي واضح، فرز بطل، زحزيح قوي، ضاف النبا ذو السمع الحسنة، لك مقام ومضواحي بمعنى لك أثر وبصمة، الثناء الثناء المدح، لاح ما لاحي طرا ما طرا، في ذراك في حمايتك، أقبل أن صاحي بعد أن كانت سليمة النية تجاهي.
1: لفتني رسائلها بضيم يضدني، وتوسطت بين المقاديم ومراحي، قلت انزحي مني ليالي وعودي، قالت بدا مالي عن اليوم من زاحي، تذكرت وين ألقى من الذل ملتجا، ولا لي سوى الله ثم سوى كنت مقزاحي.
0: المقاديم في قدومها، مراحي في ذهابها، أي جيئة ورواحا، انزحي انذهبي، قالت بدا قالت أبدا، رفضت الطاعة، أنت مقزاحي أنت منقذي.
1: سلمان يا كنز المفاليس راعني، لحظة وخل العين تسجع بالأمراحي، أنت الذي جالك به الظل والذرى، ومن طبت له طابت لياليه وارتاحي، وأنت الذي هيجاك تخشى وتنرجع، وكفك بها سم المواقف والأصلاحي، وأنت الذي كفك بها الدام عدوى، وأنا العليل اللي يبي منك الانجاحي.
0: راعني انظر إليه تسجع بالأمراحي، تهنى في إقامتها ومكثها، جالك يعني حماك أو منطقة نفوذك، هيجاك مقارعتك ومواجهتك، الداء المرض، الأنجاحي الشفاء.
1: أغثني تراك الغيث لا غور الثرى، يا من سخاهي غيث به كل مصطاحي، أنا منك والدار المحيلة من الحياة، يا شيخ يا معطي قود كل مطواحي، تعطي ولا تسأل عن اللين والقسى، وكم واحد حطيت سيره تمرجاحي.
0: غور الثرى غاض الماء وتسرب إلى جوف الأرض، مصطاحي الأرض المسطحة الجافة، المحيلة يعني المقفرة، قود قيادة سيرة مرجاحي مضطرب في المشي يتأرجح.
1: تكلموا يا الحاضرين بها، ولا حد يغطي النور والحق صياحي، يشهد لك الله والصحايف وما جرى، بالحبر في القرطاس ما جا وما راحي، إنك الكريم ابن الكريم، وإنها ملك لك الأرواح من رب الأرواح، زبنتك وخاب الطالب اللي يلحني، وجالك ملاذ من عواصيف الأرياح.
0: الحق صياحي الحق له صوت واضح، زبنتك لجأت إليك، يلحني يلح علي يلح في أثري يطاردني، جالك حماك،
1: طلبتك عسى عمرك يدوم وتملي، وفدين ما قرر علي يبو تمساحي، تمت وصلى الله على سيد البشر، إعداد ما غنى حمام على الضاحي.
0: تملي أغضلي وساعدني، وفدين سداد الدين الذي علي، أبو تمساحي، أبو تمساحي يعني القلم الرصاص اللي وجد علامة تمساح على الأقلام في ذلك العصر.
1: زها ما زها في البال من حين ما لاحي، وغنيت ما غنى حمام على الضاحي، ألا يا نديبي فوق ما تقطع عني، على حايل من شم خني بشنقاحي، نجيب النديب اللي إلى راح ما غوى، يبوج الظلام بجزمه العزم لا راحي، شرارية حمراء عدا الحمر طيبها، تطوي بعيدات الفيافي بلد باحي، نوال خذا من طولها العرض كنها.

0: ما شوة فيحة شلامين الألواح سفينة مناجيب هواها دليلها تحفل بها وياك الأهمال يا صاحي عليها ولا تزمل ولا تهمل الحذر ولا تستميل الفي في كل مرواحي تعمد بها سهج المقاييل فنها شرارية طوع لها كل سرداحي على ما تبيها ريض أو عجل تبي يقضي لزومك وانت يا صاح مرتاحي تنحر بها دار الخليفي وحثها بس سير حث السير مسرى ومسراحي إذا ما بلغت السيف يا صاح فانتظر حد إلى حين وياتيك مياحي لنجن يمشونه على الليل لا سحب اركب وفي غاية تمانيك يلتاحي انزل إذا طابق على الفرضة الذي تلقى بها الوفاد تمشي تسياحي في دار مكرمت الغريب لا لفا بهلا وترحيبا وحجان الأفراحي خليفية نسل العتوب أهل السخاء سلاطين سلم جدودها كسب الأمداحي عليهم سلام الله مني تحية سلام سجلاته نبانيب الأرواح تخيلت فيهم من نداهم وحدني بحر جودهم يطمي على كل سباحي شديد الغضب عند اصطفاقه إذا انتعر وإذا بسط فيه اللوال والأرباح ولا لي سوى الله ثم بدر إذا بدأ تسفر به الأنوار من نوره الصاحي سلمان بدر العشر والخمس لا صفا أبنصاه لو دونه من الموج لفاحي شيخ ولد شيخ على معدن الندى كما كوكب من معدن الجود لواحي حر ترقى في المعالي وما كره جال براسه للصوارين ممراحي وهو مسكنه هيفا جد الحوم ظلها صفق الهوى بركونها له تليفاحي بداها ولا يخشى بها من ينوشها وهو في علاليها مع السحب من زاحي قرناس مسقوف الموامي إذا انتهض طلعه بعينه من تحلاه ما راحي ألا واهني من هدبه وتلف العزاء على ساقته يوم ولو كان مرواحي أداوي به الجرح الذي صوب الحشا عسى البال في شوفه على الكف ينساحي أشقر على الوكر المولع إلى اعتدل بديع سوات البدر فلاج الأصباحي يا بدر يا فلاج يا موضي الدجا يلي بنوره في المظلمات والضاحي يا فرز يا زحزيح يا ضافي النبا على كل دار له مقام ومضواحي يا ابن الخليفي يا خلف ثروة الثنا يا ملتجى مثلي ليلاح ما لاحي أنا في ذراك لود من ظلم ما جرى ليال بدت لي بالكدر عقب الأنصاحي لفتني رسائلها بضيم يضدني وتوسطت بين المقاديم ومراحي قلت انزحي مني ليالي وعودي قالت بدا مالي عن اليوم من زاحي تذكرت وين ألقى من الذل ملتجا ولا لي سوى الله ثم سوى كنت مكزاحي سلمان يا كنز المفاليس راعني لحظة وخل العين تسجع بالأمراحي انت الذي جالك به الظل والذرى ومن طبت له طابت لياليه وارتاحي وانت الذي هيجاك تخشى وتنرجع وكفك بها سم المواقف والأصلاحي وانت الذي كفك بها الدام عدوى وانا العليل اللي يبي منك الانجاحي أغثني تراك الغيث لا غور الثرى يا من سخاهي غيث به كل مصطاحي أنا منك والدار المحيلة من الحياة يا شيخ يا معطي قود كل مطواحي تعطي ولا تسأل عن اللين والقسى وكم واحد حطيت سيره تمرجاحي تكلموا يا الحاضرين بها ولا حد يغطي النور والحق صياحي يشهد لك الله والصحايف وما جرى بالحبر في القرطاس ما جا وما راحي انك الكريم ابن الكريم وانها ملك لك الارواح من رب الارواح زبنتك وخاب الطالب اللي يلحني وجالك ملاذ من عواصيف الارياح طلبتك عسى عمرك يدوم وتملي وفدين ما قرر علي ابو تمساحي تمت وصلى الله على سيد البشر اعداد ما غنى حمام على الضاحي.
1: كنا معكم مع الشاعر سعد بن هتيل الدوسري في قصيدته التي اخترناها من كتاب روضة الشعر. نودعكم

0: رؤيتنا
1: الريادة في إبراز هويتنا الوطنية الأصيلة.
0: رسالتنا
1: أن نكون صوت الوطن والمواطن.
0: قيمنا
1: المصداقية، المهنية، الإبداع والثقة.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: هنا البحرين.
2: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيف، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: الثقافة التشريعية معرفة تعزز الوعي بالممارسة البرلمانية. الميزانية العامة.
1: تعد الحكومة مشروع قانون الميزانية السنوية الشاملة لإيرادات الدولة ومصروفاتها وتقدمه إلى مجلسي الشورى والنواب، حيث تجتمع اللجنتان المختصتان بالشؤون المالية في كلا المجلسين في اجتماع مشترك لمناقشته مع الحكومة وتقدم

تقدم كل لجنة تقريراً منفصلاً إلى المجلس الذي تتبعه، ويعرض مشروع القانون على مجلس النواب لمناقشته وإحالته إلى مجلس الشورى للنظر فيه وفق أحكام الدستور، ولا يجوز فض دور الانعقاد السنوي العادي للمجلس الوطني قبل اعتماد الميزانية.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

القرارات اللي نتخذها في حياتنا نتخذها في لحظة، قرر أن تكون في أمان والتزم بالأنظمة المرورية. مع تحيات الإدارة العامة للمرور. الجميل في الحياة إن لكل مشكلة حل، هنالك دائما حلول وخيارات تجعلك تعيش الحياة بأعلى جودة. تعرف على إيجابية التفكير واستمع للصوت الإيجابي. هنالك دراسات تؤكد بأن العلاقات في حياتنا لها نسبة تأثير كبيرة في كوننا أشخاص سعداء أو أشخاص تعيسين. لذلك إحنا اليوم رح نتعرف على أهم ثلاث نقاط، من خلالها رح نتعرف على رسالة الأشخاص في حياتنا، خاصة لما نكون متعبين من تصرفات هؤلاء الأشخاص ومن سلوكياتهم تجاهنا. النقطة الأولى، خذ لك ورقة وقلم وسجل نقاط القوة في أحد الأشخاص اللي في حياتك واللي عندك مشكلة معاه، واكتب وشوف كم نقطة تطلع معك. مثلاً هذا الشخص يمتلك نقطة قوة في المطالبة بحقوقه، 2 عنده ثقة عالية في نفسه، 3 يمتلك القدرة على إقناع الآخرين، وهكذا. النقطة الثانية، سجل نقاط الضعف في هذا الشخص قياساً للمواقف اللي مريت فيها معاه، وسجل وسجل وسجل أكثر نقاط الضعف اللي أنت تعرفها عن هذا الإنسان. النقطة الثالثة، سجل ما هي الأمور اللي تستفزك في شخصية هذا الإنسان، مثلاً هذا الإنسان كسول وهالشي يستفز شيء في داخلك، سجل كل الأشياء الأخرى وشوف شنو رح يطلع معك. الحين شنو رح نستفيد من معرفة هالأمور الثلاث؟ 1، رح نعرف ما هي رسالة الأشخاص في حياتنا، وبالتحديد هذا الشخص اللي كتبنا عنه كل هالمعلومات. فنرجع حق نقاط القوة ونسجل ونستنتج أن رسالة وجود هذا الإنسان في حياتنا هي أن احنا نحتاج نقاط القوة اللي يمتلكها هذا الإنسان، نطبقها ونعيشها ونطور من نفسنا، وبعد ذلك نسجل وراء نقاط الضعف في هذا الإنسان ما هي الصفات الضعيفة المشتركة بيننا وبين هذا الإنسان ونسعى إلى معالجتها. وأخيراً نعلم أن وراء التصرفات المستفزة لهذا الشخص مشاعر متطرفة، مثلاً عندما يستفزك شخص هادئ هذه يفسر أنك شخصية انفعالية أو عصبية بتطرف، ولما يستفزك شخص ضعيف فهذا يعني أنك تمتلك شخصية متحكمة، وهكذا. هكذا تأتي رسائل الاستفزاز في حياتنا لكي نسعى إلى أن نكون متزنين في شخصياتنا ومشاعرنا

وتقبلنا للآخرين، وبعد ذلك نفهم أن احنا المسؤولين عن جذب هؤلاء الأشخاص في حياتنا، ونتوقف عن لوم الآخرين، ونسعى إلى تحسين أخطائنا وصفاتنا، ونحسن أيضا من مستوى وعينا وإدراكنا للأمور والمشكلات اللي ممكن نتواجهنا. يمكن يكون هذا المفتاح السحري لجميع مشكلاتنا المتعلقة بعلاقاتنا مع الآخرين. خلونا نحظى بحياة سعيدة وإيجابية، واسمع للصوت الإيجابي. الصوت الإيجابي، فكرة وإعداد نورة أبو الشوك، وإخراج فاطمة جنبر.

الرفق بالحيوان مسؤولية. إذا شاهدت إساءة أو إهمالاً لحيوان، لا تتردد في الإبلاغ. الخط الساخن لمخالفات الرفق بالحيوان 1798-7227. بلاغك يسهم في حماية الحيوانات.

0: أوف يا ربي، وايد زحمة الشوارع اليوم. أحسن شي أبطل الإذاعة وأشوف شنو فيها.
1: عيش يا مك مستمعين الكرام، وحياكم الله ويانا وين ما تكونون.
2: هذه المواقف تحتاج تفكير،
0: هذه البرامج اللي أحبها
2: وأكثر وأكثر. لكن بعد ما نطلع الفاصل مستمعين الكرام،
0: وصلت الحين، يعني ما بقدر أكمل البرنامج اللي أحبه.
2: أفا، ومن قال ما تقدر تكمل البرنامج؟ تقدرين وتقدرين.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، الإذاعة تكلمني؟ إنزين شلون أقدر؟
2: نازلي تطبيق تلفزيون وإذاعة البحرين وسمع البرنامج اللي تحبينه وين ما كنتي.
0: يعني أقدر أسمع الإذاعة حتى لو طلعت من السيارة؟
2: حتى لو طرتي من السيارة، حتى لو كنت في كوكب آخر، أكيد على تطبيق تلفزيون وإذاعة البحرين تقدرين تتابعين قنوات الإذاعة، قناة مملكة البحرين العربية اللي هي البرنامج العام، بحرين اف ام، والإذاعة الشبابية، والإذاعة الشعبية، والإذاعة الطربية.
0: حلو، يعني إذاعة البحرين وياي في كل مكان، في السيارة وفي البيت وفي الدوام وين ما أروح.
2: حتى في أحلامك إحنا موجودين.
3: تطبيق BHTV and Radio، إذاعة البحرين دائما معاكم وين ما كنتوا.

0: تتغير الأيام وتبقى بعض الذكريات الجميلة ما تنسي.
1: ألو
2: ألو،
1: مشوار الظهيرة معك.
2: أهلا.
0: تذكرون البرنامج اللي رافق الظهيرة وأضفى على أيامنا أجمل اللحظات؟ ولأن بعض اللحظات ما يغيب أثرها مهما مضى الزمن. مشوار الظهيرة،
3: مشوار الظهيرة، مشوار الظهيرة
0: يعود من جديد،
1: يعود من جديد.
0: مساحة من المتعة والرفقة والسوالف الحلوة في منتصف يومكم، وكل ما يجعل الظهيرة أجمل. مشوار الظهيرة، ذكريات الأمس بروح اليوم. تابعونا من الأحد إلى الخميس الساعة 2 على إذاعة مملكة البحرين العربية 102.3 FM.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبتنا أخواننا وخواتنا الغاليين اللي نحبهم جدا في الله، مساكم الله بالخير، ولقاء متجدد معاكم عبر أثير إذاعة مملكة البحرين 102.3 FM وبرنامجكم مشوار الظهيرة. تحية محبة واحترام وتقدير لكل من يتواصل معنا ويتابعنا عبر هذه الرحلة في برنامج مشوار الظهيرة. هذه الرحلة اللي نسعد بالتواصل معكم من خلالها، سواء من خلال التفاعل المباشر عبر الاتصال على 174-35-22 أو من خلال أحبابنا اللي يحبون يتواصلون معنا عبر المسجات، سواء من خلال حساب إذاعة البحرين الرسمي راديو بحرين على الإنستغرام أو من خلال حسابي الشخصي أيضا نسرين معروف، اللي ما شاء الله ألقي عليه الكثير من التفاعل الجميل عبر الرسائل المباشرة. أيضا اللي يحب يتابعنا عبر تطبيقنا بحرين BHN TV، طبعا على الأب ستور أو الجوجل ستور. طبعا سعيدين جدا بهذه الرحلة، سعيدين بهذا التفاعل وهذا التواصل، وأكيد في البداية أجمل تحية توصلكم مني أختكم المحبة دائما وأبدا نسر معروف في الإعداد والتقديم. تحيات أختي الغالية المتألقة في الإخراج فاطمة جنبر.

حيا الله أوقاتكم بالخير أحبتنا. في كثير من الأحيان وأتوقع أن هذه الأشياء صارت حق كل واحد فينا، أكيد كل واحد يسمعني الحين أو كل واحدة تسمعني الحين بيقول أو بتقول صح أنا وايد يصير لي كذي. ساعات ندور الموبايل وهو في يدنا إحنا ماسكينه، ندور عن النظارة وترى هي على راسنا، نفتح الثلاجة مجرد ما نفتحها ننسى إحنا شنو كنا نبي من الثلاجة، ندور المفاتيح وهي محطوطة على الطاولة اللي يمنا وكأنه ما نشوفها. الأغرب من ذي كله يا جماعة إن إحنا ممكن ننسى شنو تعشينا أمس أو شنو تغدينا أو وين رحنا أو اسم شخص التقينا معاه مثلا أو تعرفنا عليه قبل يومين، لكن موقف صار لنا يوم كنا صغار أو كلمة انقالت لنا من 20 أو

وثلاثين سنة تظل محفورة في ذاكرتنا وكأنها انقالت لنا اليوم، أو هذه الموقف صار لنا اليوم. النسيان أكيد هو جزء طبيعي من حياتنا، وأحياناً يكون سببه كثرة المشاغل والضغوطات والالتزامات الحياتية اللي يمر فيها كل واحد فينا، وأحياناً يمكن لأن بعض التفاصيل ببساطة مهما كانت مهمة بما يكفي علشان إحنا نحتفظ فيها في ذاكرتنا، لكن هناك ذكريات ثانية ترتبط بمشاعر قوية في داخلنا وفي جوارحنا، فرح، خوف، إحراج، شوق، حنين، علشان كذي تبقى معانا لسنوات طويلة. اليوم احنا نفتح معاكم دفتر النسيان ونسألكم شنو أكثر شيء يا ترى أنتوا تنسونه باستمرار؟ مواعيدكم، الأسامي، المفاتيح، النظارات، وين حطيتوا أغراضكم؟ هل صار لكم مثلاً بسبب النسيان موقف طريف أو محرج إلى اليوم كل ما تتذكرونه يمكن تحسون بذاك الإحراج اللي حسيتوه في لحظتها أو تضحكون عليه؟ في المقابل أيضاً نسأل، بما أن احنا اليوم نفتح موضوع الذاكرة والنسيان، ليش بعض الأشياء اللي صارت لنا يمكن أمس تختفي من ذاكرتنا بسرعة، بينما موقف يمكن صار لنا من 20 سنة أو أكثر ممكن نتذكر حتى تفاصيل المكان والكلام اللي قال فيه، وهالشي ما يغيب عن ذاكرتنا ولا ننساه بمرور الأيام. شاركونا في هذا الموضوع على 1-7-4-3-5-2-2 اللي حب يتواصل معنا عبر الرسائل من خلال انستغرام الإذاعة على حساب راديو بحرين أو حسابي الشخصي نسرين معروف. وأمانة عندي تفاعلات كثيرة جدا وصلتني على حسابي الشخصي وعلى الدايركت تحديدا، راح أقراها إن شاء الله كلها، وسعيدة جدا بهذه التفاعل. حياكم الله، خلكم معنا في مشوار ظهيره.

حيا الله مساكم بالخير أحبتنا. واليوم مثل ما قلنا احنا نتكلم عن ذاكرتنا وموضوع النسيان، ويمكن الكثير من الناس فعلا هذا الموضوع بالنسبة لهم موضوع مؤرق، يعني ما توقع ان في احد ما يمكن انه هو مر في يوم من الايام، او ما مر بالاحرى في يوم من الايام انه هو نسى مثلا مفاتيحه، نظارته، موبايله، اي شيء من هالقبيل، وقعد يدوره فتره طويله، وفي النهايه يكتشف انه ترى هو قدامه او في مكان قريب منه بس هو مو منتبه له. ومع ذلك مثل ما قلت قبل شوي في المقدمه، ساعات احنا ننسى امور صارت لنا اليوم او امس او قبل يومين، ومع ذلك نتذكر شغلات صارت لنا يوم احنا صغار، او مواقف مرينا فيها قبل سنوات طويله للحين نتذكرها، نتذكر تفاصيلها، المكان، الزمان، الاجواء، شنو قال في هاللحظه. موضوع الذاكره يا جماعه موضوع غريب فعلا. خلوني ابتدي مع رسائلكم. اول رساله ودايما استقبلها من اختنا الغاليه ام محمد الرفاعيه. حبيبتي ام محمد مساك الله بالخير، تقول السلام عليكم اختي مع عبد الله، مساكم الله بالنور. اكثر شيء انساه هو وين حطيت مفاتيح السيارة. نقطة أم محمد، قبل ما أكمل المسج أقول لك ترى يمكن هذا الموضوع 99% من الناس أكيد مروا فيه، دائما ندور مفاتيح السيارة وين راحت، وعقب نكتشف أن ترى هي محطوطة في مكان ما نتوقع أنه ترى فعلا احنا حطينا المفاتيح فيه، يعني عند الباب، على الطاولة اللي في الصالة، في جيوبنا، في الشنطة اللي نستخدمها يوميا. خلوني أكمل مسج أم محمد، تقول الغريب أني دايما أقول حق روحي اليوم بحط المفاتيح في مكان ثابت وما راح أغيره، بعد يومين أرجع أدور عليها في البيت كله، مرة خليت عيالي كلهم يدورون معاي المفاتيح وفي النهاية اكتشفت أني حطتها في شنطتي، ومن يومها كل ما أقول حق عيالي مري وين مفاتيحي يقولون لي يما أكيد في شنطتك. فعلاً أم محمد ترى موضوع مفاتيح السيارة يعني موضوع غريب عجيب، دايماً ندور المفاتيح. عشان كذي صار الكثير من الناس دايماً عندهم مثلاً أول ما يدخلون البيت في طاولة أو رف مثلاً يكون في مكان معين عند باب البيت يخلون عليه المفاتيح، عشان خلاص يعرفون أن ترى هذه الطاولة أو هذه الرف هو رف المفاتيح، ما نحتاج أن احنا ندور مفاتيحنا وين راحت. يعطيك العافية أم محمد. خالد يقول مع عبد الله أنا مشكلتي مع الأسامي. يا خالد يا أخوي ترى هذه مشكلة أغلب الناس، يقول لو يوه ما انساها أبدا لكن الاسم يطير مني بسرعة. أكثر موقف أحرجني مرة في مناسبة من المناسبات أني تلاقيت مع شخص كان واضح جدا أنه يعرفني زين والمفروض أني أنا أعرفه، وظل يكلمني وأنا طول الوقت أطالعه وسالف وياه وأحاول أستنتج من هو من كلامه. يقول في النهاية حسيت أنه هو ترى عارف الموضوع وسألني وهو يضحك أكيد أنت ناسي اسمي. يقول طبعا اضطريت أني أعترف له وأقول له والله اسمح لي فعلا أنا عارفك من شكلك بس اسمح لي الاسم مو متذكرة، وطبعا ضحكنا على هذه الموقف. خالد ترى هذه أيضا مشكلة الكثير من الناس، يعني إحنا يمكن نعرف أشكال الناس، أعرف هذا الشكل مألوف بالنسبة لي بس الاسم شوي يخليني أتحير وأنحط في موقف محرج، خاصة مثل ما تفضلت يا خالد ساعات إحنا نتلاقى مع ناس في مناسبات ونتم نسالف وياهم ونضحك، أنا الحين أسالف وأخذ وأعطي بس يمكن مو بعارفة بالضبط اسم هذه الشخص أو هذه الأخت اللي قاعدة تكلمني. يعطيك العافية أخوي خالد. أم مريم

قول مع عبد الله، تصدقين انا وايد انسى ليش دخلت هالغرفه بالتحديد. اكون قاعده مثلا في الصاله واقوم بسرعه لان عندي شيء مهم وايد ابي اخذه مثلا من الغرفه الفلانيه، مثلا غرفتي او غرفه عيالي او يعني اي غرفه. اول ما اوصل الغرفه اوقف واتذكر اقول حنانه ليش جاي هني، شنو اللي ابي بالضبط، وارجع للصاله وفجاه اتذكر وارجع مره ثانيه للغرفه. احس ان هذه المشوار اللي بين الغرف صار اختبار للذاكره. حبيبتي ومريم يعطيش الصحة والعافية، ترى بعد هذه من المواقف اللي يوميا نحن ساعات نمر فيها، ان ندش الغرفة ابي شيء معين ياي ادور عليه او ياي اخذه، انزين انا ليش حنيت الغرفة، اتم فترة كذي ثواني او دقايق ربما استرجع الذاكرة انا علشان شنو ياي هالغرفة. يعطيش العافية حبيبتي ام مريم. عبد الله الجابر حياك الله اخوي عبد الله، يقول السلام عليكم اختي عبد الله، مساكم الله بالخير جميعا ومشكورة على هذا الموضوع الجميل وايد، شكرا لك يا اخوي. يقول مواعيدي انا ما انساها لان كل شيء عندي احب احطه في الكالندر او التقويم، لكن المشكلة اني انسى اشياء بسيطة. يعني مثلا بعطيك مثال، الرد على رسالة او مسج وصلني في كثير من الاحيان افتح الرسالة اقراها واكون مشغول في شيء واقول برجع ارد عليها بعد شوي، ويمكن أتم يوم أو يومين وعقب أتذكر أني أنا ما رديت على هالرسالة، وصراحة صرت أنحرج من الرد المتأخر. وصار عندي بعض من ربعي يعرفون طبعي ويكتبون لي عقبها عبد الله ترى للحين أنا أنتظر الرد منك. يمكن يعني كل موقف اليوم أنتوا قاعدين تقولونه أو تسردونه يا جماعة عن موضوع الذاكرة والنسيان، كل موقف هو فعلياً كلنا نمر فيه. أنا أيضاً من الناس اللي وايد يعانون مع موضوع الرسائل أو الواتساب بالتحديد. عندي الواتساب ما شاء الله وايد مضغوط، وهذا الشيء كثير من الناس اللي يعرفوني دايماً أقول لهم هذا الشيء، يا جماعة ترى سامحوني عندي ضغط كبير وهائل على رسائل الواتساب. ففي كثير من الأحيان لما أكون مشغولة أو يمر علي مثلاً كم ساعة خلال اليوم ما أفتح الواتساب أو ما انتبه لها للرسائل، يمكن آخر اليوم لما آي أشوف الواتساب أتفاجئ بكمية كبيرة جداً من الرسائل. طبعاً الرسائل اللي وصلتني بداية اليوم تروح تحت، أتي بعدها الرسائل اللي في وقت يعني عقب هذه الرسائل مالت بداية اليوم، فصعب عندي جدا اني اشوف كل هذه الرسائل. في كثير من الاحيان يمكن نفس ما قال اخوي عبد الله الجابر، افتح الرساله اكون مشغوله في شيء اقول برجع لها واكتشف عقب يومين، وفي بعض الاحيان اكثر من يومين 3 ايام ربما حتى اسبوع. اعذروني يا جماعه ترى هذه الصنج، هذه اعتراف صريح مني، اكتشف اني انا ما رديت على الرساله. طبعا هذا شيء يمكن محرج، يعني انا فعلا اعترف انه هو محرج وكثير من الناس يكون مشكلة بالنسبة لهم، ولكن عذرونا يا جماعة ترى هذا الموضوع فعلا موضوع الرسائل وايد وايد صعب ان الواحد يعني يباشره بشكل مستمر ومتواصل. نتواصل معاكم، ومعاي اختي سارة تقول تدرين مع عبد الله اغرب شيء في الذاكرة اني فعلا ما تذكر اشياء صارت لي يمكن خلال الاسبوع نفسه، لكن ممكن لو سألتيني عن أشياء صارت لي في طفولتي راح أتذكرها. تقول أنا ما أنسى موقف صار لي لما كنت في الصف الثالث الابتدائي، كانت عندي معلمة اللغة العربية، تقول تحديدا كنت أحب وايد حصة اللغة العربية، وهذه المعلمة كانت وايد تحبني لأني كنت شاطرة في درس اللغة العربية. تقول معلمتي هذه في يوم من الأيام قالت لي جملة تشجيع قدام الصف، وكان يعني اليومها كنت وايد مستانسة وخلت كل الصف يصفقون لي، ووقفت أمام كل زميلاتي وأنا مفتخرة بنفسي. تقول تخيلي مع عبد الله أني أتذكر حتى مدرستي في هذا اليوم شنو كانت لابسة، ما شاء الله تبارك الرحمن، وشنو كان لون ملابسها، وين كان مكاني في الصف. يمكن لأن هذه الموقف وايد أثر فيني جدا في وقتها، علشان كذي هذه الموقف ما أنسى إلى هذا اليوم. جميل يا سارة، وأنا وايد أتفق معاك في هذه الجزئية. العقل الباطن اللي خزن مواقف في ذاكرتنا الداخلية من يوم احنا أطفال، سواء مواقف حزينة أو مواقف سعيدة، نعم يا جماعة فعلا هذا شيء واقعي. يمكن احنا ننسى أشياء صارت لنا اليوم

0: أو قبل يومين أو قبل أسبوع أو خلال مدة قصيرة، لكن ما ننسى أشياء مرت علينا يوم إحنا أطفال في ذاكرة الطفولة إلى اليوم إحنا نتذكرها. قد تكون أشياء سعيدة وإيجابية، وقد تكون أشياء حزينة وسلبية أيضا، ولكن سبحان الله ذاكرتنا تتم تخزنها حتى لما نكبر وما ننساها. يعني سارة فعلا ترى موقفك ما استغرب منه ان انت تتذكرين حتى المعلمة في هاليوم شنو كانت لابسة، سبحان الله. يعطيك العافية حبيبتي سارة، وشكرا لك على مشاركتك لنا لهذا الموقف الجميل. بو يوسف يقول ام عبد الله اكثر مشكلة عندي اني انسى وين بركنت سيارتي، خاصة اذا رحت المجمعات. مرة طلعت من واحد من المجمعات ويلست تقريبا نص ساعة أدور على السيارة، وبعدها اكتشفت أني طالع من بوابة ثانية تماما، وكان هذا الشيء مو في البحرين، كنت في السعودية. من بعدها صرت أصور رقم الموقف قبل ما أدخل وأحاول أطق اللوكيشن عندي في تليفوني علشان أقدر أوصل للسيارة. بيوسف تري أن هذه مشكلة وايد ناس بعد، يمكن الحين الكثير من المجمعات وفرت يعني خدمة أنك أنت تعرف وين صافط السيارة أو وين مبركن السيارة من خلال بعض الأجهزة اللي عندهم في المجمع، وهذا شيء جدا جميل ويشكرون عليه. ويمكن حتى موضوع اللوكيشن فعلا وايد ناس لما يوقفون سيارتهم في مكان معين في المجمعات الكبيرة مثلا، أو في أماكن معينة اللي فيها مواقف تكون متعددة الطوابق أو مواقف وايد كبيرة، فعلا يحاولون أن يطقون اللوكيشن عشان يعرفون وين وقفوا السيارة، لأن هذه مشكلة أتوقع أنها هي أزلية عند وايد ناس. يعطيك الصحة والعافية أبو يوسف. وين وصلنا؟ وصلنا عند أم أمينة حبيبتي تقول مساج ورد مع عبد الله، أكثر شيء أضيعه هو تليفوني. والمضحك في السالفة أني أكثر من مرة أتصل على بنتي، وتخيلي مع عبد الله أني أتصل على بنتي وأقول لها اتصلي لي لأن ما أدري وين حطيت تليفوني، فبنتي صراحة تتفاجأ وتقول لي يما أنتي من صدقش ترى أنتي قاعدة تكلميني من تليفونك. تقول صراحة الموضوع وايد غريب وما أعرف شلون قاعد يصير بهالطريقة. صدقين أم أمينة أن أنا وايد صارت لي هذه السالفة، يعني أتذكر مرة كان التليفون في يدي فعلا، وقعدت كذي لمدة كم دقيقة فعلا أسأل عيالي شفتوا تليفوني؟ فهم كانوا في البداية مستغربين يدورون التليفون وياي عند تحت السيت تحت عند الطاولات، يعني الأماكن الجريبة مني. بعدين ولدي انتبه قال لي ما أنت ميودة التليفون في يدك. نفس الشيء ساعات يصير لي مع النظارة، أكون لابس النظارة وأقعد أدورها وأقول حق عيالي وين نظارتي؟ أحد شاف نظارتي؟ إنزين مع عبد الله ركزي شوي ترى النظارة أنت لابستها. ترى يا جماعة هذه المواقف مو غريبة، لحد يضحك يقول معقولة؟ ترى فعلا معقولة تصير وايد. أبو حسن يقول مع عبد الله أنا أعتقد أن المشكلة مو دائما النسيان بحد ذاته، أحيانا الواحد يكون موجود طبعا بجسمه في المكان، لكن عقله وباله يكون مشغول بوايد أشياء ثانية. مرات زوجتي مثلا تقول لي شيء وأنا أقول لها إن شاء الله تم، وعقب ساعة تقول لي ايش صار عندي الموضوع اللي قلت لك عنه، أقول وأكون فعلا مو متذكر أن ترى هي قالت لي، وأقول لها أنت كلمتيني عن هذا الموضوع، واضح أن عقلي وقتها ما سجل المعلومة من الأساس. أتفق معاك بحسن وايد تصير، يعني إحنا أحيانا نكون موجودين في مكان وقاعدين نتكلم وقاعدين نتفاعل، ويمكن في شخص يقول لي معلومة وأنا فعلا أتفاعل معاه بشكل إيجابي وأقول له إيه والله أو فعلا أو كذا أو إن شاء الله أو تم، عقب شوية اكتشف أن ترى أنا ما كنت مركزة. فوايد يصير هذا الشيء لأن مخنا يكون وايد شغال أو مشغول في أشياء ثانية. إذا نحن معاكم في مشوار الظهيرة مستمرين ومستمتعين بهذه الأجواء الحلوة. خلوني آخذ اتصال. السلام عليكم.
1: عليكم السلام، مرحبا أم عبد الله.
0: حياك الله أخوي بدر، أهلا وسهلا.
1: يا هلا فيك، مساء الورد عليك وعلى كل المستمعين.
0: أهلا وسهلا فيك، سعيدة باتصالك أخوي بدر، يا مرحبا فيك.
1: وأحنا أسعد الله يسلمك، وهالبرنامج يعني يسلينا ونستفيد منه طلعتنا من مشوارنا من الدوام للبيت.
0: الله يسعدك دوم إن شاء الله، تشرفنا وتنورنا.
1: أشكرك على هالشيء الجميل صراحة.
0: الله يخليك يا أخوي، تفضل يا بدر شاركنا وقول شنو موضوع النسيان أو وين موضوع النسيان بالنسبة لك.
1: والله النسيان نعمة أكيد.
0: يعني في بعض الأحيان يكون نعمة.
1: نعم. لما تنسى المضرة، لما تنسى

0: أي موقف سيء، فهذا يعتبر نعمة عشان تجدد نشاطك وتجدد معنوياتك وتمشي في هالحياة هذه.
1: سبحان الله، صحيح.
0: لكن أختي أكثر ما يضايقني في قضية النسيان،
1: أيه،
0: إن لما أنسى شكر الله بصراحة.
1: الله عليك ونعم يعني بالله سبحانه وتعالى.
0: مع عرفنا الحياة السريع الواحد ينسى،
1: يا سلام،
0: يشكر الله على النعم اللي احنا فيها هذا. والله
1: اي والله صدق،
0: يعني الحين مثلا انا بسياره ومكيف وكل شيء، والطريق الحمد لله سالك، وطالع من شغلي اللي مأمن لي قوت يومي.
1: الله عليك.
0: فتنسى تقول حتى الحمد لله رب العالمين والشكر لله من رتن الحياه السريع،
1: ما شاء الله.
0: فهذا الشيء ضايق، بس لما تسمع مثلا ايه، لما تسمع شيء ويجي بفكرك انه ليش انا ما شكرت الله، يعني
1: سبحان الله
0: على هالشيء، فتذكر فتشكر الله، فهاي نعمه من النعم بصراحه.
1: الله عليك.
0: فاكثر الشيء ضايق التعود على النعمه وعدم الشكر.
1: الله عليك،
0: جميل ومشكوره وما قصر.
1: والله تذكير جدا لطيف ورائع منك اخوي بدر، شكرا لك على هالمداخله الراقيه جدا، والله يجعلنا دائما ممن يتذكرون الشكر على النعم الصغيره قبل الكبيره. الحمد لله.
0: شكر لك ام عبد الله، ومشكورين وما قصر.
1: الف شكر لك يا اخوي، اسعدني اتصالك. جميل جدا اتصال اخوي بدر، يعني امانه وايد وايد اشكره على هذه الجزئيه. فعلا يا جماعه يمكن احنا في زخم من النعم، سبحان الله، اللهم لك الحمد لك الشكر، في خضم كل هذه النعم اللي نعيشها، الصحه، العافيه، الاسره، الحياة الحلوة، الحمد لله، الرزق، أشياء كثيرة ترى يا جماعة ساعات إحنا ما ننتبه لها، أو يمكن إحنا نعتاد عليها مثل ما قال أخوي بدر. فسبحان الله قد يمر علينا يوم أو أيام ننسى إن إحنا نحمد رب العالمين ونشكره ونثني عليه على هذه النعم اللي إحنا نعيشها ويغمرنا فيها رب العالمين. فلذلك لا تنسون الاعتياد على النعم، سبحان الله، خلونا دائما نكون من الشاكرين، من الذاكرين، من الحامدين. نشكر الله ونشكر أخونا بدر أن ذكرنا بهذه الجزئية المهمة. إذا نحن معاكم أكيد مستمتعين بأجواء مشوار الظهيرة ومستمرين في موضوعنا اليوم ما بين الذاكرة والنسيان، شنو أكثر شيء تنسونه وشنو الأشياء اللي تتذكرونها حتى لو مرت عليها سنوات طويلة؟ خلكم معنا ومشوار الظهيرة.

من مركز الأخبار تسمع الخبر بصوت الحقيقة. الأخبار الإذاعية على تردد 102.3 FM. موجز الأخبار.

السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار. وزير الخارجية ترأس الاجتماع التنسيقي للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في مدينة نيويورك، وجرى خلال الاجتماع استعراض تطورات الأوضاع الراهنة والمسددات الإقليمية وتداعياتها على الأمن والاستقرار في المنطقة، إلى جانب بحث أوجه التعاون والتنسيق المشترك إزاء مواجهة التحديات الراهنة. على هامش عمل الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وزير الخارجية يبحث مع نظيره الكوري سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، كما بحث الجانبان المسددات الإقليمية والدولية الراهنة والجهود الدولية التي تبذل لإعادة الملاحة البحرية في مضيق هرمز وباب المندب. بحضور وزير الشؤون البلدية والزراعة ورؤساء تحرير، عدد من الصحف المحلية وممثليها يزورون مبنى بلدية المنام التاريخي ويطلعون على المعرض البلدي، منوهين بالبعد التاريخي للمبنى ومحتويات المعرض التراثية والتاريخية، مشيرين بأعمال إعادة تأهيل المبنى التي حافظت على طابعه وملامحه الأصيلة. سفير مملكة البحرين لدى كندا والمقيم في واشنطن يبحث مع مساعد نائب وزير الخارجية الكندي لشؤون أوروبا والقطب الشمالي والشرق الأوسط العلاقات الثنائية الوثيقة التي تربط بين البلدين الصديقين، إلى جانب تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. بمناسبة اليوم الدولي للسلام، مركز الملك حمد العالمي للتعايش والتسامح ينظم جلسة حوارية بشأن القيم المشتركة بين المجتمعات الدينية، واستعرض المشاركون في الجلسة تجارب عكست معاني التضامن وحسن الجوار، مؤكدين أهمية مواصلة الحوار والتعاون بين مختلف المجتمعات الدينية مما يسهم في ترسيخ ثقافة التعايش والتماسك المجتمعي. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

من مركز الأخبار، صدى موجات أخبارنا يصلكم عبر أثير إذاعة مملكة البحرين 102.3.

0: باستمرار، المواعيد، الأسامي، المفاتيح، النظارات، مثلاً وين حطيتوا أغراضكم المهمة؟ هل صار لكم بسبب النسيان موقف طريف أو محرج مستحيل إنكم تنسونه؟ وأيضاً في المقابل، ليش أحياناً ننسى شيء يمكن صار لنا اليوم أو أمس لكن نتذكر كلمة أو موقف صار قبل سنوات طويلة وكأنه صار لنا اليوم؟ شاركونا سواء بالاتصال المباشر على 1-7-4-3-5-2-2. حبايبنا اللي يحبون يتواصلون معنا عبر حساب البحر إذاعة البحرين الرسمي على الإنستغرام راديو بحرين، أو من خلال حسابي الشخصي نسري معروف اللي ما شاء الله أسعد بهذه التفاعلات الجميلة اللي توصلني عليه. أيضا اللي يحب يستمع لنا مباشرة عبر تطبيقنا BHTV and Radio، موجود هذا التطبيق طبعا على الأب ستور والجوجل ستور أيضا. إذا نحن معاكم نتواصل، وخلوني أخذ هذا الاتصال من أخونا أبو حسين. حياك الله يا أبو حسين.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام، أهلا وسهلا أبو حسين.
1: نسيت الله بالخير أستاذ نسرين، شلونك؟
0: الله بالنور، بخير، دامكم بخير.
1: عودة حميدة وجميلة في هالفترة اللي كانت إجازة.

يا هلا وغلا بكل من يتابعنا عبر أثير إذاعة البحرين 102.3 FM وبرنامج مشوار الظهيرة. اليوم سؤالنا: يا ترى شنو أكثر شيء تنسونه

0: على الأب ستور والجوجل ستور أيضا. إذا نحن معاكم نتواصل، وخلوني أخذ هذا الاتصال من أخونا أبو حسين. حياك الله يا أبو حسين.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام، أهلا وسهلا أبو حسين.
1: مسيت الله بالخير أستاذ نسرين، شلونك؟
0: مسيت الله بالنور، بخير، دامكم بخير. عودة
1: حميدة وجميلة في هالفترة اللي كانت إجازة لطيفة وجميلة، وتغيير الجو الجميل، وإحنا اشتاقينا، واليوم سمعنا أحلى صوت في إذاعة مملكة البحرين.
0: الله يطول عمرك، أهلا وسهلا فيك يا أبو حسين.
1: الله يبارك فيك. في تعليق في البداية بخصوص أن أنت قلتي في ضغط أن تردين على المتابعين في الواتساب وهالسوالف، أمانة أن أنت ما تقصرين، احنا كم انشاركت ودائما تقدمين جزاك الله الف خير، دائما انت سباقه في تقديم الردود من قبلك جزاك الله الخير. وطبعا اكيدا عندك مشاغل العمل والشغل وهنا السوالف، لكنك ما شاء الله عليك يوم يومين او نفس الوقت تردين، فاقول لك شكرا لك استاذه نسرين.
0: الله يجزيك خير، وبالعكس عذرونا على الكسور امانه.
1: لا لا لا،
0: الشغل والضغط، ولكن انتم كلكم يعني غاليين علينا يا ابو حسين.
1: لا بالعكس، انت اخت عزيزه والله يبارك فيك، احنا صرنا أصدقاء لكم الله يطول عمرك.
0: نتشرف بهذه الأخوة. تفضل.
1: سلمك ربي بخصوص الموضوع اللي أنت قلتيه بخصوص النسيان مثلا. أنا فعلا مثل ما أنت تفضلتي، أنا مرة من الأمرار كنت طالع وحط نظارتي وتوقعت أنها ضاعت، ورحت وأفتر وأدور في السيارة يمين يسار مني ممكن 3 ساعات أو أكثر، لأن النظارة كانت شوي غالية. فعلي ممكن يلا بروح أشتري نظارة أبو دينار مؤقتا لأن أفصل لي نظارة أخرى.
0: زين.
1: فلما رحت لأحد الأسواق الشعبية فقلت له أبي نظارة كذي كذي، اللي يقولي ليش بابا أنت يبي نظارة؟ قلت له أنا نظارتي ضايعة، اللي يقولي أكو على راسك. هذه من المواقف اللي فعلا مثل ما انت تفضلتي فيها، صح. موضوع فعلا حقيقي جزاك الله الخير.
0: اي نعم فعلا ابو حسين، يعني كثير ترى ساعات انا شخصيا امر بدي الموقف وايد، ساعات النظاره تكون على راسي، وساعات ترى على فكره ابو حسين ساعات حتى نظارتي الطبيه انا لابستها واقعد ادور اقول حق عيالي شفتوا نظارتي؟ يقولوا لي ما ترى انت لابسه النظاره.
1: صادق. الموقف اللي ما انساه يطول عمرك، يوم كنت انا صغير في مطعم ابوي الله يرحمه وغمد روحه
0: الجنه،
1: كان احنا عندنا مطعم تكة وكباب هالسوالف.
0: نعم.
1: وانا صغير احنا الاخوان كلنا اشتغلنا مع ابونا يعني، وقفنا معاه واذا الله الخير
0: الله يرحمه. الله الخير. نعم.
1: فكنت انا اشتغل في المطعم شو، انا كنت شيطان يعني مثل ما يقولون هاللون كذي، فكان في احد المقاهي لصوبنا وهذه شوي شيطان بدون ذكر الاسماء طبعا. فيوم الايام طقني اطراق مثلا يقولون كف مثلا سوالف، وانا ياهل صغير عمري 12-15 سنه شيطان يعني على قدي مثل ما يقولون. فانتقمت منه وقمت اخذت صيخ مال التكه اللي يحطون في التكه عارفين هاللون، وكان اطقه في يده هاللون، طلع الصيخ من دي لذاك
0: وكذي
1: ويودوني ومني. فالحمد لله عقب عرفوا انه هو غلطان ومن هالسوالف دي، اللي انا دي الموقف ما انسى.
0: نعم.
1: طبعا هو سامحني لانه هو كان غلطان.
0: أيه.
1: المواقف ساعات تذكرنا بايام صغرنا.
0: صح. شلون انتقامك كان مروع صلاح.
1: مزعج بس تدرين احنا صغار يعني.
0: صح. طفل صغير. اي نعم اي نعم،
1: ما ندري من السوالف.
0: أيوة.
1: ومن
0: أيوة.
1: هالامور انا قلت ليش بعد مره من المواقف الجميله اللي احنا كنا صغار، كنا في فريجنا، كنا نطلع من المدرسة نروح لأحد المحلات الصغيرة اللي كان يبيع الشوكليت والحلاوة.
0: أيوة.
1: أيوة. وكنا يعني ما نقول نبوك ناخذ يعني السوالف ودي. فالمواقف دي أنا أتذكر إلى الآن، فأقول شنو هالحياة الجميلة اللي كانوا الناس ما يشتكون، الناس ما مثلا يقول ليش دي سوى ليش دي سوى، الأمور جميلة،
0: كانت الحياة والله بسيطة والنفوس متسامحة يا أبو حسين. فعلا فعلا.
1: نعم.
0: ويمكن الحين أنت من منطلق كلامك ما قطع كلامك إلا بالخير، يمكن أنت الحين في أشياء أبو حسين إذا صارت لك اليوم أو أمس يمكن ما بتتذكرها، ولكن للحين تستذكر هذه المواقف اللي صارت في طفولتك سبحان الله.
1: أقول لك آخر أيوة. موقف أستاذة.
0: نعم.
1: مرة من الأمرار وصلت واحد في أحد المناطق من منطقة لمنطقة بدون ذكر الأسماء، فوصلت طفل صغير مو طفل يعني عمره 17-18 سنة.
0: نعم. مراهق.
1: شافني وقام يطالعني، اللي يقول لي شلونك؟ قلت له بخير. قلت له وين بتروح؟ قال بروح مثلا الدوار الفلاني. قام يطالعني ويضحك يضحك يضحك يضحك يضحك، اقول له ايش فيك تضحك؟ ومن كثر ضحكته قمت انا اضحك، اللي يقول لي انت مو تشتغل في المكان الفلاني كذا وكذا وكذا؟ قلت له نعم اشتغل.
0: أيوة.
1: يقول لي انا يوم كنت صغير كنت ابوك بوق ما قصرت فيك. يعني تشوف الدنيا شلون صارت.
0: اي سبحان الله.
1: ابتسامه.
0: نعم.

0: جميلة ويعطيك
1: العافية. يعطيك العافية. شكرا أبو حسين، شكرا لك. أوكي، كان في اتصال لكن انقطع طبعا، يعني نعتذر إذا يمكن طول شوي على الخط، ولكن هذه أكيد البرامج المباشرة أحيانا يأخذ لها وقت بالنسبة للاتصالات، وأكيد أي أحد يحب يتواصل معنا أكيد نتشرف فيه. نورة تقول: أختي نسرين، أنا عندي ذاكرة غريبة جدا تحديدا مع الأغاني، ممكن أنسى اسم شخص قابلته أمس، لكن إذا سمعت أغنية قديمة، وأنا من عشاق الأغاني القديمة أو الطرب الأصيل مثل ما يقولون، تقول على طول أتذكر وين كنت لما سمعت مثلا هذه الأغنية أول مرة، أو من كان معاي، أو حتى شنو كانت الأجواء. أحس الأغاني عندي مرتبطة بالصور وتفاصيل وقصص في حياتي. نورة، يمكن هذه الجزئية فعلا وايد ناس يمرون فيها، يعني بعض الأغاني تكون مرتبطة بذاكرة معينة في حياتنا، أو موقف معين، أو مناسبة معينة. عشان كذي الواحد لما يسمع مثلا هذه الأغنية دايما يسترجع الموقف اللي سمع فيه هذه الأغنية أول مرة. شكرا لك على مشاركتنا هذه التجربة. علي يقول: السلام عليكم أختي عبد الله، أنا مرة صار لي موقف ما أنسى، نسيت بوكي فوق سقف السيارة، وكنت في محطة البترول، كنت نازل حق البراد اللي في المحطة، ولما رجعت كانت عندي أغراض، خليت البوك فوق السيارة وركبت وتحركت بالسيارة. بعد مسافة مو طويلة سمعت إنه يعني حسيت إنه شيء طاح من السيارة، لكن أنا ما انتبهت. بعد دقايق اكتشفت الموضوع ورجعت ادور على البوك، والحمد لله ان في واحد من عيال الحلال لقى البوك، كان قريب من المحطه جدا، ورجع سلمه للمكتب اللي موجود في المحطه، وسبحان الله رجعت ولقيت البوك عندهم. من بعدها مستحيل احط اي شيء فوق السياره. علي، ترى انا تذكر مره صار لي موقف، يعني هذه ما انسى هالموقف، والله يا ريت تسمعني الحين اختي الحبيبه سناء ام تركي، مسي عليك بالخير يا ام تركي. تذكري لما طلعنا انا وانتي من جامعه البحرين، اعتقد لما كنا في التمهيدي اذا انا مو غلطانه، في جامعه البحرين مدينه عيسى، وقتها كنا في التمهيدي، واتذكر ان سناء حطت الكتب فوق السياره وركبت السياره ومشينا. واحنا ماشيين في الدرب كان في شخص على طول معنا في الدرب قاعد يأشر لنا ان الكتب محطوطه فوق السياره، واحنا نبين يعني مو فاهمين ايش قصته، احنا هذه قاعد يأشر لنا ويعني مو عارفين شو السالفه. عقب اكتشفنا ان ترى لما وقفنا ونزلنا من السياره اكتشفنا ان الكتب كانت موجوده فوق السياره. ما انسى هذه الموقف. ام تركي اذا كنتي تسمعيني حبيبتي الله يحفظك، اقول لك وحشتيني وايد، وما انسى هالموقف معاك اذا تتذكرينا. شيخة تقول: أكثر شيء أختي نسرين أنا أنساه هي كلمات السر الباسورد في المواقع المختلفة، أكثر من أي شيء ثاني في حياتي. كل موقع عنده شروط مختلفة، مثلا لازم في حرف كبير، رقم، رمز، في النهاية أنا اللي أضيع بينهم. وصار زر نسيت كلمة المرور أكثر زر أستخدمه بين المواقع الإلكترونية. يعطيك العافية أختي شيخة. على فكرة ترى أنا تعلمت شيخة يمكن من هذه الجزئية، لأن أنا فترة خاصة مع بداية استخدامنا للمواقع الإلكترونية اللي تطلب كلمة مرور، كنت فعلا مثلا كل موقع أحط له باسورد غير أو كلمة سر مختلفة. عقب صار عندي لخبطة وفعلا قمت أنسى يعني هذه الكلمات المرور المتعددة، فصرت شو أسوي؟ صرت أعتمد شيخ، أعتمدي هذه الآلية مثل ما قلنا، هذه التكنيك، صرت أستخدم نفس كلمة المرور نفسها حق أكثر من موقع. طبعا هي مواقع مختلفة، يعني مستحيل هم بيعرفون أن أنا قاعدة أستخدم هذه الكلمة بين موقع وآخر، يعني لأن المواقع كلها مختلفة، ولكن كلمة المرور نفسها خلاص وحدت، صرت أحاول أني ما أغيرها علشان ما أنساها، وصارت هذه الكلمة الباسورد دي صار راسخ في ذهني أنه هو الباسورد المعتمد. طبعا هو شوي صعب ما ينعرف بسهولة أو ما ينصاد بسهولة، بس أنا حفظته بين مختلف المواقع اللي أستخدمها. يعطيك العافية يا شيخة. أبو راشد يقول: التدرين مع عبدالله شنو أكثر شيء أنساه؟ هي تواريخ أعياد

0: الميلاد، وهذا الشيء صار يسبب لي إحراج خاصة مع الناس المقربين مني اللي المفروض أني أنا أعرف تواريخ أعياد ميلادهم. يقول صراحة هذا الشيء صار البعض منهم مثلا ساعات يكونون إخواني أو عيالي، ساعات في يوم تاريخ ميلادهم أتصل فيهم أسالف معاهم عن أي موضوع ثاني، وهم يحاولون يلمحون لي أن ترى اليوم عيد ميلادي وأنت ما قلت لي شيء أو ما تذكرت هذه التاريخ وأنا مو فاهم. يعطيك العافية براشد، ترى على فكرة سالفة تواريخ أعياد الميلاد وايد ناس ينسونها، والمفروض اللي الناس نحن نتذكر عياد ميلادهم يتموا يلمحون وإحنا مو فاهمين إيش السالفة. أخذ اتصال، مساء الخير يوسف، مساك الله بالخير يا أخوي.
1: السلام عليكم، مساء الخير أختي.
0: حياك الله يا أخوي. عليكم السلام، أهلا وسهلا فيك.
1: حياك الله أختي عبد الله، ومشكورين على البرنامج حقيقة.
0: أهلا وسهلا فيك، سعيدين باتصالك أخوي يوسف.
1: الله يسلمك، يعني واحنا طالعين من الشغل الحين واحنا نسمعكم ما شاء الله،
0: شرف لنا كبير يا اخوي، تفضل.
1: كل يوم كل يوم يعني تعطونا موضوع شحالات حقيقة.
0: الله يعزك ويسلمك. شلونك انت مع النسيان؟
1: الله يعزك. بالنسبه للنسيان يعني بعض الاحيان ترى يكون النسيان نعمه من رب العالمين.
0: اكيد في كثير من المواقف هو نعمه، الحمد لله رب العالمين.
1: يعني يعني خصوصا اذا كانت المواقف المحرجه اللي تسبب احراج الى الشخص،
0: صح، او الحزينه مثلا، صح.
1: بعض الأحيان يعني بعض الأمور مثلاً مثل ما قلت الحزينة، بعض المواقف المحرجة، فنسيانها يكون نعمة.
0: نعم.
1: وبعض المواقف قد تكون طريفة. يعني أحد المواقف اللي تعرضت له مثلاً أنا أكون مثلاً مرة في إحدى الصيدليات أنا عاطنهم التليفون يطلعون لي دواء معين في الصورة اللي موجودة.
0: أيوة.
1: وأنا قاعد أبحث عن دواء ثاني، التفت إلى تليفوني مو عندي. فقعد أطرح في الصيدلية وين تليفوني، وهم الكل يضحك علي.
0: أيوه، وأنت ما أعطاهم التليفون.
1: وأنا ما أعطاهم التليفون.
0: أيوه.
1: بعض الأحيان وأنت مثلاً في البيت عندك ريموت التلفزيون.
0: بالضبط، هو ساعات في يدك يوسف.
1: التلفزيون الريموت في يدك وأنت تدور الريموت وين حطيت.
0: أي والله وايد تحصل، المفتاح، النظارة، التليفون،
1: السيارة مثلاً، هاي كلها يعني كلها مواقف الواحد يتعرض لها.
0: سبحان الله، فعلاً فعلاً كلامك يوسف. أسعدت.
1: الله يحفظك ويسلمك عبد الله، ومشكورين على البرنامج.
0: الله يسلمك يا أخوي، أسعدني جدا بهالاتصال الطيب، ما بارك الله فيك، شكرا لك.
1: الله يسلمك.
0: والله والله يعني موقف الريموت ترى أتوقع أن كل واحد على وجه الكرة الأرضية مر فيه موقف أو الريموت في التلفزيون في يدك، كنت قاعدة تقلب بين المحطات وميودة، ويمكن أنت تسولف ويا اللي يمك، العيال، الأهل، أي أحد، وتقول لهم شفتوا الريموت وين محطوط أو وين حطيته، انزين هو في يدك. ترى فعلا هذا يحصل حق الكثير من الناس. أم فاطمة تقول صراحة أم عبدالله أنا من الناس اللي ما أنسى أبدا أي كلام وجه لي، خاصة إذا كان هذا الكلام فيه تقدير أو بالعكس نقد أو تجريح، ممكن أنسى تفاصيل المناسبة بالكامل، لكن الجملة اللي انقالت لي تظل موجودة في ذاكرتي وما أنساها. عشان كذي دائما أقول إن الإنسان لازم ينتبه لكلامه، يمكن هو ينساه عقب 5 دقائق، لكن الطرف الثاني اللي تلقى هذه الكلام سواء كان إيجابي أو سلبي رح يحتفظ فيه سنوات طويلة في حياته. أتفق معك وايد وايد وايد في هذه الجزئية. فعلا في كثير من الأحيان يمكن إحنا كلمة فيها تقدير أو كلمة فيها عتب أو كلمة فيها مثلا تجريح إن قالت لنا، أو يمكن كلمة حلوة حتى ما ننساها وتظل عنا وفي ذاكرتنا سنوات طويلة نتذكرها في الكثير من المواقف. أخوي أبو سلمان يقول أبو سلمان موقفك ذي أنا وايد صار لي من قبل. يقول والله يا عبد الله أنا صار لي موقف ما راح أنساه. يقول مرة يوم من أيام الجمعة قمت من النوم وأنا مقتنع أنه هو يوم عمل عادي، قمت من الصبح من الساعة 6 وجهزت روحي وطلعت ووصلت الدوام ولقيت المواقف فاضية والبيبان مقفلة. يقول كنت وايد مستغرب وأنا في السيارة، قعدت دقيقة أفكر شو السالفة، ليش ما حد مداوم، ليش ما في أحد في الباركات، بعدين استوعبت أن اليوم الجمعة. أبو سلمان تدري إن أنا وايد تصير لي، يمكن إحنا على فكرة يعني دوامنا في وزارة الإعلام شوي مختلف، يعني إحنا عادي نداوم مثلا في الإجازات الرسمية، ممكن نداوم الجمعة السبت في الإجازات الرسمية في الأعياد تحصل، ولكن القاصد إن ساعات مثلا مو كل جمعة إحنا ممكن نداوم، مثلا في كثير من الإجازات الرسمية نكون إحنا ما

عندنا دوام. فساعات أنا يصير لي هذا الشيء، مثلاً أصحى كذي من النوم يوم الجمعة الصبح ومقتنعة تماماً أنه اليوم عندي دوام، وأقوم فعلاً خلاص بكل همة أني الحين باجهز، وعقب أكتشف ترى لا اليوم الجمعة. وايد تحصل يا أبو سلمان، يعطيك الصحة والعافية. هدى تقول أم عبد الله تدرين أنا من الناس اللي دايماً أحب أحط قائمة أو لستة إذا بروح مثلاً السوبر ماركت علشان أتسوق، مثلاً الأشياء اللي أبغى أشتريها خاصة أغراض البيت. تقول تخيلي أني ساعات أكون حب فعلاً كاتب القائمة، وكثير من الأحيان أكون كتبتها في تليفوني ومجهزتها، وأوصل السوبر ماركت وأنسى أني أفتح القائمة وأقعد أدور الأشياء اللي أبيها بشكل عشوائي، وعقب أتذكر عقب فترة كذي أتذكر ترى أنا كاتب الأشياء اللي أبيها، ويمكن وقتها أكون خذيت أشياء كثيرة ويمكن حتى كثير منها أنا مو كاتبتها في القائمة، وأنسى أني يعني كنت فعلا حاطة القائمة اللي كنت طالعة بالتحديد علشانها. هدى ترى هذا الشيء بعد يصير حق وايد ناس، يعني احنا نحط في النوتس مثلا مواعيد، لستة معينة، قائمة معينة، ملاحظات احنا نبي نتذكرها، وبعدين أساسا ننسى أو ننسى نفتح الملاحظة هذه أو القائمة اللي كنا حاطينها. بو بدر يقول أحياناً أحس أن الذاكرة تختار الأشياء بطريقتها، مثلاً أنا ما أتذكر شنو كلت قبل يومين، لكن أتذكر أول يوم دخلت فيه إلى وظيفتي قبل أكثر من ربما 15 سنة وشنو كان شعوري في هذا اليوم. يمكن لأن اللحظات اللي فيها الشعور قوي أو كان قوي تثبت أكثر في الذاكرة. زينب بتقول أنا أنسى أسامي مثلا الأفلام أو المسلسلات بشكل عجيب، ولكن أتذكر الأحداث بالتفصيل. أقول مثلا حق زوجي تتذكر ذاك الفيلم اللي شفناه اللي كان فيه مثلا البطل اللي راح المكان الفلاني أو كانت فيه اللقطة الفلانية، ويقول لي زين عطيني اسم الفيلم، لكني أساسا ما أتذكره، ويمكن أشرح له الفيلم بالكامل بدون ما تذكر اسم الفيلم أو المسلسل. يعطيك العافية حبيبتي زينب. محمود يقول مرة كنت رايح أوصل ولدي حق المدرسة مع عبدالله، وبعد ما تحركت بالسيارة بدقيقة حسيت إن في شيء ناقص، اكتشفت إن شنطته أو شنطة المدرسة كانت عند باب البيت، رجعت خدتها، وبعدها اكتشفنا إن اللانش بوكس أمه كانت حطتها على الطاولة، والمفروض أنه كان يحطها في شنطته لكن إحنا نسيناه وما خذيناه من البيت. فيقول بعد صار عندي مشوار ثاني أني رجعت البيت خذيت اللانش بوكس ورجعت وديته المدرسة مرة ثانية. يعطيك العافية يا أخوي. ما شاء الله عندي مسجات كثيرة وأنا قاعدة أشوف الوقت أنه قاعد يدارك. ليلى تقول مع عبدالله أنا عندي ذاكرة قوية جدا مع الروائح، روائح العطور، مثلا ريحة عطر معين ممكن ترجعني فجأة إلى بيت يدتي يوم كنت صغيرة، وتذكر الميلس والأثاث وحتى السوالف اللي كانت تصير في ذاك الوقت. بالنسبة لي الذكريات القديمة أحيانا ما تحتاج صورة، أحيانا مجرد رائحة معينة ممكن ترجعني إلى مرحلة كاملة في حياتي. حبيبتي ليلى الله يسعدك، وعلى فكرة الكثير من الناس عندهم ذاكرة مميزة مع الروائح ومع العطور بالتحديد. أبو محمد يقول مشكلتي مع عبد الله أنسى أسامي الناس بعد ما يقدمون نفسهم بدقايق، يعني عادي يكون مثلا شخص الحين أتلاقى معاه في فعالية يقول لي مثلا معاك فلان وسالف وياه، وأكون مركز على السلام والكلام بس يمكن ما أكون منتبه حق الاسم لحظتها. يقول تخيلي إنه يمكن هو يكلمني عقب دقايق وأرجع أقول له سامحني قلت لي شنو اسمك، فيمكن هذه هي أكبر مشكلة في النسيان عندي. أبو محمد تصدق أن أنا أيضا عندي هذه الجزئية، يعني ساعات ألتقي مثلا في فعالية مع شخص معين يقول لي مثلا معاك فلان وأنا بعد أعرفه باسمي، ونسولف مثلا عن الحدث أو عن الفعالية، عادي عقب دقيقتين أرجع مثلا أقول له السموحة، أو يعني مثلا سواء كان رجل أو امرأة، أخو أو أخت، أسأله اسمح لي شنو اسمك أو سمحي لي شنو قلتي لي اسمك. هذه أيضا أنا يصير لي وايد ترى. جاسم يقول مع عبد الله أنا مرة صار لي موقف وايد طريف، طلعت من البيت الصبح بسرعة وكنت مستعجل حق الدوام، في نص الطريق اكتشفت أني الله يعزك لابس نعال البيت. يقول فكرت

0: أرجع، لكن كنت متأخر وخايف أتأخر على البصمة. يقول تخيلي مع عبد الله أني وانا رايح يعني في دربي كان في شارع تجاري، والحمد لله أن في واحد من المحلات اللي يبيعون أحذية تخيلي كان فاتح، لأن أنا دوامي شفتات فما كنت يعني طالع من الصبح، كان شفتي العصر. فتخيلي أني بدل ما أرجع البيت وقفت عند هذه المحل، شريت لي الله يعزك يعني نعال اللي هي ممكن ألبسها حق الدوام، ورحت الشغل. إلى اليوم ربعي في الدوام يذكروني بهالموقف، تتذكر يوم مريت شريت نعال حق الشغل وما رجعت البيت. يعطيك الصحة والعافية أخوي، يمكن هذه موقف طريف فعلا. آخر مسج بقرأ اليوم في رحلتنا مع النسيان، إيمان تقول أعتقد أن الذكريات القديمة تبقى لأنها مرتبطة بمرحلة كان فيها كل شيء جديد علينا، يعني مثلا أول يوم في المدرسة، أول صديق أو صديقة، أول نجاح، أول سفرة. أما اليوم أيام كثيرة متشابهة تمر علينا، لذلك العقل يمكن الباطن يمكن ما يحتفظ بكل التفاصيل بنفس القوة. يعطيك العافية حبيبتي إيمان. احنا تقريبا وصلنا معاكم للختام، يعني يا جماعة اعذروني انا عندي وايد رسائل، واعتذر اذا انا ما قدرت اقراها كلها. خلوني بس اخوي ابو عبد الله اخونا العزيز اللي دايما يشاركنا على الرسائل النصية القصيرة الاس ام اس ما يقصر، يقول النسيان فطرة في الانسان واحيانا رحمة، هناك امور تبقى عالقة امور تنسي بحسب ظرف الشخص نفسه، وعلى القوة دوم و سامحونا على الكسور والازعاج، ابدا ما منك كسور يا ابو عبد الله. يعطيك الصحه والعافيه وشكرا لك على التواصل. اخيرا بقول يمكن بعد حديث اليوم وكل هالسوالف الحلوه اللي سمعناها وقريناها نكتشف احبتنا ان احنا كلنا ممكن ننسى، لكن كل واحد بطريقته. واحد ينسى مفاتيحه، الثاني ينسى الاسامي، الثالث يدخل الغرفه وينسى ليش هو دخلها من الاساس. يمكن احنا نضحك على هالمواقف، لكن في المقابل هناك اشياء ذاكرتنا ما تستطيع أن تنساها أو تمحوها من ذاكرتنا إلى سنوات. في النهاية يمكن مو المهم أن احنا نتذكر كل شيء، المهم أن تبقى في ذاكرتنا الأشياء والأشخاص واللحظات اللي خلت في حياتنا معنى أجمل. إذا نسيت اليوم وين حطيتوا المفاتيح لا تزعلون، بس قبل ما تقلبون البيت كله تأكدوا أن هي مو بجيوبكم أو في شنطتكم اللي أنتوا شايلينها الحين في يدكم. لكم أحلى تحية من محبينكم في هذا اللقاء، أختكم المحبة نسرين معروف الإعداد والتقديم. ألقاكم بكرة إن شاء الله على خير، وأحلى تحية من أختي الغالية والمبدعة في الإخراج فاطمة جنبر. مع السلامة.
1: هنا البحرين، حان الآن موعد أذان العصر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان العصر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: مستمعينا، جمهورنا العزيز،
1: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية، هنا البحرين،
1: هنا البحرين.

0: التشريعية معرفة تعزز الوعي بالممارسة البرلمانية.
1: يفتتح دور الانعقاد العادي للمجلس الوطني بمجلسيه الشورى والنواب بالاستماع إلى الخطاب السامي الذي يتفضل به حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه، ثم يفض الاجتماع عقب إلقاء هذا الخطاب، ويعقد مجلس الشورى جلسته الأولى برئاسة رئيس المجلس.

0: هي درة تلألأت في قلب صحراء الجزيرة،
1: سجلت صفحات تاريخها أعرق سيرة،
0: ولتقدمها ستوارث

همه وجيرة تحير ليل سوق السالمية سوقنا اللي ما يتغير من تدش لمباركية لما

0: تأليف أميرة نجم، إخراج أسامة المزاعل.
1: تتأدب ولا أحكك بديك التهمة اللي ما تطلع منها؟
2: تهمة؟
1: أي نعم.
2: أنا؟
3: أي وحق التبلي وحدة بوحدة.
1: أي نعم. أقول هذا مو لله بالعمالة سمى روح سهران.
3: إيه؟
1: هذا ولد الفقران. بالتالي استحى من اسمه سمى روح سهران. يسر بالنادي هني مو بالنادي هذا بالمول مالكم. مو لله الشباب يتوحد بالشباب. ويوزع عليهم مخدرات.
3: أيوة
1: مخدرات
3: وانا شايف بعيني.
1: اي نعم
2: مخدرات وسهر صح
1: بهذا قراب
2: يسوونها.
1: اي
2: يسوونها.
1: عيل اعقل وتأدب واحترم الناس.
2: انا بروح بس ترى مو عشان انا خايف.
1: ها.
2: انا خايف.
1: لا
2: انا خايف
3: وتمشي وترقم.
2: لا لا لا انا
3: اي
2: هذا
3: كلمة ثانية. اي اي
2: انا اللي الط الموكة لكن ما عليه. انا بروح انا ماني خايف.
1: اي
2: ماني خايف.
1: متخايف اوقف هناك بعيد بعيد.
3: ترى في ناس غيرنا بالمول. ترى انت ايش فيك علينا؟
2: بيطيحون بيدي بيطيحون بيدي انت ويا ابو موكة.
1: انا عزمت اشتري هالمول.

0: شنو؟ هوشه
1: مصباح
0: لا يا مو
2: شنو قاعد يقول مصباح
0: عادل هذا مزاد مسابيه
2: اوه عاد خاطر بمصباح كهرب منذ مبطي
0: منذ مبطي
2: اي والله
0: عيل خلاص خلينا نشوف
1: 50 60
0: لا
1: 60 80 90
2: 92
1: 92 حجي زيد اكثر زيدك حجي 92
3: 100 تبيع
1: 100
3: انا قايلك لا
1: شوف فتح الباب

0: 105
1: ها 120
0: 120
1: 120 حج وصل 120 واحد
2: غالي
1: 120 فين
0: 125
1: 125
3: يا ابو علاش لا تدخل نفسك في المتاهات
2: انا خاطري بس نسباح هذا من زمان خلي
1: 35
0: 37
1: 37 140 140
3: تكفى خلنا نمشي
2: خاطري في زيد كهرب
1: كهرب العبصلي
0: أصلي
1: كهرب يعجبك يعجبك الكهرب
0: 142
1: 142 حجتك فزيد
0: حجتك فزيد 142 وربع
1: 145
3: 145 لا تدخل نفسك في هالمتاهة
0: 150
3: وعلاش وايد
1: عندي 250 من يبيك
0: نص هذا مسبح مسبح على الدين هذا
3: من سنجك انت
0: اي
1: عفا عليك 155
0: 60 70 80
1: 180 180 واحد 180 اثنين 130 ثلاثة يا رعي مسبح تبيع ولا تبيع تكفى من تبيع والله تبيع والله تبيع والله تبيع مبروك عليك
3: لحظة يبا
0: بس اللي تم
3: روحك نفسك انت الحين منين لك هالفلوس شلون تبي تدفع
2: شراكة انا وياك بتشارك فيه
3: شراكة شنو 180 دينار بس بعد يا محلاش
0: ايه
3: وايد
0: انا ايه ادفع هاللي ابي منك وطالبك بعد هم باجي عليك
3: لحظة شوي
0: مو 275 انا دافع عنك ادفع من 180 يبقى الباجي اصبر عليك للشهر الجاي
3: يا عمي ذليتني على 375 يا ليش دفعتهم اصلا ليش
0: ولا لا قوة إلا بالله هذا اللي يقول هذا يزايل الحين اللي مساعد يوم أساعدك وطلعك من السجن نسيت المبلغ اللي دفعت عنك
3: أدري يبا بس دليتني فيه خلاص
0: تم تم بس افتح الحرايب مرة ثانية وابتدي الحرايب 300
1: وهذا المسباح هذا المسباح يا جماعة مسباح جديد مو نفس اللي توه
0: 300
1: 300
0: 350 نفس المسباح اللي
1: 360
0: 500 اعتمد
1: ابيع
0: بيع
1: عليك
3: طح على صخر
2: عشان طلعت الفرق الحين لو بشاركني جنب النصيفة مالت عليك

0: شاري مصباح ب180، وانا يا الظالم كل ما تجيب لي هديه تجيب لي بس ديره مكحل بكر. منين لك الفلوس؟ منين ها؟ كل ما انا اقول لك اشتري لي شيء ما عندي وما عندي. كاشوف الحين عندك
1: انت الحين عرفتني راس مالي منين هذا؟
0: لا اشتراني
1: إيه ما تدري سيلي تركدي لا تستعيلي بس تحكمين مني والطريق على كيفك.
0: إيه منين لك؟ منين
1: انا ريال مخي تجاري ريال شاطر، شريت المصباح ب180 حالا فتحت حراي مرة ثانية على نفس المصباح قبل لا أعطي فلوسه ها قلت لهم 300 400 ما مجنون جنة وصله 550 ربحت من وراه 250 هذا الربح اللي بتلك
0: حلو. وبدل ما أنت جايلي تقول لي هالحكي اللي أنا ما أفهم فيه وحراج وما حراج وما أدري شنو، وين الهدية لي؟
1: أنت حطيتيني فجأة، انت قاعده تحاسبين من اول وجديد الله يهداك. خلي يصير العصر انزل انا وياك نتمشى بالسوق
0: فت
1: اي
0: حبيبي
1: وتاخذ لك ذيك الهديه سنعه
0: يا بعتي
1: اللي تلوق بمقامك
0: يا عمري
1: يا حبيبتي
0: يا حبيبي عمري انت والله بعد قلبي بكم الهديه اللي بتشتري لي اياها؟
1: فرق البيعه مربحت هناك 250 ازيدهم 15 265
2: على سهاله عسى ما شر. صار لي كم يوم اي المستوصف ما اشوفك.
0: هلا هلا هلا صغير انت شلونك عساك بخير؟
1: تعال
2: الحمد لله.
1: لحظة هذا من صغير بعد
0: هذا مراد
1: اشد العين اشوف.
0: لا يا
1: صغير بتلوميني انا كل ما عزمت املك عليك اهون هذا هم تعرفين هذا منو؟
0: يا حسين هذا مراجع مراجع
1: مراجع سمينه صغير
0: مثل اخوي
1: اخوش صغير انت كل الناس اخوانك وهلك الا انا الغريب
2: الظاهر في لبس موضوع انا اشوف
1: انت مو
2: على فكره ترى سهاله نفس اختي يعني
0: ايه انا تحول دوامي العصر فهو ما

0: الصبح،
1: ايه
0: فعلشان كذي جاي يسأل عني.
1: ولا جايك الصبح شيبي منك والله؟
0: لا، يقيس الضغط والسكر عنده.
1: وش معنى الا انت مو شغلك هذا؟
0: هذا ما ادري صراحه.
1: ما شو نعم
2: يا ايبا، انا جاي اقيس الضغط يعني. سهاله ترى نعرفها من عمر يعني.
1: روح برا قايس ضغطك عند المضمد اللي برا، مو عند هني خطيبتي هذه ترى.
2: يا ياخذ ورقه منها يا حجي.
1: ما تعطيك ورقه ولا شيء، روح. انت من كويتي؟
2: ايراننا من عمر.
1: اوه صار حي ايرانكم واهل اخوان بالرضاعه. هل جنبزه مو علي؟
0: استحوي حسين، سويت
2: سامحينا يا سهاله، شكلنا سببنا لكم مشكله.
0: لا والله انت اللي سامحني. هاك الورقه، تفضل.
2: ايش باكر؟
0: اي حي،
2: شكله معصب الحجي.
1: ترى بقوم عليه الحين.
0: ما يخالف.
1: الله خير الخير هذا.
0: وايش دعوة سويته؟ فشلتني قدام. ايش دعوة؟
1: فشلتني
0: قدام الريال.
1: شنو بروح؟
0: الريال جاي مو عشان بس يشوفني انا قاعد يقيس ضغطه ويروح.
1: عجيب.
0: ايه
1: والله دافعين عنه بعد، وتسمينا صغير بعد، مو صقر، صغير يعني طايح الميانه.
0: ولا
1: بله
2: سهاله بتمرج.

0: man. Roll it, roll it.
1: انت الايام عندك شيء، هالاغنيه شافها على بالك من زمان يعني عندك شيء.

0: بتينني ايش قاعد تقول انت؟ ايه قوم بس قوم يا نيت انا كنت حافظ هالاغنيه نسيتني اياها الله يهداك. ايه بس كافي لي اكثر.
1: كنتم مع مول الحوايل لعبد الحسين عبد الرضا. تأليف أميرة نجم، إخراج أسامة المزيعل.

0: رؤيتنا
1: الريادة في إبراز هويتنا الوطنية الأصيلة.
0: رسالتنا
1: أن نكون صوت الوطن والمواطن.
0: قيمنا
1: المصداقية، المهنية، الإبداع والثقة.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: هنا البحرين.

0: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. مستمعين الأعزاء، نستمع الليلة إلى سهرة من الفن القديم مع الموسيقار فريد الأطرش. أوقات سعيدة نرجوها لكم.

0: بين أمواج الأوراق تلمع الأحبار، ويخط القلم من مدادها ما خط من الأحبار، فيثري المعرفة ويفصح عما بالبيان من أسرار. ما خط القلم،
1: ما خط القلم.
2: أهلا بكم مستمعين الكرام في لقاء يجمعنا وإياكم وما خط القلم.
1: ما خط القلم.
2: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: تعلموا العلم، وتعلموا للعلم السكينة والحلم، وتواضعوا لمن تتعلمون منه، وليتواضع لكم من تعلمونه، ولا تكونوا من جبابرة العلماء فلا يقوم علمكم بجهلكم. وقال بعض السلف: من تكبر بعلمه وترفع وضعه الله به، ومن تواضع بعلمه رفعه الله تعالى.
1: ما خط القلم.
2: النجاح هو تحقيق ما تريده، أما السعادة فهي الرغبة فيما تحصل عليه. ديل كارنيجي. يحكى عن بعض البخلاء أنه قال: إذا رأيت الجبن على مائدة دعوت بالرحمة لصاحبها، وذلك لكثرة ما يؤكل من خبزه.
0: ما خط القلم.
2: إن الكلمات لا يمكنها أبداً أن تخفف عما في قلب الإنسان وتريحه، الصمت وحده قادر على فعل ذلك. كازانتزاكيس. قال محمود الوراق: مضى أمس كالماضي شهيداً معدلاً، وأعقبه يوم عليك جديد، فإن كنت بالأمس اقترفت إساءة فثن بإحسان وأنت حميد، فيومك إن أغنيته عاد نفعه عليك، وماضي الأمس ليس يعود. ولا ترج فعل الخير يوما إلى غد، لعل غدا يأتي وأنت فقيد، إذا ما المنايا أخطأتك وصادفت حميمك فاعلم أنها ستعود، وإن امرأ ينجو من النار بعدما تزود من أعمالها لسعيد.
0: ما خط القلم.
1: ما خط القلم.
0: مع تحيات حسن الساعاتي وأحمد صالح.
3: الثقافة التشريعية معرفة تعزز الوعي بالممارسة البرلمانية.
2: تنعقد جلسات مجلس الشورى بصورة علنية يوم الأحد من كل أسبوع، ولا يكون انعقاد المجلس صحيحاً إلا بحضور أكثر من نصف أعضاء المجلس البالغ عددهم 40 عضواً، وإذا بدأ الاجتماع صحيحاً استمر كذلك حتى لو غادر بعض الأعضاء الحاضرين قاعة الجلسة.

عندما قدم المستكشفون الإغريق إلى البحرين منذ حوالي 300 عام قبل الميلاد أسموها تايلوس، ووصف المؤرخون تايلوس بأنها عامرة باللؤلؤ والأحجار الكريمة. وظهرت تايلوس في خريطة الجغرافي اليوناني الكبير بطليموس التي رسمها قبل 200 عام من الميلاد.

0: تاريخ عريق من العطاء الإعلامي المشرف.
1: المتعة، القيمة، والتأثير. فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
1: هنا البحرين.
2: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات

0: الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلام العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
2: أكسجين أكسجين أكسجين.
3: دراسة إسبانية حديثة أفادت بأن الأشخاص اللي يحرصون على تناول وجبة العشاء قبل الساعة 9 مساء أقل عرضة للإصابة بسرطاني الثدي والبروستاتا.
2: أوكسجين.
3: أجرى الدراسة باحثين بمعهد برشلونة للصحة العالمية في إسبانيا، ونشروا نتائجها في العدد الأخير من دورية International Journal of Cancer العلمية. ولكشف العلاقة بين توقيت وجبة العشاء وخطر الإصابة بالسرطان، راقب الفريق العادات الغذائية ل 621 مريض بسرطان البروستاتا من الرجال، وأكثر من 12,000 مريض بسرطان الثدي. كما تمت مقارنة العادات الغذائية للمشاركين بمجموعة أخرى من الأشخاص الأصحاء من الجنسين. وجد الباحثين أن تناول وجبة العشاء في ساعة مبكرة من الليل وقبل وقت كافي من النوم يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بسرطاني الثدي والبروستاتا. ومقارنة بالأفراد اللي ينامون مباشرة بعد وجبة العشاء، فإن أولئك الذين ينامون بعد ساعتين أو أكثر من تلك الوجبة انخفض لديهم خطر الإصابة بسرطاني الثدي والبروستاتا بنسبة 20%.
2: أوكسجين.
3: في المقابل لاحظ الباحثين أن هناك حماية مماثلة للأشخاص اللي يتناولون وجبة العشاء قبل الساعة 9 مساء، مقارنة باللي يتناولون وجبة العشاء بعد الساعة 10 مساء. قائد فريق البحث الدكتور مانوليس أكد النتائج وأهمية تقييم إيقاع الساعة البيولوجية للجسم وعلاقته بالنظام الغذائي وخطر الإصابة بالسرطان، والحاجة إلى إعداد توصيات غذائية للوقاية من السرطان ما تركز فقط على نوع وكمية الطعام بل على توقيت تناوله. وبحسب الوكالة الدولية لأبحاث السرطان التابعة لمنظمة الصحة العالمية، فإن سرطان الثدي هو أكثر أنواع الأورام شيوعاً بين النساء في جميع أنحاء العالم عامة ومنطقة الشرق الأوسط بالخصوص، بحيث يتم تشخيص نحو 1.4 مليون حالة إصابة جديدة كل عام، ويودي هذا المرض بحياة أكثر من 450 ألف سيدة سنوياً حول العالم.
2: أكسجين
4: أكسجين. البحرين مسيرة عطاء، ملامح مضيئة.
5: أول إنجاز كان في كيان الدولة نفسها، نالت استقلالها عام 1971 وبدت مسيرة الإصلاح والتنمية وترسيخ دولة القانون والمؤسسات. وبعد 30 سنة من الاستقلال ادخلت الدولة في ظل المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المعظم حفظه الله، وبدت تدشين ميثاق العمل الوطني وتعديلات الدستور اللي كفلت الفصل بين السلطات الثلاث وممارسة البرلمان لمهامه التشريعية والرقابية.
4: الثقافة التشريعية معرفة تعزز الوعي بالممارسة البرلمانية. نظام شورى 360.
6: يعتبر نظام شورى 360 منصة رقمية متكاملة تدعم التحول الرقمي في مجلس الشورى وتطبيقه.

تضم 19 ميزة جديدة تعزز سهولة الاستخدام وكفاءة الأداء من أجل دعم أعضاء المجلس في أداء مهامهم بكفاءة عالية، حيث يجمع النظام كل الأدوات والبيانات التي يحتاجها العضو للوصول إلى المعلومات في وقت قياسي، وتمكنهم من الوصول إلى جداول الأعمال ومضابط الجلسات وملفات وتقارير اللجان ومتابعة المداخلات والمشاركات وزيارة المكتبة الرقمية وقاعدة المعلومات المعرفية المتكاملة.

0: قصص ونصائح طبية.
1: قصص ونصائح طبية
0: مع الدكتورة رابعة الهاجري.
2: مريضنا اليوم هو أبو خالد، عمره 50 سنة. جانا هالعيادة وهو مريض مصاب بمرض السكري النوع الثاني من 5 سنوات. أبو خالد فاقد الأمل، أبو خالد مكتئب من مرض السكري، وصل لمرحلة خلته غير ملتزم بالعلاج، غير ملتزم بالرياضة ولا بإرشادات طبيبه المعالج، وهو الآن يشتكي من التعب الشديد وعدم القدرة على القيام بأي مجهود من أعماله اليومية اللي يقوم فيها. فالنصايح اللي عطيناها إياه أبو خالد، طبعاً أبو خالد لازم يعرف أن سكري النوع الثاني سكري متغير، سكري ممكن يروح، سكري ممكن يختفي إذا التزم بالعلاج، إذا أخذ أدويته بانتظام، إذا مارس الرياضة. هناك حالات وايد قلناها لأبو خالد بأن راح عنهم مرض السكري ولكن التزموا بتعليمات الخطة العلاجية اللي رسمها له الدكتور المعالج. فالرياضة اليومية، إنه ياخذ أدويته بانتظام، يغير من نظام أكله، ما نبقي نحرمه من الأكل ولكن الأكلات اللي يأكلها إنه هي تكون وسط، يبتعد أو يقلل من كمية النشويات وكمية السكريات. فرجع لنا أبو خالد بعد 3 شهور بعد ما سمع واهتم بالنصايح اللي احنا عطيناه إياها، رجع لنا نشيط مبتسم، صحته أحسن والحمد لله، نزل معدل السكر التراكمي، واستانس بخالد لأن هي هذه أفضل هدية قدمها بخالد لنفسه. وهذه هي النصيحة اللي احنا نبقي نوجهها لكل مريض مصاب بسكر النوع الثاني. ترى سكر النوع الثاني سكر متغير ممكن يروح، وهناك الكثير اللي يتخلوا عن أدويتهم بالتزامهم بالخطة العلاجية. فخلونا نلتزم مرضى السكري النوع الثاني بالخطة العلاجية من أجل صحتنا.
0: قصص ونصائح طبية.
1: قصص ونصائح طبية
0: مع الدكتورة رابعة الهاجر.
3: الرفق بالحيوان مسؤولية. الحيوان لا يستطيع أن يطلب المساعدة، لكن يمكنك أن تكون صوته. للإبلاغ عن مخالفات الرفق بالحيوان 1-7-9-8-7-2-2-7.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: إنك يا عزيزي المستمع، إذا عرفت حقيقة ذرة واحدة أو طائر واحد أو نبات معين، فإن هذه الحقيقة تصدق على جميع الذرات أو جميع الطيور أو كل النباتات.
1: لهذا فليس للذرة أو الطير تاريخ،
0: وليس الأمر كذلك مع الإنسان، فحقيقة كل رجل واحد لا تمثل حقيقة البشرية كلها.
1: حقيقة البشرية تكمن في هذا التنوع المذهل من الأحداث التي صنعها الرجال منذ الخليقة حتى اليوم، والتي أحسن التاريخ تصويرها في أمانة ودون تزوير. نافذة على التاريخ، يكتبها درويش الجميل ويخرجها عبد الأمير التركي.

0: رأينا أمس يا عزيزي المستمع عمرو بن عدي يجدع أنف وزيره قصير بن سعد ويجلد ظهره وينفيه من أرضه بتهمة تواطأ معه عليها، وهي التخاطب مع عدوة بلاده الزباء بنت حسان ملكة تدمر.
1: ورأينا الزباء وقد أدركت أن عمرا لن ينام عن ثأره، تتحصن في عاصمتها تدمر بالشام، وتصنع لنفسها نفقا في أسفله تفر إليه إذا دارت عليها رحى الهزيمة، بعد أن قالت لها الكاهنة أن عمرو بن عدي سيكون عند رأسها

0: بعد موتها. ترى ماذا حدث لقصير بن سعد بعد أن جدع أنفه وجلد ظهره؟ ماذا حدث لك بعدها يا سيدي؟
1: كما ترين، جئت إلى مكة أعيش في جوار بيت الله الذي بناه إبراهيم وإسماعيل. اللهم انتقم لي من ابن عدي جزاء ما جدع أنفي وجلد ظهري.
0: سيدي كفى تمثيلا، فإن نعرف الحقيقة.
1: أي حقيقة؟ هل جئت يا سيدتي من العراق؟ أي حقيقة تعنين؟
0: اتفاقك مع عمرو بن عدي؟
1: بالله عليك لا ترفعي صوتك، أصدقيني، ماذا تعرفين عن هذا الاتفاق المزعوم؟
0: إنه اتفاق حقيقي، نفذتما منه الجزء الأول. ترى أيمكن أن تصدقنا وتخبرنا عن الجزء الثاني؟
1: أتعرفين حقا أنني اتفقت مع ابن عدي على أن يجدع أنفي ويجلد ظهري وينفني من العراق؟
0: أجل، ولأمر ما جدعت أنفك ولا نعرف ما هو؟
1: الحمد لله على جهلك بالجزء الثاني من الخطة.
0: لن نفارق مكاننا هذا حتى أعرفه منك، وإلا فضحتك.
1: ليس في مقدورك يا سيدتي أن تغير التاريخ، كل ما تستطيعينه هو المشاهدة والتعليق، لهذا لن أحرمك من متعة المشاهدة.
0: شكرا يا سيد قصير. وبالمناسبة، أتعرف أن حادثة أنفك هذه صارت من أمثال العرب؟
1: أحقا؟
0: أجل، يقولون لأمر ما جدع قصير أنفه.
1: فابقي معنا أنت وزميلك حتى تعرف هذا الأمر الذي حير الناس. أترين هذه المرأة التي تطوف؟ إنها نائلة أخت الزباء، جاءت من الشام حاجة، ورأتني وعرفتني وتألمت لما حدث لي، ثم وهذا أعجب العجب، وقعت في غرامي ووعدتني أن تأخذني إلى تدمر.
0: لا تقل إن هذا لم يكن من تدبيرك، ما أحسبه إلا جزءا من الخطة.
1: صدقتي، غدا سأذهب معها إلى تدمر، ما أن نصل إلى تدمر حتى تبدأ اللعبة الحقيقية. لا تنسي أنت وصاحبك أن تشهداها، لا يجب أن تفوتكما هذه المتعة.
2: في تدمر تقدم نائلة قصير بن سعد إلى أختها كضحية مسكينة من ضحايا عدوها اللدود عمرو بن عدي، وتوصيها به خيرا، وتهمس في أذنها في سرور:
3: ما أن نخلص من عمرو بن عدي حتى أزف إلى قصير بن سعد، باركي زواجي به يا أختاه.
4: إن دلني على خدعة أخذ بها عدوي وعدوه، زوجتك به وجعلته من وزرائي، وما منعت عنه وعنك شيئا في مملكتي.
0: وينتهز قصير الفرصة السانحة بعد أن أمنت له الملكة، سألتهم أن يصف لها عمرا حتى تعرفه إذا رأته فتحذر.
1: يا مولاتي، إن لعمر كل يوم هيئة، ومهما أحسنت في وصفه فلست بمقربه إلى ذهنك أبدا، والرأي أن نرسل إلى قصره من يصوره في كل هيئاته.
4: علمت أنك بارع في التصوير، أتذهب أنت يا قصير؟
1: إنني أخافه على نفسي يا مولاتي، بعد أن علم أنني جئت إليك أعمل في خدمتك، فلا شيء يثقل عليه قدر ما يثقل عليه حضوري إليك وانضمامي إلى صفك. ولكني أعرف في بلدك هذا رجلا رأيته أعلم أهل الأرض بالتصوير، ولن تجدي من هو أجود منه في بلاد الشام والعراق ومصر تصويرا، وأحسن منه علما بهذا الفن.
4: وماذا سيفعل ذلك المصور؟
1: يسير حتى يقدم على قصر ابن عدي متنكرا، فيخلو إلى حشمه وينضم إليهم ويخالطهم ويصاحبهم بما عنده من علم بالصور، حتى يسمع به عمرو ويشتهي أن يصوره، فيصوره في كل هيئة له، يصوره لك جالسا وقائما وراكبا ومتفضلا ومتسلحا بهيئته وثيابه ولونه، ثم يأتيك بهذا كله، فإذا رأيت الصور عرفت عمرا وحذرته إذ رأيته.
4: هذا والله هو الرأي يا قصير، ابعث الرجل إلى العراق من الغد. ما أبرع تدبيرك يا قصير، وما أشد ذكائك، والله لأجعلنك من وزرائي.
2: ويبدو أن الزباء قد عشقت قصير بن سعد كما عشقته أختها نائلة،

0: فقد مكنته من حصنها وأطلعته على أسرارها ونزلت به إلى النفق مرات ومرات، وبالغ الفتى الماكر في إطراء جمالها والتزلف إليها بالشعر الرقيق حتى بات جلدة ما بين عينيها لا تقدر على مفارقته ساعة من زمان.
1: ومر عام. يا قصير، ما لي أراك هذه الأيام حزينا كاسف البال؟ لننزل إلى النفق يا حبيبي، فقد أعددت لك الليلة خير شراب الشام.
2: لا شهية لي إلى الشراب يا مولاتي.
1: ولما؟ حدثني عما يكربك يا حبيبي.
2: ذكرت ما فعل بي ابن عدي حين تأملت الصور التي جاءك بها المصور في الشهر الماضي.
1: لقد عوضتك عن كل ما حل بك يا حبيبي. ألا يكفيك أن كلمتك في مملكتي لا ترد؟ ماذا تريد أكثر من هذا؟ ملكي وقلبي.
2: كانت لي تجارة في كل مدينة بالعراق عند تجار أمناء لا يحيدون عن عهدي، ولي عند الناس أموال كثيرة بها طرائف من ثياب وجواهر، وأخشى أن يدري بها عمرو فيقصبني إياها.
1: خذ من طرائف الشام ما تريد يعوضك عما فقدته.
2: ما أفكر في نفسي يا مولاتي، بل أفكر في أن أرد لك بعض أياديك البيضاء علي، فلا شيء يعدل أموالي وطرائفي وجواهري في العراق. ولو كان الأمر بيدي لذهبت مستخفيا حتى أعود بها إلى هنا، أضعها بين يديك ملكا خالصا لك، فتصيبين في ذلك أرباحا عظيمة.
1: ألا تخشى إن عدت إلى العراق أن تقع في يد عمرو بن عدي؟
2: إن شئت احتلت لك وعدت لك بمالي وبضاعتي.
0: ويغلب الجشع إلى المال حبها لقصير بن سعد، فتسمح له بالذهاب إلى العراق مستخفيا متنكرا، فما يصل قصير إلى بلده حتى ينسل سرا إلى عمرو بن عدي.
3: أهلا أهلا بك يا قصير، أهلا بك في بلدك. قد حسبت والله مما يأتيني من أخبارك أنك خنتني حقا. أحانت الساعة؟
4: ليس بعد أيها الملك، لقد أحبتني المرأة ووثقت بي وأطلعتني على أسرار حصنها.
3: فكيف يكون اقتحامه؟
4: هذا أمر لا تنجح فيه القوة ولا يصلح له إلا الحيلة. لقد صنعت المرأة نفقا في حصنها تلجأ إليه إذا اقتحمت عليها المدينة.
3: لعمري إنك لرجل خدعة، ما أبرع تدبيرك في شأن المصور الذي أرسلته الزباء ليصورني بنصيحتك.
4: لقد رشوته حتى يصور رجلا غيرك من حاشيتك.
3: فجعلته يصور حارس بابي بعد أن ألبسته قلنسوتي وعمامتي وسلاحي.
4: أدركت هذا حين عاد بالصور.
3: فكيف تكون الحيلة في اقتحام الحصن؟
4: جهز لي قافلة حافلة بكل طريف ومعجب من الثياب والجواهر، ولا تدع طرفة ولا متاعا إلا حملته فيها، فأعود بها إلى الزباء في الشام فتصدق قولي وتأمن لي.
3: لك ما شئت، ولكن خبرني ما نفع هذا؟
4: إذا رأت المرأة مبلغ ما تربح من تجارتي تلك أمنت لعودتي إلى هنا مرة بعد مرة، فأني لم أرى أكثر من هذه المرأة جشعا إلى المال ورغبة في الرجال. فإذا كثر خروجي من المدينة بالعير وعودتي إليها بالبضائع ألف الحراس ذلك مني، فإذا كانت المرة الرابعة أو الخامسة فاجمع لي ثقات الجند وأشداء الفرسان وهيئ لهم القرائر، واحمل كل رجلين على بعير في غرارتين ومعهم أسلحتهم.
3: أحمل الفرسان في غرارات؟
4: حتى يدخلوا مدينة الزباء فلا يراهم أحد. اجعل مقعد رؤوس القرائر من باطنها حتى إذا صارت العير في ساحة الحصن استطاعوا الخروج منها والانقضاض على حرس الحصن.
3: أقسمت أن يكون مقتل الزباء على يدي، فلا تسبقني إليها يا قصير.
4: لو شئت أن أسبقك إليها لفعلت منذ عام، فإن رأسها بين يدي في كل ساعة.
3: وأنا أين أكون؟

0: أين أكون يا قصير؟
1: في إحدى الغرائر، أخرجك منها سراً وآخذك إلى النفق، فإذا أقبلت الزباء تريده ساعة الكبسة كنت في انتظارها بالسيف.
0: تلك والله هي الحيلة، تلك هي الحيلة.
2: ويعود قصير بن سعد بأول قافلة، فيسيل لها لعاب الزباء لما فيها من الطرائف والأمتعة الثمينة، فأعجبها ما رأت وسرها ما أتاها به حبيب القلب، وازدادت به ثقة وإليه طمأنينة.
3: وحين طلب إليها بعد شهرين أن يعيد الكرة وافقته، فذهب إلى العراق ولم يترك جهدا ولم يدع طرفة ولا متاعا قدر عليه إلا حمله إليها.
2: وفي المرة الثالثة جاءت القافلة بأخطر الهدايا، الرجال في الغرائر بالأسلحة،
3: ودخلت العير إلى ساحة الحصن وأناخت، ونزلت الزباء تنظر.
4: افتح لي بعض الغرائر أرى ما جئت به هذه المرة.
1: يا مولاتي، جئت لك هذه المرة بما لا تتوقعين، مفاجأة ليس بعدها من مفاجأة.
4: فاكشف أرى يا حبيبي، لقد زاد شوقي إلى الأمتاع، لا ريب أن بها هذه المرة بضاعة ثقيلة.
1: وما يدريك،
4: أبصرت الإبل قبل أن تحط، تكاد قوائمها تسوخ في الأرض من ثقل أحمالها. ما للجمال مشياتها وإيدة، أجندلا يحملن أم حديدة؟ اكشف بالله عليك رؤوس الغرائر.
1: أخشى أن يرانا حراس القصر فيطمعون فيما يرون، لندع هذا إلى المساء، عندها نهبط سويا فأسعد قلبك بما جئت لك به هذه المرة.
3: ويصعدان إلى الحصن حتى إذا دخل المساء تسلل قصير إلى الساحة، ففتح رأس الغرارة التي بها عمرو بن عدي وقاده إلى النفق حيث كمن عند آخر الدرج.
2: وخرج الرجال من مكامنهم في الغرائر وصاحوا بحرس الحصن ووضعوا فيهم السلاح، عندها أقبلت الزباء مولية مبادرة إلى النفق فيفزعها ما ترى عند آخر الدرج.
5: هلمي يا زباء، لا مهرب لك من سيفي.
4: من أنت أيها الرجل؟
5: عمرو بن علي. لا مهرب لك، رجالي خلفك في الحصن وأنا أمامك بالسيف أجلل به رأسك.
4: لست بعمر، فإني قد صورت عمرا في كل هيئة له ولست تشبهه.
5: أحسن والله وزيري قصير بن سعد خداعك يا لعينة، ما تم كل هذا إلا بتدبيره وعقله. اليوم أقتلك بدم خالي جذيمة.
4: لن أسفي غليلك يا عمرو بن عدي، قالت النجوم إني أموت بيدي لا بيدك، لهذا أعددت هذا السم في خاتمي لأمتصه وأضيع عليك ثأرك. صدقت النجوم، بيدي لا بيد عمر، بيدي لا بيد عمر.
3: وتنتهي في نفق حصن مدينة تدمر مأساة الزباء بنت حسان الملكة التي هلك من أجلها عظيمان من عظماء العرب.
2: وهلكت هي بتدبير رجل اشتهر بين أهل زمانه بالمكر والدهاء والحيلة، قصير بن سعد، في مأساة تفوق في روعتها مآسي اليونان في الإلياذة والأوديسة.
6: غدا لنا لقاء عزيز المستمع مع درويش الجميل وعبد الأمير التركي.

0: قصص ونصائح طبية.
1: قصص ونصائح طبية
0: مع الدكتورة رابعة الهاجري.
2: زارتنا هاليوم فجر

0: عمرها 15 سنة. فجر كانت الشكوى مالتها إن هي طبعاً كلها تعبانة مرهقة ما تركز في المدرسة وكلها تبغي تنام. طبعاً سبب زيارة إنهم يبون يسوون لها تحاليل دم للتأكد إن فحوصاتها تكون طبيعية، إن ما يكون عندها فقر دم، ما يكون عندها نقص في بعض المواد الغذائية، ما يكون عندها أيضاً نقص في فيتامين د. فبأخذ التاريخ الطبي بأخذ الأسئلة سألناها بعض الأسئلة، تبين إن فجر لاحظت من خلال الفترة الزمنية الأخيرة إن وزنها قاعد يزيد. وفي بعض الصديقات قالوا لها وزنك زاد، إيش ليش وزنك زاد؟ فطبعا في هالعمر عمر 15 سنة أهم شيء عندهم الإيمج، أهم شيء عندهم الشيب. فصارت فجر ما تأكل الوجبات الأساسية، خايفة من زيادة الوزن. طبعا بالفحص تبين عندها جفاف، تبين عندها سوء في التغذية، فتم تحويلها لأخصائية التغذية اللي عن طريق هذه الأخصائية أعطاها بعض النظام الغذائي المتكامل من غير أي حرمان. تم شرح لفجر، بينا لها اللي هو الأكسبتنس، القبول، قبول الوزن، التقبل، على أساس ما تكون هناك أي ردة فعل مثل ردة الفعل اللي صادتها والحرمان. الحمد لله فجر تقبلت أن هي بالرياضة ممكن ينزل وزنها، بالنظام المتكامل اللي ما في أي حرمان ممكن أن ينزل وزنها، وليس بالحرمان من جميع الوجبات الغذائية الأساسية والرئيسية. فالحمد لله فجر رجعت بنشاط للمدرسة، رجعت بتركيز، مستواها وتحصيلها العلمي زاد والحمد لله. ومشكلة فجر ترى تتكرر عند في كثير من البنات عندهم يواجهون هذه المشكلة. فنتمنى أن يكون الرجيم اللي بيتخذونه لتنزيل الوزن يكون رجيم متكامل ما في حرمان، أخذ العناصر الغذائية الرئيسية مع عمل الرياضة، اللي بالفعل الرياضة أيضا المفروض ما يكون منها أي خوف لأن هي ما بتضعف، بالعكس الرياضة حق اللي عندهم نزول في الوزن بتزيد من وزنهم، لأن هناك بيصير بناء للعضلات. أتمنى الصحة والسلامة للجميع.
1: قصص ونصائح طبية، قصص ونصائح طبية مع الدكتورة رابع الهاجر.
2: على مر الأزمنة وتعاقب السنين
3: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف،
2: أثير الشغف والإبداع والتميز.
3: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
2: هنا البحرين،
3: هنا البحرين.
4: مؤسسة الإنتاج البرامج المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية تقدم

0: أبو رقعة. ما إن يحين موعد الفرصة حتى يسرع الأطفال إلى باحة المدرسة طلباً للعب.
1: خذ الكرة. أوف.
2: ما بال أبي رقعة؟ ألن تشاركنا اللعب؟
0: تلك هي مشكلة وسيم. لن يمكنه فقر الحال من استبدال ثوبه القديم قبل نهاية الشهر. لاحظت المعلمة أن وسيماً متضايق من أمر ما، فسألته:
3: ما الأمر يا وسيم؟
4: هناك من يناديني بأبي رقعة، وهذه ليست أول مرة. أخشى أن ينسوا اسمي.
3: فهمت، اعد إلى صفك الآن ودع الأمر لي. وسيم، يمكنك الانصراف الآن، وعلى بقية الطلاب أن يبقوا. انتبهوا يا أولاد، لا يحق لنا أن نسخر من منظر الآخرين. فقر البعض ليس عيبا. عودوا إلى بيوتكم وفكروا في الأمر. يجب أن ألتقي بكم في وقت مبكر في يوم غد، ليحمل كل منكم اقتراحا للاعتذار من وسيم.
0: أدرك أصدقائي

0: وسيم خطأ ما فعلوه، وهذا ما دفعهم إلى التفكير في طريقة للاعتذار منه.
1: تلك هي المشكلة، ماذا أفعل؟
2: منادات الناس بألقاب مضحكة أمر يغضب الله.
3: تخيل نفسك في محل وسيم، ماذا ستفعل؟
2: لقد أدركتم خطأ ما فعلتم. أعرف أنك لست من أطلق ذلك اللقب، ولكنك ضحكت عندما سمعته.
3: هيا يا طلال، دعنا نفكر باقتراح للاعتذار من صديقك.
0: من غير العادة وصل الطلاب قبل ساعة من موعدهم، وفي جعبة كل واحد منهم اقتراح من شأنه أن يصلح الموقف.
4: أسمعوني، ما لديكم؟
5: أقترح أن يرتدي الجميع أثواب ممزقة.
6: أقترح أن نطلق على أنفسنا ألقابا مضحكة.
7: ما رأيكم أن نجمع النقود لنشتري ثوبا جديدا لوسيم؟
8: ما رأيكم أن نحمل له مجموعة من الهدايا الثمينة ونجري مسابقة في الركض ونساعد وسيم ليفوز بلقبها،
5: وبذلك يصبح لقب وسيم البطل؟
4: يكفي.
9: أنا أقترح أن نشتري له الدواء.
4: يكفي يكفي، دورك يا طلال، أسمعنا ما لديك.
1: أقترح أن ننادي وسيم باسمه وأن نتصرف تصرفات عادية. جميعنا معرضون لارتداء أثواب ممزقة، هذا ما لدي يا آنسة.
4: أحسنت يا طلال، كنت أتمنى أن أسمع كلامك من الجميع. وأنتم، ما سمعته منكم الآن يشير على أنكم نادمون على ما حدث، ولكن اقتراحاتكم ستزيد الطين بلة. المدرسة بيتكم الثاني، والكل هنا أشقاء.
0: قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. صدق الله العظيم. ليس العيب في أن نخطئ، ولكن من العيب الاستمرار في الخطأ. ودمتم سالمين. مع تحيات مؤسسة الإنتاج البرامج المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
10: مستمعينا، جمهورنا العزيز،
11: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول
10: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
11: هنا البحرين.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. مستمعين الأعزاء، نستمع الليلة إلى سهرة من الفن القديم مع الموسيقار فريد الأطرش. أوقات سعيدة نرجوها لكم.
1: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

سلامة الكهرباء سلامتك. يمكنك الاطلاع على قائمة المقاولين الكهربائيين المعتمدين من خلال موقع الهيئة الإلكتروني www.ewa.bh.

هنا البحرين، حان الآن موعد أذان المغرب حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان المغرب حسب توقيت روزنامة الزبارة والبحرين.

0: لن تستطيع القضاء علي، لن تستطيع. أنا الأقوى، أنا المرض.
1: أمراض تتكلم.

0: هل تعرفين يا زينة أن معظم الأطعمة تركيبها معقد وأن الجسم البشري لا يقدر على استخدامها قبل أن تتغير إلى حالة أبسط؟
1: بالطبع يا كريم، وتغييرها يكون بطبخها، ولكن ليس لوقت طويل حتى لا تتلف العناصر المفيدة فيها كالفيتامين.
0: أحسنتي.
1: شكراً.
0: ولكن سواء كان الطعام مطبوخاً أم نيئاً، فإن الجسم لا يكون جاهزاً لامتصاصه قبل تعرضه لعمليات كيماوية مختلفة تحلله إلى مواد بسيطة وتهيئه للبلوغ إلى الدم.
1: بالفعل، وهذه المواد المحللة من الطعام تتجمع في الكيماوية

0: الكبد أكبر غدة في الجسم استعداداً لاستعمالها فيما بعد حسب الحاجة، والكبد كما تعلم هو معمل الجسم.
1: هذا ما أردت الوصول إليه، وفي هذا المعمل تفرز المواد السكرية لتعطينا الطاقة والنشاط، والمواد البروتينية لبناء الأنسجة وإصلاح التالف منها، ومن المواد ما يتحول إلى مضادات للسموم تسرع إلى وقايتنا من هجمات الجراثيم والسموم المختلفة.
0: كلامك يعني باختصار أن الكبد ليس فقط أكبر غدة في الجسم، بل أكثرها أهمية، لأنه ينتج المواد الضرورية للجسم لاستمراره صحيحاً معافى.
1: صحيح، من هنا خطورة التهاب الكبد أو إصابته بأي ضرر يضعف أو يقلل من عمله نظراً لأهميته.
0: والخطر الأكبر كما أعتقد يكمن في عدم اكتشاف هذا الالتهاب في الوقت المناسب.
1: معك حق، وقد ضربت على الوتر الحساس.
0: ماذا؟
1: هذا ما أصاب والدي رحمه الله.
0: رحمه الله.
1: فبسبب تأخر اكتشاف التهاب الكبد عنده من قبل الأطباء عانى الأمرين ثم فارق هذه الدنيا.
0: الآن فهمت يا كريم سبب حديثك عن موضوع التهاب الكبد. إذن فأنت تعرف ما هو التهاب الكبد؟
1: طبعاً، فالتهاب الكبد أو اليرقان مرض فيروسي ينتقل بالعدوى ويتسبب باصفرار الجلد والعينين، وهو سريع الانتقال إلى الآخرين.
0: هل تعني أنه إذا ما أصيب به فرد من أفراد العائلة فإن العائلة بأسرها معرضة للإصابة به؟
1: أجل، هذا ما أعنيه.
0: ولكن ما هي أعراضه غير اصفرار الجلد والعينين؟
1: اسمعي.
0: نعم.
1: من أعراض التهاب الكبد أو اليرقان أيضاً فقدان الشهية للطعام، وألم في أعلى البطن، وارتفاع في الحرارة، وأوجاع في الرأس، وآلام في المفاصل، وإسهال.
0: حسناً، عرفنا أعراضه، وهي واضحة لا يلتبس فيها، لكن ما هي أسبابه، وإلى أي مدى هو خطير؟
1: سأتركه هو يتحدث عن أسبابه ومخاطره، ما رأيك؟
0: موافقة، ما دمنا سنحصل على ما نريده من معلومات.

عندما يصاب شخص ما بي أنا أي التهاب الكبد، فإن الفوضى والتشويش سيسودان جسمه والأنسجة ستتلف والقلب سيتأخر عمله وترتفع حرارة الجسم، لأن الكبد سيكون عاجزاً عن تقديم المواد اللازمة القوية لمقاومة المرض. أما الأسباب التي تعطل الكبد عن العمل وتهيئ الأجواء لالتهابه أي لي، فهي عديدة، منها استقرار الجراثيم في الكبد أو انسداد مجرى المرارة بحصاه أو مرض الحويصلة المرارية نفسها جراء حصى فيها فيمتد المرض منها إلى الكبد، أو ربما تتسلل جراثيم حمى التيفوئيد بواسطة مجاري المرارة إلى الكبد. فأي ذنب أقترفه أنا إذا كنت محاصرا بكل هذه الآفات؟ لذا فإن خطري قوي، فالإصابة به ستجعل كل الجسم يتأثر كما حصل مع والدي سمر.

0: ما أصعب الانتظار وما أطوله، فكيف إذا كان انتظار نتائج فحوصات طبية لشخص صحته متقهقرة مثلي؟
1: قليلاً بعد وتحضر سمر ومعها نتائج الفحوصات وتطمئنك إن شاء الله.
0: كم أخشى يا زوجتي أن يستمر هذا التعب ويتطور فيقعدني عن الحركة، ولا أستطيع الاهتمام بهذا البستان الخير الذي يحمل لنا أطيب الثمار والخضار.
1: ستكون صحتك على خير ما يرام بإذن الله يا رجل.
0: يا ليت.
1: هل أحضر لك كوب عصير طازجا؟
0: شكرا، لا شهية لي لا على طعام ولا على شراب يا أم سمر.
1: كما تشاء، لابد أنها سمر، سأفتح لها.
0: لعلها جاءت بنتائج الفحوصات.
1: أهلا يا سمر، أدخلي.
2: شكرا يا أمي. مرحبا أبي.
0: أهلا يا ابنتي.
2: عن إذنك لحظات وآتي إليك.
0: حسنا،
2: تعالي معي إلى الصالة يا أمي.
1: هيا بنا.

0: وجهك غير مرتاح، هل في نتيجة فحوصات أبيك سوء؟
1: أبي مصاب بالتهاب الكبد اليرقان.
0: ماذا تقولين؟
1: نعم، علينا أن نجد طريقة نترك فيها الأمر طبيعياً أمام والدي.
0: يا ويلي، يا ويلي،
1: ولا أعرف كيف ستواجهينه بالحقيقة يا أمي.
0: أليس بالإمكان معالجته دون أن نفضح الأمر أمامه؟
1: صعب بل مستحيل يا أمي.
0: لماذا يا ابنتي؟
1: لأنه في سلم أولويات العلاج ولوقايتنا ينبغي عزل والدي في غرفة خاصة.
0: إلى هذا الحد؟
1: نعم، وهذه مهمتك يا أمي.
0: سأحاول أن أتدبر الأمر، رغم أنك تعرفين والدك، فهو يسأل ويستفسر عن كل شاردة وواردة، وكان بانتظارك ليعرف نتائج الفحوصات.
1: أعرف.
0: وماذا ذكر لك الطبيب من نقاط وقاية بعد؟
1: إلى جانب العزل في غرفة خاصة.
0: نعم،
1: عليك إبعاد الأغراض التي يستعملها والدي عن بقية أفراد العائلة كصحنه وملعقته وملابسه وغيرها.
0: هذه سهلة، وطبعا يجب المحافظة على النظافة يا ابنتي.
1: أجل يا أمي، وقد نضطر إلى أخذ لقاح اليرقان لمنع انتقال العدوى.
0: لا مانع لدينا، ويمكننا القيام بذلك دون علم والدك حتى يتخطى هذه المرحلة.
1: نعم، وإذا رفض أبي تناول الطعام فعليك التعويض عن ذلك بإعطائه عصير الفاكهة مع السكر وبعض الملح.
0: قبل أن تقرع الجرس سألته إن كان يرغب بكوب عصير، لكنه رفض. إنما سأقنعه، لا تقلقي.
1: بقيت الأدوية التي وصفها الطبيب، وهي مضادات للالتهاب وبعض الفيتامينات، ولتؤتي نتائجها يجب أن يأخذها في أوقاتها.
0: اطمئني يا ابنتي، سيكون كل شيء حسب ما أوصى به الطبيب إن شاء الله.
1: أنت أم رائعة، شكرا لكِ.

هذه العائلة تفعل الصواب عندما تسعى بجدية لتعالج الأب مني من التهاب الكبد أو اليرقان حتى يعود الكبد إلى وظيفته الطبيعية ويبعد أي مرض يحاول أن يغزو الجسم. والحكمة تقتضي الحفاظ على الكبد لكونه أهم الأعضاء في الجسم، وتعطله عن العمل يتسبب بعواقب وخيمة. أجل!

0: عذراً لأني تأخرت عليك يا أبي.
1: لا بأس، هيا أخبري لي، ما هي نتائج فحوصات الطبية؟
0: النتائج جيدة يا أبي.
1: ما الذي تخفينه يا سمر؟ أتظنينني لا أعرف أني مريض؟
0: سلامتك يا أبي، فقط هناك بعض التفاصيل للوقاية، وهذه أمور طبيعية تحصل مع أي مريض، ولا توجد خطورة، لا تقلق.
1: هل أفهمت أمك تفاصيل الوقاية؟
0: أجل يا أبي، بالتمام والكمال.
1: إني متلهف للعودة إلى العمل في البستان، لا أرغب بالبقاء في الغرفة معزولاً.
0: القليل من الوقت والعناية والعلاج سيعجل شفاءك يا أبي.
1: إذن قولي لأمك أن تعد لي كوباً من عصير الفاكهة مع القليل من السكر وشيء من الملح.
0: حاضر يا أبي.

0: أمي، كأن أبي قد سمع الحديث الذي دار بيننا.
1: كيف عرفتي؟
0: لقد طلب أن تعدي له كوب عصير الفواكه مع القليل من السكر وشيء من الملح. هذا يعني أنه سمع سبل الوقاية.
1: هكذا هو والدك، يتقبل الواقع ويتكيف معه.
0: إذن فقد نجحنا يا أمي.
1: الحمد لله.
0: عال، صار بإمكاني أن أذكر لك الآن بقية لائحة العلاج.
1: تفضلي يا ابنتي، كل سمع.
0: أبعدي عن أبي المأكولات التي تحتوي على الدهن.
1: نعم.
0: وقدمي له مأكولات غنية بالوحدات الحرارية التي تتناسب مع حالة الكبد.
1: حسناً.
0: قدمي له منقوع ثمر الشومر الساخن وليتناول الفريز يومياً، فهذا ضروري.
1: عال، نحن في موسم الفريز.
0: وأكثري له من الثمار الغنية بفيتامين باء وجيم، ومن عصير قصب السكر وعصير التوت الأسود، فليتناول كوباً كل يوم.
1: لقد فتحت لي قابليتي على هذه الفواكه والأشربة اللذيذة.
0: يبدو أنك ستستفيدين من علاج أبي وتتنشطي أنت أيضاً.
1: لما لا يا سمر، ولن أنسى الإكثار من السلطات والأرض الشوكي أو الخرشوف والهندباء البرية.
0: أحسنتي، وركزي على عصير البرتقال مع عسل النحل وزيت الزيتون، وورق النعناع مفيد كثيراً لحالة أبي الصحية.
1: علم، وسوف ينفذ يا سمر.

0: مع أني مرض التهاب الكبد الذي يصيب الأب في هذه العائلة، فإني أشعر بالراحة لمجرد سماعي أن لديهم كل هذه الأطايب التي لها قيمتها ودورها في حياة كبد الإنسان، وأشعر بأن هذا الكبد سيتعافى وسيعود الوالد قريبا إلى بستانه.
1: استمعتم إلى حلقة من برنامج
2: أمراض تتكلم.
1: أمراض تتكلم، المادة العلمية
2: الدكتور علي حسن والدكتورة فيروز محمد،
1: الإعداد الإذاعي والإخراج
2: نوال حجازي.

آت السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله رح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: حول الخبر، تفاصيل، تقارير، لقاءات. تابعوا أخبارنا الإذاعية على التردد 102.3 FM. نشرة الأخبار.
1: جلالة الملك المعظم يعزي سمو نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي في وفاة الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم. مجلس الوزراء يدين تصاعد الاعتداءات الإرهابية لميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانيا ضد المملكة العربية السعودية الشقيقة. بحضور رئيس المجلس الأعلى للصحة، مراكز الرعاية الصحية الأولية تطلق الخدمة المطورة للاستشارات الطبية عن بعد لرفع جودة الخدمات. ووزير الخارجية يترأس الاجتماع التنسيقي للمجلس الوزاري لمجلس التعاون في مدينة نيويورك لاستعراض المستجدات الإقليمية وتداعياتها على الأمن والاستقرار.

إلى تفاصيل النشرة فأهلا بكم. بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه برقية تعزية ومواساة إلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي في وفاة الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم. وعرب جلالته أيده الله في البرقية عن خالص التعازي وصادق المواساة لأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، سائلا المولى القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم سموه وكافة أسرة آل مكتوم الكرام جميل الصبر والسلوان وحسن العزاء. بعث صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقية تعزية ومواساة إلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي في وفاة الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم. ترأس صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة نائب جلالة الملك ولي العهد حفظه الله الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء الذي عقد اليوم في قصر القضيبية. وفي بداية الاجتماع أشار مجلس الوزراء إلى لقاء حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه مع فخامة الرئيس كونستانتينوس تاسولاس رئيس الجمهورية الهيلانية الصديقة ودولة

السيد كيرياكوس ميتسوتاكيس رئيس وزراء الجمهورية الهيلانية الصديقة في إطار الزيارة التي قام بها جلالته إلى اليونان، ومعاكسته من حرص مشترك على مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية وتطوير التعاون بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات بما يحقق المصالح والتطلعات المشتركة. وأكد المجلس بمناسبة اليوم الدولي للسلام نهج مملكة البحرين وفق رؤى حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه بتبني المزيد من المبادرات الرائدة التي تعزز قيم السلام، مشيرا إلى أن ما يشهده العالم من تطورات وتداعياتها على الأمن والاستقرار تبين أهمية السلام وضرورته، فالعالم اليوم بات بحاجة إلى السلام أكثر من أي وقت مضى لتحقيق أهدافه النبيلة لصالح الإنسانية. ثم رحب مجلس الوزراء بحصول مطار البحرين الدولي على 3 جوائز ضمن جوائز سكاي تراكس العالمية للمطارات لعام 2026، مؤكدا أن هذا الإنجاز يعكس ما يشهده قطاع الطيران في مملكة البحرين من تطور مستمر. ثم هنأ مجلس الوزراء المملكة العربية السعودية الشقيقة ملكا وحكومة وشعبا باليوم الوطني للمملكة، مشيرا إلى الإنجازات التي حققتها بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء. كما أدان المجلس تصاعد الاعتداءات الإرهابية التي تنفذها ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانياً ضد المملكة العربية السعودية الشقيقة، واستمرار محاولاتها المتكررة والمتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية باعتبارها انتهاكاً صارخاً لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. بعد ذلك نظر المجلس في عدد من المذكرات المرفوعة له من اللجان الوزارية والوزراء ووافق على ما يلي: مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السبرانية، الإعلان السياسي للاجتماع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن الوقاية من الجوائح والتأهب والاستجابة لها، مذكرة تفاهم بين الجهاز الوطني للإيرادات وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، مذكرة التعاون العلمي والتعليمي بين وزارة التربية والتعليم بمملكة البحرين ووزارة التربية والتعليم بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، مذكرتا تفاهم بين وزارة شؤون البلديات والزراعة وكل من بنك البحرين الإسلامي وشركة صفاء لدعم مركز استدامة التابع للوزارة، استملاك عدد من العقارات للمنفعة العامة لتوفير المساحات اللازمة للتطوير العمراني، رد الحكومة على عدد من الاقتراحات برغبة المقدمة من مجلس النواب. ثم استعرض المجلس ملخص أداء اللجنة الوزارية للخدمات المجتمعية خلال الفترة من أغسطس 2025 إلى أغسطس 2026 وما تضمنه من مستجدات تنفيذ أولويات اللجنة وأبرز الموضوعات التي بحثتها خلال الفترة المذكورة. بعدها أخذ المجلس علما من خلال التقارير الوزارية بما يلي: نتائج مشاركة وفد وزارة السياحة وهيئة البحرين للسياحة والمعارض في معرض سوق السفر العربي 2026، نتائج المشاركة في الاجتماع العاشر لأصحاب المعالي والسعادة الوزراء المسؤولين عن السياحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، نتائج المشاركة في قمة الإعلام العربي 2026، نتائج استضافة مملكة البحرين للاجتماع العاشر للجنة وزراء التربية والتعليم بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاجتماع 26 للجنة وزراء التعليم العالي والبحث العلمي بدول المجلس، نتائج المشاركة في فعاليات مهرجان برين بار 2026. أطلقت مراكز الرعاية الصحية الأولية الخدمة المطورة للاستشارات الطبية عن بعد عبر الاتصال المرئي بحضور معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبد الله آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة.

0: الصحة وسعادة الدكتورة جليلة بنت السيد جواد حسن وزيرة الصحة، وذلك في مركز مدينة حمد الصحي. وبهذه المناسبة أكد معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبد الله آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة أن تطوير خدمة الاستشارات الطبية عن بعد في مراكز الرعاية الصحية الأولية يأتي في إطار الجهود المستمرة للارتقاء بمنظومة الرعاية الصحية في مملكة البحرين والاستفادة من التقنيات الحديثة لتقديم خدمات صحية أكثر كفاءة واستدامة، بما يسهم في تسهيل وصول أفراد المجتمع إلى الرعاية الصحية ويدعم مسيرة التحول الرقمي في القطاع الصحي. وأشار معاليه إلى أن التوسع في الحلول الرقمية يعكس اهتمام مملكة البحرين بمواكبة التوجهات المستقبلية في الرعاية الصحية، بما يسهم في رفع جودة الخدمات وتعزيز كفاءة المنظومة الصحية. من جهتها أكدت وزيرة الصحة أن تطوير خدمة الاستشارات الطبية عن بعد في مراكز الرعاية الصحية الأولية يمثل إضافة مهمة إلى منظومة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والمقيمين، ويعزز سهولة الحصول على الاستشارات الطبية دون الحاجة إلى الحضور المباشر في الحالات التي لا تستدعي ذلك.
1: فخورين حقيقة بالتجربة يعني العلاج عن بعد بالنسبة للمراكز الصحية، حقيقة تطور يعني جديد وتطور مهم، بحيث أن المريض ممكن عن طريق التلفون يتصل بطبيب الأسرة، ويعني بدل ما يروح المركز الصحي يمكن الاتصال يكون عن طريق التلفون، وهذا بيكون طبعا يعني جيد ومجزي، خصوصا بالنسبة للحالات المتكررة مثل الحالات المزمنة اللي يروح للمراكز الصحية أو المستشفى يعني بشكل متكرر. عادة يكون هذه يعني الشخص عارف الطبيب ومألوف بالنسبة له، فمسألة المتابعة ممكن تكون عن طريق التلفون.
2: تأتي هاي الخطوة في سلسلة من الخطوات اللي حرصت مملكة البحرين على تسخير التكنولوجيا لتوفير خدمات أكثر سهولة ويسر للمواطنين في والمقيمين في مملكة البحرين، بما يدعم التحول الرقمي والاستفادة من التقنيات والابتكارات في دعم وتعزيز هذه الخدمات، ويأتي دمجها ضمن برنامج أخطر طبيبك لدعم الثقة بين الطبيب والمستفيد من الخدمة لتسهيل وصوله لهذه الخدمات، تسهيل الكشف المبكر، توفير الخدمات من خلال تغطية صحية شاملة.
3: مملكة البحرين متقدمة تقنيا في مختلف المجالات، وكل الخدمات اليوم لله الحمد تقدم بشكل سهل، حتى الطبيب اليوم صار موجود معنا في يعني من البيت ممكن انه هو يكون موجود معنا. التكنولوجيا اليوم وفرت هذه العمليه، ممكن ان يعرف ملف المريض، يشوف الادويه الموجوده، تاريخ المرض الموجود عنده من خلال الفيديو، يقدر انه هو يفحص. اليوم حتى في ادوات قياس ممكن واحد يقيس فيها حراره الى اخره، وبالتالي يعني الحفاظ على وقت الطبيب، الزحمه في المراكز، وايضا انتقال العدوى عند المرضى، فخطوه يعني مهمه.
4: احنا سعداء اليوم بتواجدنا في مركز مدينه حمد الصحي للاعلان عن تطوير خدمه الرعايه الصحيه عن بعد، اللي هي خدمه الاستشاره المرئيه عن بعد. هذه الخدمه طبعا جاءت بعد سنوات من تطويرها في او انطلاقها في 2020 ايام جائحه الكوفيد، وان شاء الله تكون هذه الخدمه بادرة لتسهيل وصول المرضى إلى الخدمات الصحية ورفع رضاهم عن الخدمات الصحية التي تقدم في مراكز الرعاية الصحية الأولية، وأيضا التأكد من استمراريتهم ومحافظتهم على الخطة العلاجية اللي يوضح عليهم طبيب العائلة.
0: حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف الدكتورة هيفاء أحمد الجاسم رئيس الخدمات الطبية بمراكز الرعاية الصحية الأولية. نرحب بك دكتورة. إذن اليوم وكما شاهدنا قبل قليل تم إطلاق الخدمة المطورة للاستشارات الطبية عن بعد عبر الاتصال المرئي، لو نتحدث عن أهمية هذه الخدمة في الوقت الحالي وكيف ستسهم في تحسين تجربة المريض.
5: السلام عليكم ومشكورين على الاستضافة. طبعاً خدمة الاستشارات الطبية عن بعد تأتي ضمن جهود مراكز الرعاية الصحية الأولية لتطوير الخدمات الصحية ومواكبة التحول الرقمي. حاليا كانت خدمة الاستشارات الطبية عن بعد متوفرة في جميع مراكز الرعاية الصحية الأولية عن طريق الهاتف، وارتئينا لتسهيل وصول الخدمة والعلاج إلى جميع المرضى تطويرها بحيث تكون متوفرة عن طريق

0: الاتصال المرئي، وبالتالي إتاحة التواصل المباشر مع الطبيب دون الحاجة إلى حضور المريض شخصيا إلى المركز الصحي، وتوفير الوقت والجهد على المرضى، ومنحهم مرونة أكبر في الحصول على الاستشارات الطبية، بما يعزز تجربة المريض ويضمن استمرارية تقديم الرعاية الصحية بجودة وكفاءة عالية.
1: نعم دكتورة هيفاء، تمت الإشارة إلى أن هذه الخدمة تأتي ضمن برنامج اختار طبيبك، كيف تم ربط الاستشارة المرئية بطبيب العائلة الخاص بالمريض؟ ولو نتحدث عن الحالات الطبية الأكثر ملائمة للاستفادة من هذه الخدمة.
0: طبعا لا يخفى عليكم أن برنامج اختار طبيبك من ركائز البرنامج استمرارية تقديم الرعاية من قبل طبيب العائلة الخاص بالمرضى المسجلين عليه، وحرصا على استمرارية تقديم الرعاية ارتئينا أن تتوفر خدمة الاستشارة الطبية عن بعد عبر الاتصال المرئي، بحيث أن مهما كانت الظروف موجودة عند المريض في عدم قدرته للقدوم إلى المركز الصحي، هناك خيار الاستشارة الطبية عن بعد، وبالتالي يعزز استمرارية الرعاية، يساعد الطبيب على متابعة المريض بصورة متكاملة وبشكل مستمر. وهذه الخدمة طبعا تقدم في لحالات مختلفة، مثلا إدخال نتائج أو إدخال تحاليل خاصة بالأمراض المزمنة اللي يعاني منها المريض، مراجعة النتائج، يعني المريض لما يحضر إلى المركز الصحي ويحتاج أنه هو يقوم بعمل تحاليل، الموعد الثاني ممكن يكون عن طريق الاستشارة المرئية، بحيث أنه هو ما في داعي أنه هو يراجع المركز الصحي، متابعة خطط علاجية مختلفة، تقديم استشارات، طبعا هاي كلها ممكن تكون عن بعد، وبالتالي يسهل على المريض الحصول على الخدمات جميعها. نعم. وفي حال طبعا تبين أن هناك أي سبب يستدعي حضور المريض شخصيا لتقديم أي فحص سريري وعمل أي فحوصات خاصة، بيتم طبعا الطلب من المريض الحضور إلى المركز الصحي.
1: نعم أخيرا، كيف يمكن الحصول على هذه الخدمة، وما هي قنوات الحجز المتاحة حاليا للمواطنين للوصول لهذه الخدمة؟
0: نعم طبعا الخدمة متوفرة حاليا في جميع المراكز الرعاية الصحية الأولية، 27 مركز صحي في مختلف محافظات مملكة البحرين، متوفرة من يوم الأحد إلى الخميس خلال فترتين الصباحية والمسائية، من الساعة 7 صباحا إلى 7 مساء، وبالتالي يمنح يعني مرونة أكبر للمريض في اختيار الموعد المناسب له. يمكن للمريض حجز الموعد الاستشارة المرئية من خلال قنوات الحجز المعتمدة، من خلال الاتصال على 8000-7000 أو الحضور الشخصي للمركز الصحي، وإن شاء الله هناك خطة قريبة أن تكون الحجز أيضا متوفر في التطبيقات المعتمدة في القريب العاجل إن شاء الله.
1: إن شاء الله. الدكتورة هيفاء أحمد الجاسم، رئيس الخدمات الطبية بمراكز الرعاية الصحية الأولية، شكرا جزيلا لك. عقد الاجتماع التنسيقي للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في مقر البعثة الدائمة لمملكة البحرين لدى الأمم المتحدة في نيويورك، وذلك على هامش اجتماع الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وترأس الاجتماع سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية رئيس دورة الحالية للمجلس الوزاري، وبمشاركة أصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء الخارجية في دول المجلس، ومعالي الأستاذ جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون. وقد استعرض أصحاب السمو والمعالي والسعادة الوزراء الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال والقضايا المقرر بحثها خلال أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 81، والاجتماعات الوزارية الخليجية المشتركة مع عدد من الدول والتجمعات الدولية. كما تم استعراض تطورات الأوضاع الراهنة والمستجدات الإقليمية وتداعياتها على الأمن والاستقرار في المنطقة، وأوجه التعاون والتنسيق المشترك إزاء مواجهة التحديات الراهنة. التقى سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية مع معالي السيد تشو هيون وزير الخارجية في جمهورية كوريا الصديقة في مقر البعثة الكورية بنيويورك، وبحث الوزيران سبل تعزيز التعاون الثنائي بين مملكة البحرين وجمهورية كوريا وتطوير مجالاته، لما من شأنه خدمة المصالح والأهداف المشتركة في إطار

0: 50 عاماً على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، إلى جانب مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالعلاقات الثنائية والتنسيق المشترك بين البلدين الصديقين في المحافل الدولية. وتناول اللقاء المستجدات الإقليمية والدولية الراهنة والجهود الدولية التي تبذل لإعادة الملاحة البحرية في مضيق هرمز وباب المندب والحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي. أعلن جهاز المساحة والتسجيل العقاري توقيع اتفاقية مع شركة أوتاد للهندسة والمساحة لتنفيذ مشروع مسح وتحديث للخرائط ووثائق ملكية العقارات الكائنة في المناطق القديمة. وبهذه المناسبة أكد سعادة المهندس باسم بن يعقوب الحمر رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري أن المشروع يمثل خطوة استراتيجية نحو استكمال تطوير المنظومة العقارية في مملكة البحرين من خلال تحديث بيانات العقارات وربطها بنظام الإحداثيات الوطني، وصولا إلى أن تكون جميع العقارات المسجلة في المملكة مشمولة بالخرائط والمساحات بنسبة 100% وفق أحدث المعايير المعتمدة لذلك. وأوضح سعادته أن المشروع يمتد من تنفيذ أعمال المسح والتحديث للعقارات غير الممسوحة إلى بناء قاعدة بيانات عقارية وطنية أكثر دقة وحداثة وموثوقية تدعم الخدمات الحكومية والقطاع العقاري، مشيرا إلى أن المشروع سينعكس بصورة مباشرة على المواطنين وملاك العقارات، الأمر الذي ينعكس على سرعة إنجاز الخدمات المرتبطة بالعقار واختصار الوقت والجهد على المستفيدين، وذلك ضمن جهود مواصلة تعزيز التحول الرقمي وتطوير البنية التحتية الرقمية ورفع جودة وموثوقية البيانات العقارية والمساحية.
1: الحمد لله، وقعنا اتفاقية تنفيذ مشروع مسح وتحديث خرائط وثائق ملكية العقارات من المناطق القديمة. هذا المشروع جدا مهم ويعتبر خطوة مهمة لاستكمال تطوير منظومة بيانات العقارات وربطها بنظام الإحداثيات الوطني، وبكل تأكيد هذا بيتم وفق أفضل النماذج والممارسات في إدارة الأراضي. من مستهدفات هذا المشروع إن شاء الله تكون مملكة البحرين ممسوحة 100%، وهذا الأمر متأكدين إن شاء الله أنه راح يضع البحرين في مصاف الدول المتقدمة في أنظمة وبيانات المسح. من الناحية الفنية يعني نحول الخرائط من القياس القديم بالقدم إلى الخرائط مترية، وهذه طبعا بيكون أيضا حسب المعايير الحديثة، وهذه ينعكس بالتالي على مستوى أعلى في رسم الخرائط، أثرها بيكون كبير. دورة إنجازات المعاملات العقارية بيتحسن بعد الانتهاء من هذا المشروع بنسبة 100%، وهذا طبعا بيخلينا في موقع مميز في تجربة العميل. إن شاء الله يعني بعد الانتهاء من هذا المشروع نتوقع أن يرتفع مؤشر البحرين في المؤشرات يعني الدولية ذات العلاقة. هذا المشروع بطبيعته يعني كبير من ناحية العدد المستهدف للعقارات، لكن الحمد لله نشوف اليوم أن رؤية الحكومة الموقرة في تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص ناجحة وأثبتت نجاحها، وأن المكاتب المساحية يعني بالفعل عندها القدرة البشرية المؤهلة والإمكانيات الفنية والتقنية اللي مكنها أن تأخذ هذا المشروع وتأخذ مسؤولية هذا المشروع بالكامل. طبعا هذا المشروع يعني أسس لنا شراكة مع المجالس البلدية واللي في الواقع أبدت حسن تعاونها لدعم المشروع ودعمنا، وأنا ودي يعني أتقدم لهم بالشكر اللي ما يقدمونه لهذا المشروع ولنا من دعم، وهذه ليس غريب عليهم.
0: في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى تطوير جودة الخدمات وإعادة هندستها، طورت هيئة التخطيط والتطوير العمراني خدمة تقسيم العقارات. وفي هذا السياق أكد المهندس أحمد عبد العزيز الخياط الرئيس التنفيذي لهيئة التخطيط والتطوير العمراني أن هذه الخدمة تأتي في إطار تبني الهيئة حلولاً رقمية مبتكرة تعزز كفاءة الإجراءات وتسهم في تسريع إنجاز المعاملات وتقليل المتطلبات، بما ينعكس على تحسين تجربة المستفيدين والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة. وأضاف الخياط أن تطوير الخدمة يعكس حرص هيئة

0: التخطيط والتطوير العمراني على تطوير خدماتها بما يقلل الوقت والجهد على المؤسسات ويعزز فاعلية منظومة العمل. نظم مركز الملك حمد العالمي للتعايش والتسامح بمناسبة اليوم الدولي للسلام جلسة حوارية بعنوان الأرض المشتركة، حوار حول القيم المشتركة بين المجتمعات الدينية بمشاركة ممثلين عن عدد من المجتمعات الدينية ودور العبادة في مملكة البحرين، وذلك بحضور عدد من أصحاب السعادة السفراء والمسؤولين الحكوميين والشخصيات الدينية والفكرية. وتأتي الجلسة تجسيداً لرؤية الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه في ترسيخ قيم التعايش والتسامح والحوار بين الأديان والثقافات، والنهج الذي تواصل مملكة البحرين تعزيزه بتوجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، بما يعزز ثقافة السلام والتفاهم والاحترام المتبادل. وفي كلمة بهذه المناسبة أكدت الشيخة مريم بنت حمود آل خليفة القائم بأعمال مدير إدارة التعايش بمركز الملك حمد العالمي للتعايش والتسامح أن السلام يمثل ممارسة يومية تتجسد في المجتمعات والعلاقات الإنسانية ودور العبادة، مشيرة إلى أن الحوار الحقيقي يقوم على فهم التنوع واحترامه والبناء على القيم المشتركة بما يسهم في تعزيز السلام وخدمة المجتمع. وتناولت الجلسة إسهامات المجتمعات الدينية في المجتمع البحريني ودور دور العبادة في تعزيز التواصل وخدمة المجتمع، إلى جانب أهمية العمل الإنساني باعتباره من القيم المشتركة بين الأديان. هذا وتشارك مملكة البحرين المجتمع الدولي الاحتفاء باليوم الدولي للسلام في مناسبة عالمية تتجدد معها الدعوة إلى تعزيز الحوار والتفاهم وترسيخ قيم التعاون والتعايش بين الشعوب والمجتمعات.
1: السلام قيمة تبنى بالحوار وتزدهر بالتفاهم وتترسخ باحترام الإنسان لتصنع مجتمعات أكثر تماسكا وقدرة على البناء والتنمية. وفي 21 من سبتمبر كل عام يحتفل العالم باليوم الدولي للسلام لتتجدد الدعوة إلى تعزيز الحوار والتفاهم والتعاون بين الشعوب والمجتمعات. ويأتي الاحتفاء هذا العام تحت شعار استثمروا في السلام من أجل الجميع في كل مكان كل يوم، في رسالة تؤكد أن السلام مسؤولية مستمرة تبدأ من الإنسان وتمتد إلى المجتمع ومؤسساته وتنعكس على مسارات الاستقرار والتنمية. وفي مملكة البحرين تستند ثقافة السلام إلى إرث مجتمعي من التنوع والانفتاح والتعايش بين مختلف الأديان والثقافات، رسخ على امتداد السنوات قيم الاحترام المتبادل وقبول الآخر. ومن هذا الإرث امتدت رسالة المملكة عبر مبادرات ومؤسسات عززت الحوار بين الأديان والثقافات ورسخت قيم التسامح والتعايش، وحملت هذه المبادئ إلى مساحات أوسع من التواصل والتقارب. في اليوم الدولي للسلام تتجدد رسالة مملكة البحرين في ترسيخ الحوار والتعايش واحترام التنوع قيما راسخة تدعم تماسك المجتمع وتواكب مسارات التنمية والازدهار.
0: وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف سعادة السيد علي عبد الله العرادي نائب رئيس مجلس أمناء مركز الملك حمد العالمي للتعايش والتسامح. كيف يسهم مركز الملك حمد العالمي للتعايش والتسامح في ترجمة رؤية مملكة البحرين في ترسيخ قيم السلام والتعايش والتسامح، وكذلك في تعزيز حضورها كمنهج للحوار والتقارب بين الشعوب؟
2: يسهم مركز الملك حمد العالمي للتعايش والتسامح في ترجمة رؤية مملكة البحرين في ترسيخ قيم السلام والتعايش والتسامح، من خلال أن المركز ينطلق في عمله من رؤية واضحة أرستها مملكة البحرين بقيادة سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه. تقوم هذه الرؤية على أن التعايش والسلام ليس مجرد قيم إنسانية سامية فقط، وإنما أساس لاستقرار المجتمعات و لتقدمها ولقدرتها على مواجهة التحديات. من هذا المنطلق المركز يعمل على ترجمة هذه الرؤية، ترجمتها في البداية إلى مبادرات، إلى برامج، إلى شراكات. هذه الشراكات والبرامج والمبادرات تسهم في تعزيز الحوار، تسهم في بناء جسور من الثقة ومن التفاهم بين مختلف الثقافات، بين مختلف الأديان، بين مختلف المجتمعات، طبعا سواء على المستوى المحلي داخل مملكة البحرين أو على المستوى الإقليمي أو على المستوى الدولي.

0: نسعى إليه في المركز هو أن تتحول تجربة البحرين الرائدة في التعايش من تجربة وطنية راسخة إلى رسالة ذات امتداد عالمي. تسهم هذه الرسالة في إثراء الحوار الدولي حول كيفية إدارة التنوع بصورة إيجابية، حول كيفية بناء العلاقات القائمة على الاحترام المتبادل، القائمة على التعايش الإيجابي. التعايش أيضا من جهة أخرى، والتعايش الحقيقي يعني في وجهة نظري، لا يتحقق فقط بقبول وجود الآخر، وإنما بالقدرة على بناء علاقات مع ذلك الآخر، بالقدرة على الاستماع إليه، بالقدرة على العمل معه بما يخدم المجتمع ويعزز تماسك هذا المجتمع. هذه الرسالة السامية هي التي نسعى إلى تحقيقها في المركز. نحن أيضا نعمل من خلال المركز إلى تعزيز حضور مملكة البحرين في مختلف المحافل والشراكات الدولية لترسيخ قيم السلام، لترسيخ قيم التعايش، ولترسيخ قيم التسامح.
1: نعم، في ظل ما يشهده العالم من أزمات وصراعات، كيف يمكن تعزيز ثقافة السلام والحوار، وما هو الدور الذي من يمكن أن تطلع به المؤسسات المعنية بالتعايش والتسامح في بناء مجتمعات أكثر أمنا واستقرارا؟
0: أعتقد سؤال مهم جدا، لأن في ظل ما يشهده العالم اليوم من تحديات ومن صراعات متزايدة للأسف الشديد، تصبح ثقافة السلام وثقافة الحوار يعني أكثر ضرورة من أي وقت مضى. السلام لا يبدأ بعد انتهاء الصراع، لا يبدأ أثناء الصراع، بل يبدأ قبل ذلك بكثير. السلام يبدأ من خلال تبني الحوار، من الطريقة التي نربي بها الأجيال، من الخطاب الذي نتبناه، ومن المساحات التي نتيحها للحوار وللتفاهم. أعتقد كذلك بأن المؤسسات المعنية بالتعايش وبالتسامح تتحمل مسؤولية مهمة في هذا الجانب، ليس فقط في معالجة نتائج الانقسام ونتائج الصراع، وإنما في الوقاية منه من الأساس طبعا، وذلك من خلال عدة أمور، من ضمنها أعتقد نشر المعرفة وتعزيز ما نطلق عليه التفكير النقدي في قبول الآخر، والتفكير القائم على مواجهة خطاب الكراهية، على مواجهة ما نطلق عليه الصور النمطية، وكذلك أعتقد أيضا القائمة على بناء جسور التواصل بين مختلف مكونات المجتمع. هذه المسؤولية أعتقد لا تقع فقط على عاتق جهة واحدة، بل هي مسؤولية مشتركة تتطلب شراكات فاعلة، تتطلب شراكات مع كل أو مختلف قطاعات المجتمع وفي مختلف المجالات، سواء المؤسسات التعليمية، المجتمعية، الثقافية، الإعلامية، لأن ترسيخ قيم التعايش يبدأ من المنزل، ثم المدرسة، ثم الجامعة، ثم يعني مكان العمل، وبالتالي نجده يمتد من الأسرة إلى المجتمع، وأيضا يمتد في مختلف المساحات التي يتشكل فيها ما نطلق عليه وعي الإنسان. ومن هنا أعتقد تأتي أهمية العمل المشترك في بناء ثقافة مجتمعية قائمة على الاحترام والتفاهم والمسؤولية المشتركة.
1: نعم، سعادة السيد علي عبد الله العرادي، نائب رئيس مجلس أمناء مركز الملك حمد العالمي للتعايش والتسامح، شكرا جزيلا لك. اختتمت في العاصمة الأمريكية واشنطن أعمال الفعالية الثانية من الحوار الاستراتيجي بين مراكز الفكر الخليجية والأمريكية بتنظيم من مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة دراسات، بالتعاون مع المجلس الأمريكي للسياسة الخارجية وبالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. وشهدت الجلسة الافتتاحية مشاركة معالي الأستاذ جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون كمتحدث رئيسي، والدكتور الشيخ عبد الله بن راشد آل خليفة سفير مملكة البحرين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، والسيد عبد الله محمد الأحمد الرئيس التنفيذي لمركز دراسات، والسيد إيلان بيرمان نائب الرئيس التنفيذي للمجلس الأمريكي للسياسة الخارجية. وانقسمت الفعالية إلى ثلاث جلسات رئيسية، حيث تناولت الجلسة الأولى التحولات التي أفرزتها التطورات الإقليمية الأخيرة ومتطلبات تعميق الشراكة الأمنية الخليجية الأمريكية، إلى جانب تعزيز مستويات التنسيق والتكامل بين دول مجلس التعاون والجانب الأمريكي. وركزت الجلسة الثانية على حماية البنية التحتية الحيوية وتعزيز مرونة إمدادات الطاقة وتطوير البدائل اللوجستية ومسارات التصدير والمخزونات الاستراتيجية وتأمين الممرات البحرية، كما تناولت الدور المتنامي للذكاء الاصطناعي.

0: والتوأم الرقمية وأنظمة الطاقة الذكية في تعزيز مرونة قطاع الطاقة ورفع القدرة على الاستجابة للتحديات. وناقشت الجلسة الثالثة خيارات تعزيز التكامل الاقتصادي بين الجانبين الخليجي والأمريكي والتكنولوجيا والأمن الاقتصادي. وخصصت الجلسة الرابعة لبلورة أبرز التوصيات القابلة للتطبيق وتحويل حصيلة المناقشات إلى رؤى علمية تدعم عملية صنع القرار في مجلس التعاون والولايات المتحدة. عقد في مقر مجلس النواب اجتماع مشترك بين مجلس النواب والبرلمان الأوروبي برئاسة سعادة النائب حسن عيد بوخماس رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، وسعادة النائب رينهولد لوباتكا رئيس لجنة العلاقات مع شبه الجزيرة العربية في البرلمان الأوروبي. وتناول الاجتماع مناقشة تطوير آليات التعاون والانتقال إلى شراكات عملية مستدامة وتعزيز القدرات في مجالات الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي وحماية البنية التحتية الحيوية، ومناقشة فرص الاستثمار المشترك للطاقة المتجددة والأمن الغذائي. وأكد سعادة النائب حسن بوخماس خلال اللقاء أن مملكة البحرين بقيادة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه تولي العلاقات مع البرلمان والاتحاد الأوروبي أهمية استراتيجية، خاصة إلى أهمية الدور البرلماني في تعزيز الحفاظ على أمن واستقرار وضمان حركة التجارة وحرية الملاحة الدولية عبر الممرات المائية وضرورة تطبيق قواعد القانون الدولي وقانون البحار. من جانبه أعرب وفد البرلمان الأوروبي عن تقديره لنهج مملكة البحرين القائم على الاعتدال والانفتاح والتسامح والسلام ومساندة جهود الأمن وإقرار السلام الإقليمي والدولي وإدانة واستنكار الاعتداءات الإيرانية الآثمة واحترام قواعد القانون الدولي وضمان حرية التجارة والملاحة في المنطقة لا سيما في مضيق هرمز. اختتم وفد الشعبة البرلمانية برئاسة سعادة النائب أحمد عبد الواحد قراطة النائب الثاني لرئيس مجلس النواب عضو اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي، اختتم مشاركته في أعمال الدورة 43 للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي والتي عقدت في العاصمة المصرية القاهرة. وشهد الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الدورة. وفي هذا السياق تمت الموافقة على تقرير اللجنة المالية المؤقتة للاتحاد البرلماني العربي، كما شهد الاجتماع الموافقة بالإجماع على المقترح المقدم من الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين لتقديمه باسم المجموعة العربية بشأن إدراج بند طارئ ضمن جدول أعمال الجمعية العامة 53 للاتحاد البرلماني الدولي المقرر عقدها في تنزانيا المتحدة الشهر المقبل. وللحديث أكثر حول هذه المشاركة معنا عبر الهاتف من القاهرة سعادة السيد هشام العوضي عضو مجلس النواب عضو الوفد البرلماني المشارك. أهلا بك سعادة النائب، وهل لك أن تطلعنا على أبرز وأهم مجريات الاجتماع ودوره في تعزيز التعاون البرلماني العربي من هناك؟
1: مساء الخير وشكرا لكم على هذا الاتصال. بداية أود أن أؤكد أن مشاركة وفد الشعب البرلمانية في مثل هذه الاجتماعات تأتي ضمن اهتمام السلطة التشريعية في تعزيز دور الدبلوماسية البرلمانية لتوطيد العمل المشترك مع مجالس الدول الشقيقة والصديقة والتعاون مع المنظمات والاتحادات البرلمانية المحلية والإقليمية والدولية. وأعرب هنا عن بالغ الفخر والاعتزاز بما تحظى به السلطات التشريعية من رعاية ملكية سامية من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظ الله ورعاه، ودعم واهتمام صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله. وقد شارك وفد الشعب البرلمانية مملكة البحرين برأس السعادة النائب

0: عربي، والذي يهدف إلى ضرورة ضمان حرية الملاحة البحرية وتدفق التجارة في الممرات والمضايق البحرية الدولية وإدانة الأعمال المسلحة المعصبها. ختاما، أود أن أشيد بجهود معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم، رئيس مجلس النواب، رئيس اللجنة التنفيذية للشعب البرلمانية، على حرصه المستمر لتعزيز دور الدبلوماسية البرلمانية لمملكة البحرين.
1: إذا من القاهرة سعادة السيد هشام العوضي، عضو مجلس النواب، عضو الوفد البرلماني المشارك، شكرا جزيلا لك. صرح المحامي العام رئيس نيابة الاستئناف بأن محكمة التمييز أصدرت حكما بعدم قبول طعن متهم مدان بالسجن في قضية تأييد وتحبيذ الاعتداءات الإيرانية الإرهابية الآثمة على مملكة البحرين، وذلك على خلفية ما نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي تأييدا لتلك الاعتداءات، حيث أيدت المحكمة الحكم الصادر بسجن المتهم لمدة 5 سنوات وتغريمه 2000 دينار ومصادرة المضبوطات. وأكد المحامي العام أن النيابة العامة تشدد على أن حرية الرأي والتعبير حق مكفول في حدود القانون، وأن ممارسة هذا الحق عبر وسائل التواصل الاجتماعي تستلزم الالتزام بالضوابط والأحكام القانونية بما يحول دون استخدام هذه الوسائل على نحو يهدد أمن المجتمع أو استقراره. تتجه الأنظار إلى مدينة نيويورك مع انطلاق المناقشة العامة رفيعة المستوى للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة بمشاركة واسعة من قادة الدول والحكومات في ظل ملفات دولية متعددة تتصدر أجندة المناقشات. وتشارك مملكة البحرين في أعمال الدورة التي تشكل محطة سنوية للحوار الدبلوماسي وعرض مواقف الدول تجاه القضايا الدولية وتعزيز مسارات العمل متعدد الأطراف.
2: من نيويورك، يعود قادة العالم إلى قاعة الجمعية العامة للأمم المتحدة مع انطلاق المناقشة العامة رفيعة المستوى للدورة 81 في واحد من أبرز المواعيد الدبلوماسية الدولية، حيث تعرض الدول مواقفها وأولوياتها تجاه القضايا المطروحة على الساحة الدولية وسط تحديات متشابكة تضع فعالية العمل متعدد الأطراف وقدرته على الاستجابة أمام اختبار متجدد. نحو 130 من رؤساء الدول والحكومات يشاركون في الأسبوع رفيع المستوى، فيما تعقد المناقشة العامة من 22 وحتى 26 من شهر سبتمبر تحت شعار استعادة الثقة وإدارة التحول، أمم متحدة في خدمة الجميع، عنوان يضع تعزيز الثقة بالعمل الدولي والتعامل مع التحولات المتسارعة في صدارة نقاشات هذه الدورة. وتشارك مملكة البحرين في أعمال الدورة في امتداد لحضورها الدبلوماسي في الأمم المتحدة في توقيت يتزامن مع عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن للفترة 2026-2027، بما يمنح مشاركتها هذا العام بعدا إضافيا في مسارات الحوار والتنسيق الدولي والقضايا المتصلة بالسلم والأمن الدوليين. وتتجاوز أجندة الأسبوع رفيع المستوى كلمات القادة أمام الجمعية العامة لتشمل سلسلة من الاجتماعات التي تبحث ملفات العمل المناخي والانتقال العادل والحق في التنمية وارتفاع مستوى سطح البحر والتأهب للجوائح، إلى جانب قضايا دولية أخرى في برنامج دبلوماسي مكثف تتقاطع خلاله الأولويات الوطنية مع القضايا المشتركة للمجتمع الدولي. وبين مواقف الدول التي تعلن من على منبر الجمعية العامة والمشاورات التي تجرى على هامشها، تمثل الدورة 81 محطة جديدة لقياس قدرة نظام متعدد الأطراف على تضييق مساحات الخلاف وبناء أرضية أوسع للتفاهم في وقت لا تبدو فيه استعادة الثقة مجرد شعار للدورة، بقدر ما تمثل أحد أبرز التحديات المطروحة أمام الأمم المتحدة.

0: نهاية هذه النشرة، شكرا لكم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
1: من مركز الأخبار بقلم الحقيقة، نبث لكم أخبارنا المحلية والدولية من إذاعة مملكة البحرين على التردد 102.3 FM.

0: الثقافة التشريعية معرفة تعزز الوعي بالممارسة البرلمانية.
1: تعتبر مضبطة الجلسة البيان الختامي عن كل ما يحصل في الجلسة من أمور وما قيل فيها من أقوال، وتتضمن ما يتلى في الجلسة من مذكرات ومشروعات واقتراحات وما يدور فيها من مناقشات وآراء، حيث تحرر كل جلسة مضبطة بمعرفة موظف المجلس وبإشراف أمين عام المجلس، وتعرض على أعضاء المجلس للتصديق عليها في الجلسة التالية.

هنا البحرين. حان الآن موعد أذان العشاء حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان العشاء حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: هل تعلم أن حماية الحيوان تبدأ منك؟ إذا شاهدت إساءة أو إهمالاً، كن جزءاً من الحل وأبلغ على 17987227. الرفق بالحيوان مسؤولية.
1: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
2: في مملكة شيخ عن اللوم معزول، ابن علي عيسى شقى كل عيال، مله مضيف دايم الدوم مدهول، وكفل بنضح الجود للمال بالذال.
1: من أشعار

0: إبراهيم بن عبد الحي. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها. أثيرنا يزهو باستماعكم ونحن معكم على مدار اليوم.
1: برامج سهرات فواصل وأغنيات.
0: إذاعة البحرين، إذاعتكم المتجددة دوما ومنبركم الأول.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
2: إذاعة البحرين تقدم معجم الألفاظ والتعابير البحرينية. الفصحى هي لغة الثقافة والأدب والفكر، والعامية هي لغة المعاملات والمعايشة اليومية، هي لغة العمال في مصانعهم والفلاحين في مزارعهم والتجار في متاجرهم. فهل العامية صورة مشوهة من الفصحى أم ابنة شرعية لها؟ لمعرفة الإجابة على هذا التساؤل، ما عليك عزيزنا المستمع إلا متابعة هذا البرنامج. معجم الألفاظ والتعابير البحرينية من إعداد وتقديم محمد جمال. ويخرجه لكم على الهواء محمد عتيق. محمد عتيق.
3: أعزائي المستمعين، أرحب بكم أجمل ترحيب وحلقة جديدة نتصفح خلال هذه الحلقة معجم الألفاظ والتعابير البحرينية، ونروح للصفحة الأولى، صفحة الألعاب الشعبية، ونشوف لعبة شعبية وأصلها العربي.

من الألعاب القديمة لعبة كانوا يلعبونها أطفال يمكن أقول الخمسينات والأربعينات وحتى الستينات، يسمونها الشعرور. وله اسم آخر يسمونها المعشال، بس عقيد اللعبة يطلق صيحة شعرور إذانا ببدء اللعبة. والجدير ذكره أن هناك لعبة للعرب تسمى الشعارير، وحاولنا بقدر الإمكان ندور عنها في المصادر العربية، ولكن ما عرفنا كيف كانوا العرب يلعبونها. لقينا بس في القاموس للفيروزابادي يقول الشعارير لعبة لا تفرد، يعني هي اسمها الشعارير، يعني فلان لعب الشعارير وأنا لعبت الشعارير والقوم لعبوا الشعارير، لكن احنا هنا افردناها في اللهجة سميناها شعرور. هي في الواقع يعني اقتر الأطفال كانوا ياخذون اقترهم ويهيئونها على شكل صوت، ويمسك بها عقيد اللعبة ويبتدي يسأل الجماعة أسئلة، اللي ما يجاوب يقول شعرور، فعقابه أن يلحقونه ويطقونه بهذه الأقتر اللي على شكل الصوت. طبعا هالألعاب ذي الآن كلها أصبحت في خبر كانه، مثل ما قلنا أن اليابان ما قصروا وحولوا ألعابنا إلى تراث.

مستمعي الكريم، ننتقل إلى التعابير التي لها قصة. وهي كثيرة، تجري مجرى المثل، ولكن دائما يقولون هناك قصة وتولد عن هذه القصة قول. التعبير يقول: لولاك يا كمي ما أكلت يا فمي. هذا التعبير منتشر في كثير من الأقطار العربية، ومعناه أن الفضل يعود حق هيئة الإنسان ومظهره في جلب الاحترام والوقار واكتسابه لصفات التبجيل والتفخيم. ويطلق المثل دلالة على ما دأب عليه البعض من الاحتفال بالمظهر وترك الجوهر. طبعا هذا اللي مروا علينا في حياتنا العملية كلنا بلا استثناء. روية، يعني هذه الرواية موثقة تاريخيا، أن الشيخ العالم البحريني كمال الدين بن ميثم كان في زيارة إلى العراق، وسمع بمجلس لأهل العلم يعقد هناك ويتم فيه النقاش وتبادل الآراء في بعض المسائل الفقهية. فزار ذلك المجلس، ولكن كان بلباس العامة، اللباس العادي يعني، ودش وسلم واخذ ركن بعيد وقاعد يستمع. وطرحت مسألة من المسائل اللي تتطلب دراية ومعرفة، وصار نقاش حول المسألة واختلفت الآراء، وهذا يقول رأي وهذا يقول رأي وهذا يقول فتوى، وذي يقترح شيء وذي يستشهد وهكذا. فقام هو يعني اقترح بتواضع يعني بالهداوة كذي، اقترح حق المسألة حل وأفتى بفتوى صحيحة. ولكن كبار العلماء أو كبار الجالسين خلينا نقول قاموا وسكتوا واستصقروا شانه، وطلبوا منه أن لا يتدخل في مثل هذه الأمور. انتهى المجلس، عليك الاستفادة بالإنصات وترك الرأي والمشورة لأهلها من العلماء. الشيخ كمال الدين كتم الموضوع، وعقب شميهم عاد لهم بعد أن لبس أزهى ما عنده من حلل، وحط على رأسه عمامة كبيرة، وطبعا جبة، ويود المصباح والعصا، وطرش طارش مسبق يقول حق القوم إن هناك عالم كبير من البحرين سوف يأتي ويشرف مجلسهم هذا. طبعا الجماعة فرحوا بقدومه وهشوا له وأوسعوا له في صدر المجلس، وأجلسوه مع أكابر العلماء، وقعد وطرحت المسائل. وأيضا طرحت مسألة قاموا معظم العلماء تهيبوا من الإفتاء والشيخ موجود، يعني قدموه في الفتوى. قام هو فأفتى لهم للمسألة ذي حل بغير سند وفتوى ضعيف في الواقع، يعني ما كان مقتنع بها أيضا الفتوى هو. ولكن الجماعة أثنوا عليه وأثنوا على صاحبه واستحسنوها وقالوا له نعم الرأي رأيك ونعم الفتوى فتواك. وسكت على بقايا علمه حتى يموعد الغداء. حطوا الأصمات وحطوا ملذة وطاب وقالوا له تفضل يا شيخ، حياك تفضل. فقام تقرب ودنا عند السفرة وخذ طرف ثوبه وقطه في المرق، قام يقط ثوبه في المرق ويقول كل يا كمي كل يا كمي. طبعا الجماعة استغربوا هذا التصرف، عالم بهذه المكانة وهذه الشهرة وياي من البحرين وتقط ثوبك في المرق، وتحرجوا من سؤاله. قام هو رفع راسه وشافهم محتارين، قال والله يبدو

0: ان المدعو حق الاكل مو بانا، مو بشخصي يعني، ثيابي انتو دعيتوا ثيابي لان كلها التبجيل والاحترام والمود ذي كلها موجهة حق ثياب اللي علي مو لي انا. لوميتكم بثياب ريال فقير وافتيت فتوى صحيحه كلكم احتقرتوا الفتوى وراعيها. لو كان احتقرت راعيها كان يهون، احتقرت الفتوى الصحيحه. ولوميتكم الان لابس لباس العلماء وافتيت فتوى الجهلاء كلكم رحبتوا وقلت خش فتوى وخش كذا. اذن هذا التكريم وهذا التبجيل مو بلي انا، لان فتواي ضعيفه حق ثيابي، لذلك هي اولى مني ان تاكل. وتنتهي قصه الشيخ ميثم طبعا باعتذار القوم، ولكن انتشر هذا القول وبقي في الذاكره العربيه وليست الذاكره البحرينيه فقط، واستعملناه كل ما دعت الضروره. وكل ما واجه الانسان او اي واحد منا، كل ما واجه موقف يشابه الموقف اللي وقفه الشيخ كمال الدين ميثم، واعتقد ان الوقت ادركنا ولنا عوده ان شاء الله، واتمنى لكم دوام التوفيق. شاكرا لكم حسن استماعكم.
1: معجم الألفاظ والتعابير البحرينية من إعداد وتقديم محمد جمال. ويخرجه لكم على الهواء محمد.

0: رؤيتنا
1: الريادة في إبراز هويتنا الوطنية الأصيلة.
0: رسالتنا
1: أن نكون صوت الوطن والمواطن.
0: قيمنا
1: المصداقية، المهنية، الإبداع والثقة.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: هنا البحرين.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. مستمعين الأعزاء، نستمع الليلة إلى سهرة من الفن القديم مع الموسيقار فريد الأطرش. أوقات سعيدة نرجوها لكم.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: الثقافة التشريعية معرفة تعزز الوعي بالممارسة البرلمانية.
1: يعقد مجلس الشورى جلسة عادية يوم الأحد من كل أسبوع ما لم يقرر غير ذلك، حيث يدعو رئيس المجلس لعقد الجلسة قبل الموعد المحدد ب48 ساعة على الأقل على أن يرفق بالدعوة جدول أعمال الجلسة والمذكرات والتقارير والمشروعات الخاصة بها.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: قد كان أكبر مصلح يرمي لما فيه صلاح بلاده ويشير، يمشي ومنفعة البلاد أمامه ويسير، والآمال حيث يسير، ويرى رعيته بعين عناية ما مسها الإهمال والتقصير.
0: من أشعار محمد صالح النجفي بحر العلوم. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: عزيزي المواطن والمقيم، من أجل سلامتك وسلامة أسرتك احرص على القيام بالفحص الدوري للمركبة، وتأكد من سلامة الإطارات وصلاحيتها. في حال تعرض مركبتك للحريق لا قدر الله، توقف فوراً على جانب الطريق، أغلق المحرك واخرج من المركبة واتصل بهاتف الطوارئ 999. إذا كان الحريق بسيط قم بمكافحته بطفاية الحريق المخصصة للمركبات إذا وجدت. سلامتكم غايتنا. مع تحيات وزارة الداخلية.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. مستمعين الأعزاء، نستمع الليلة إلى سهرة من الفن القديم مع الموسيقار فريد الأطرش. أوقات سعيدة نرجوها لكم.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

0: إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: مئة واثنين فاصلة ثلاثة.
0: هنا البحرين.
2: نبض الملاعب. نبض الملاعب. برنامج ينقل لكم نبض الملاعب من ملاعبنا المحلية إلى الساحات العالمية. في نبض الملاعب أهم الأخبار، التحليلات، الحوارات.
3: سعد الله مساءكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في نبض الملعب. نبض الملعب وكالمعتاد نكون معكم حتى الساعة الثامنة بإذن الله. ونبدأ هذه النشرة بالأخبار المحلية. واصل منتخبنا الوطني لكرة اليد انطلاقته القوية في دورة الألعاب الآسيوية العشرين والمقامة في إيتشي ناغويا باليابان، والتي تستمر منافساتها حتى 4 أكتوبر المقبل. ودخل المنتخب وفاز منتخبنا فوزه الثاني على التوالي على المنتخب الإيراني بنتيجة كبيرة ب34 هدفا مقابل 20 في اللقاء الذي جمع المنتخبين ضمن منافسات المجموعة الثانية. هذا وشهدت المباراة حضور سمو الشيخ عيسى بن علي الخليفة نائب رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، رئيس بعثة مملكة البحرين في الدورة، حيث ساند المنتخب خلال اللقاء والتقى اللاعبين بعد صافرة النهائي، ونقل إليهم تحية سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس الهيئة العامة للرياضة، ورئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، وهنأهم بالفوز حثا إياهم على مواصلة تقديم النتائج الإيجابية في بقية منافسات الدورة. هذا وقد شهدت مباراة تألقا لافتا لأحد لاعبي منتخبنا، والذي سجل 7 أهداف كاملة، وليتوج بجائزة هداف المباراة للمرة الثانية على التوالي بعدما نجح في تحقيق العدد ذاته من الأهداف خلال المواجهة الأولى أمام المنتخب الكازاخستاني. وآية الفوز ليؤكد البداية القوية لمنتخبنا الوطني في منافسات الدورة بعد أن استهل مشواره بانتصار كبير على المنتخب الكازاخستاني ب43-20 في مباراة أنهى شوطها الأول متقدما ب12 هدفا ب20-8. وبهذا الانتصار يواصل المنتخب خطواته بثبات في منافسات المجموعة، معززا موقعه في صدارة الترتيب في الوقت الذي يواصل فيه أحمر اليد مشواره إلى الدور القادم خطوة بخطوة.

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم إقامة النسخة الرابعة من مؤتمر الرؤساء وأمناء عامي الاتحادات الوطنية والاتحادات الإقليمية يوم 21 و22 من أكتوبر في العاصمة اليابانية طوكيو، وبالتعاون مع الاتحاد الياباني لكرة القدم وبمشاركة أكثر من 120 قائدا يمثلون الاتحادات الوطنية 47 والاتحادات الإقليمية 5 المنضوية تحت لواء الاتحاد القاري. وأكد الشيخ سلمان بن إبراهيم الخليفة رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أن المؤتمر ينسجم مع التزام الاتحاد الآسيوي الراسخ بالارتقاء بقدرات الاتحادات الوطنية والإقليمية، وقال سنواصل التقدم بخطوة جماعية أخرى خلال مؤتمر هذا العام والذي صمم بعناية ليخرج المشاركون برؤى ومعارف عملية. وشدد على أن الاتحادات الوطنية والإقليمية

بها أطراف رئيسية في كرة القدم الآسيوية يجب أن تمتلك الأدوات اللازمة للحفاظ على أعلى المعايير المهنية ومعايير الحوكمة بما يضمن مستقبل أكثر إشراقا للأجيال القادمة. وقال الشيخ سلمان بن إبراهيم إن المؤتمر لم يعد مجرد لقاء سنوي، بل أصبح محطة استراتيجية لصناعة القرار وبناء رؤية مشتركة لمستقبل اللعبة في القارة، مؤكدا أن الاستثمار في القيادات الوطنية والإقليمية هو الاستثمار الأهم في كرة القدم الآسيوية. وأشار إلى أن التحديات الجديدة من الذكاء الاصطناعي والابتكار والقيادة إلى تطوير كرة القدم النسائية تتطلب قيادة واعية قادرة على التحول السريع. وقال نجاح الاتحادات لا يقاس بالنتائج الميدانية وحدها، بل بقدرتها على الحوكمة الرشيدة وصناعة الفرص وتمكين الأجيال المقبلة. ويلقي الشيخ سلمان بن إبراهيم الخليفة الكلمة الافتتاحية للمؤتمر، والذي انطلق عام 2023 وأقيمت

قيادة واعية قادرة على التحول السريع. وقال نجاح الاتحادات لا يقاس بالنتائج الميدانية وحدها، بل بقدرتها على الحوكمة الرشيدة وصناعة الفرص وتمكين الأجيال المقبلة. ويلقي الشيخ سلمان بن إبراهيم الخليفة الكلمة الافتتاحية للمؤتمر، والذي انطلق عام 2023 وأقيمت نسخه السابقة في طشقند سيول الرياض، وليصبح منصة سنوية محورية لتبادل الخبرات وتعزيز القدرات وبناء العلاقات بين قادة اللعبة في آسيا. وتتناول الجلسات موضوعات تشمل الذكاء الاصطناعي، الابتكار العلمي في كرة القدم وتطوير كرة القدم النسائية والقيادة، إلى جانب نقاشات تفاعلية يشارك فيها خبراء بارزون منهم تسو نايسو ماميتو رئيس الاتحاد الياباني لكرة القدم، وكريغ هايبرون الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس ل 1706 ستوديو، وجينيفر ميلورز من سبورت تريدر، وروبرت لورنس سكينر من الأمم المتحدة، إلى جانب عدد من مسؤولي الاتحاد الآسيوي دينيش دي سيلفا وباي ليلي وجيسي دي شيانغ وهيرو كازو إيبي.

استهل المنتخب الوطني لكرة الطاولة مشواره في منافسات الفرق بدورة الألعاب الآسيوية المقامة في اليابان بالخسارة أمام منتخب تايبي الصين بثلاثة مباريات دون رد ضمن منافسات الدورة. وجاءت البداية بخسارة اللاعب راشد سند أمام هاسيان شيا بنتيجة ثلاثة أشواط دون مقابل، قبل أن يتعرض اللاعب محمد العالي للخسارة بالنتيجة ذاتها أمام لينيان، فيما اختتم اللاعب سيد مرتضى محفوظ اللقاء بالخسارة أمام هوانغ جون بثلاثة أشواط نظيفة. ويتطلع المنتخب الوطني للتعويض والتمسك بحظوظه في العبور إلى الدور الثاني عندما يواجه اليوم نظيره النيبالي في مواجهة حاسمة ضمن منافسات الفرق، حيث يسعى خلالها اللاعبون إلى تقديم أداء قوي واقتناص الفوز لضمان المنافسة على إحدى بطاقات التأهل بالدورة الآسيوية. سجل سباحو المنتخب الوطني البحريني استيبان غونشاروف أفضل نتائج المشاركة البحرينية في منافسات السباحة بدورة الألعاب الآسيوية المقامة في اليابان بعدما تأهل إلى نهائي سباق 100 متر صدر باحتلاله المركز الرابع في التصفيات بزمن بلغ 55 ثانية و54 جزءا من الثانية، قبل أن ينهي السباق النهائي في المركز الثامن مسجلا زمنا قدره 55 ثانية فاصلة 17 جزءا من الثانية. وشهدت باقي المنافسات تحقيق نتائج إيجابية للسباحين البحرينيين، حيث أنهت السباحة سناء لافلهير تصفيات سباق 1500 متر سباحة حرة في المركز الثالث، وفي 57 متر صدر للسيدات جاءت السباحة نور طه في المركز السابع بزمن قدره 53 ثانية فاصلة 87 جزءا من الثانية، فيما نال السباح أحمد هلال المركز الثامن بتصفيات السباق 100 متر صدر للرجال بزمن قدره دقيقة واحدة وثانية و26 جزءا من الثانية. كما حقق منتخب السيدات المركز الخامس في تصفيات سباق التتابع 4 في 100 متر 4 في 100 متر السباحة حرة بزمن بلغ 4 دقائق و5 ثوان و43 جزءا من الثانية ليختتم المنتخب الوطني مشاركته المقررة اليوم.

عبقريا. وفي منافسات سباق الدراجات ضد الساعة للرجال أحرز دراج المنتخب الوطني أحمد ناصر المركز 13 بعدما أنهى مسافة السباق بزمن قدره 46 دقيقة و58 ثانية و46 جزءا من الثانية، مختتما بذلك مشاركته في السباق ليتأهب لاستئناف مشواره في منافسات الدورة يوم اليوم الثلاثاء. ونبقى أيضا في أجواء دورة الألعاب الآسيوية، حيث تأهل لاعب المنتخب الوطني لفنون القتال المختلطة محمد نييب وديانا يوغا سيان إلى الدور النصف النهائي لمنافسات دورة الألعاب الآسيوية المقامة في اليابان إثر فوزهما في نزاليهما، في حين ودع اللاعبان محمد السميع وغربان أدريسوف المنافسات من الأدوار التمهيدية. وجاء تأهل نييف إلى المربع الذهبي في منافسات فئة MMA التقليدية لوزن تحت 77 كيلوغراما بعد تجاوز الفيتنامي مينا كوانغ، ليرتقي في الدور قبل النهائي مع القرغستاني سيميك في مواجهة حاسمة لبلوغ النزال النهائي والمنافسة على الذهب، فيما ضمنت يوغا سيان بطاقة العبور في فئة MMA الحديثة لوزن تحت 54 كيلوغراما بعد تغلبها على صاحبة الأرض اليابانية توما كاتاياما لتضرب موعدا في النصف النهائي أمام الكورية الجنوبية بومي لي. وفي المقابل انتهى مشوار محمد السميع في الدورة بعد تعثره أمام الإيراني أفشان سليمي في فئة MMA التقليدية لوزن 65 كيلوغراما، بينما ودع غربان إدريسوف منافسات وزن 71 كيلوغراما بالخسارة أمام الكازاخستاني شينابوف، لتتركز الآمال البحرينية على نييف وبوغسيان في الأدوار الإقصائية لحصد الميداليات الملونة.

انهى اللاعب او انهى لاعب المنتخب الوطني للترايثلون عمر عبد الله حمزه مشاركته باحتلاله المركز 19 في منافسات السباق للترايثلون ضمن دورة الألعاب الآسيوية المقامة في اليابان مسجلا زمنا قدره 56 دقيقة و50 ثانية وسط منافسة محتدمة جمعت نخبة من أبطال القارة الآسيوية. وقدم حمزة مردودا إيجابيا عبر مختلف مراحل السباق ليواصل حضوره القاري في إطار الخطط الهادفة إلى ترسيخ مكانة الرياضة البحرينية وتعزيز نتائجها في سباق الترايثلون إقليميا وقاريا.

من الأخبار المحلية إلى الأخبار الخليجية، حيث دخلت حالف استثماري تقوده شركة ريدبير كابيتال بارتنر الأمريكية إلى جانب مستثمرين سعوديين في مفاوضات مع صندوق الاستثمارات العامة للاستحواذ على حصة في نادي النصر، مع سعي الأطراف إلى إتمام الصفقة بحلول نهاية الموسم الجاري. وكشف مصدر للشرق بلومبرغ أن التحالف تقدم بعرض للاستحواذ على حصة في النادي، موضحا أن اجتماعات عقدت خلال الفترة الماضية بين ممثلي التحالف وصندوق الاستثمارات العامة والذي يملك النصر بالكامل. ويضم التحالف بحسب المصدر ريدبيرد كابيتال بارتنرز والذي يرأسها جيري كاردينيلي وشركة الوسائل السعودية إلى جانب رجل الأعمال ورئيس النصر السابق إبراهيم المهيدب. ولا تزال المفاوضات جارية بين الأطراف في وقت يبدو فيها الصندوق انفتاحا على الخيارات والعروض المقدمة إليه. نقل موقع كالتشو فاينر الإيطالي أن المحادثات لم تقترب بعد من مراحلها النهائية ولم تصل إلى اتفاق ملزم بين الأطراف، ورفضت ريدبيرد كابيتال بارتنر التعليق على المفاوضات فيما لم ترد شركة الوسائل أو المهيديب على استفسارات الشرق بلومبرغ. هذا وكانت وزارة الرياضة قد نقلت في 19 من أغسطس الماضي أسهم المؤسسة الغير ربحية البالغة 25% إلى صندوق الاستثمارات العامة لترتفع ملكيته في نادي النصر إلى 100% بعدما استحوذ على 75% من أسهمه في صيف 23. وقال مصدر غريب من التحالف للشرق بلومبرغ أن المستثمرين طالبوا إدراك

البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر ضمن الصفقة بصفته مستثمرا استنادا إلى بند في عقده يمنحه الأولوية للحصول على 20% من ملكية النادي في حال طرحه للاستثمار الخاص. وكانت صحيفة أبولا البرتغالية قد ذكرت الأسبوع الماضي أن رونالدو انضم إلى التحالف مشيرة إلى أن كل عضو فيه ملزم بضخ ما لا يقل عن 100 مليون دولار، بما قد يرفع إجمالي الاستثمارات المحتملة إلى 500 مليون. وتملك ريد بيرد كابيتال بارتنر نادي اي سي ميلان الإيطالي وتولوز الفرنسي بالكامل، كما تمتلك حصة تتجاوز 10% في نادي ليفربول الإنجليزي. إلى هنا أعزائي المستمعين وصلنا إلى نهاية نشرة نبض الملاعب لهذا اليوم. تقبلوا تحياتي، أنا محمد عبدو، وتحيات الإخراج والتنفيذ تأتيكم من علي الحادي، ونلقاكم في الغد وفي نفس التوقيت إن شاء الله، وإلى اللقاء.

0: أوف يا ربي، وايد زحمة الشوارع اليوم. أحسن شيء أبطل الإذاعة وأشوف شنو فيها.
1: عيش يا أمك مستمعين الكرام، وحياكم الله ويانا وين ما تكونون.
2: هذه المواقف تحتاج تفكير،
0: هذه البرامج اللي أحبها
2: وأكثر وأكثر. لكن بعد ما نطلع الفاصل مستمعين الكرام،
0: وصلت الحين، يعني ما بقدر أكمل البرنامج اللي أحبه.
2: أفا، ومن قال ما تقدر تكمل البرنامج؟ تقدرين وتقدرين.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، الإذاعة تكلمني؟ إنزين شلون أقدر؟
2: نازلي تطبيق تلفزيون وإذاعة البحرين وسمع البرنامج اللي تحبينه وين ما كنتي.
0: يعني أقدر أسمع الإذاعة حتى لو طلعت من السيارة؟
2: حتى لو طرتي من السيارة، حتى لو كنتي في كوكب آخر،

0: أكيد على تطبيق تلفزيون وإذاعة البحرين تقدرين تتابعين قنوات الإذاعة، قناة مملكة البحرين العربية اللي هي البرنامج العام، بحرين اف ام، والإذاعة الشبابية والإذاعة الشعبية والإذاعة الطربية.
1: حلو، يعني إذاعة البحرين وياي في كل مكان، في السيارة وفي البيت وفي الدوام وين ما أروح.
0: حتى في أحلامك إحنا موجودين.
2: تطبيق BHTV and Radio، إذاعة البحرين دايما معاكم وين ما كنتوا.

0: الثقافة التشريعية معرفة تعزز الوعي بالممارسة البرلمانية.
1: يختص مكتب مجلس الشورى بوضع جدول أعمال جلسات المجلس، مراعياً في ذلك أولوية إدراج مشروعات القوانين والموضوعات الهامة التي انتهت لجان المجلس من دراستها، حيث يعلن رئيس المجلس جدول الأعمال ويخطر به أعضاء المجلس والحكومة قبل انعقاد جلسة المجلس بوقت كافٍ.

0: على مر الأزمنة وتعاقب السنين.
1: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف.
0: أثير الشغف والإبداع والتميز.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
0: هنا البحرين.
1: هنا البحرين.

0: هنا البحرين،
1: هنا البحرين،
2: إذاعة البحرين،
3: هنا البحرين.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، بإذنه تعالى وعلى بركات منه نفتتح دار إذاعة البحرين اللاسلكية. هذه الدار التي تتحمل كلمتنا إلى العالم العربي والإسلامي.
3: هنا البحرين،
1: إذاعة البحرين،
3: هنا البحرين،
5: هنا البحرين،
6: هنا البحرين،
7: هنا البحرين،
3: إذاعة البحرين تقدم.
8: لكل صوت من هذه الأصوات قصة وحكاية، وفي كل حكاية كانت الإذاعة فصلاً مهماً من فصولها. شخصيات صنعت الأثير، لقاءات نعيش فيها مع من كان الأثير حاضراً في سيرة حياتهم. شخصيات صنعت الأثير، فكرة وإعداد السيد حسين السيد حمزة. شخصيات صنعت الأثير، تقديم شيخ الشعلان وحسن الساعات. من المتابعة ليالي عاشير. شخصيات صنعت الأثير، إخراج عبد الناصر النعار.
1: هنا البحرين،
3: إذاعة مملكة البحرين،
7: إذاعة البحرين،
3: إذاعة مملكة البحرين. هذه إذاعة مملكة البحرين.
9: أهلا بكم مستمعين الكرام في هذا اللقاء الذي يجمعنا معكم ويتجدد، ومن خلاله نسلط الضوء على تاريخ إذاعة البحرين بمناسبة مرور 85 عاما على افتتاحها. ولا أفضل حقيقة من أن نسلط الضوء على تاريخ الإذاعة إلا من خلال الشخصيات التي كانت وما زالت ركنا من أركان هذا الصرح، وقدمت العديد من الأعمال التي ظلت شاهدة على ما يحتويه مخزون إذاعة البحرين من ثراء فكري وإعلامي. فأهلا ومرحبا بكم وباسمكم جميعا أرحب بضيف هذه الحلقة الأستاذ والإعلامي القدير الأستاذ سامي هجرس.
10: أهلا وسهلا فيك لك حسن، وأنا شاكر هذا اللقاء وشاكر هذه الاستضافة.
9: حياك الله أستاذ، سعداء بتواجدك معنا حقيقة. وعندما يعني يستضاف الأستاذ سامي هجرس فالحقيقة يعني يحتار من يقدم هذا اللقاء، هل يقدمه يعني في مجال الإذاعة ولا مجال التلفزيون ولا الدوبلاج ولا يعني تقديم الأعراف.

0: هذه الموسوعة الإعلامية الجميلة.
1: الله يطول
0: حقيقة يعني مدعاة لي، يعني الشرف لدى كل مذيع أن يكون أمامكم في هذا اللقاء.
1: أنا أتشرف. وخلنا نتفق من البداية على شيء، أنك ما تناديني أستاذ، نادني يا سامي، أبو خالد، يا أبو نورة، كيفك؟
0: خلص تختار. ثبت أبو خالد. طبعا نحن من خلال هذه اللقاءات أبو خالد إحنا نعتمد مسألة المسطرة الزمنية في البداية، ووصولا إلى يعني وجودك في إذاعة البحرين تحت هذا السقف الإعلامي الرائد. فنبدأ من البدايات، من طفولة الأستاذ سامي هجرس، أين كانت وكيف كانت النشأة؟
1: أنا أول يوم دخلت إذاعة البحرين، هذه المبنى اللي هو كان في مدينة عيسى، كان عندما سمحت الوزارة أو الحكومة موقرة بأن يتم توظيف أبناء العاملين أو الموظفين خلال فترة الصيف. فأنيت، وكانت مهمتي كما مهمة الأخت نوال الله يمسيها بالخير بنت الأستاذ إبراهيم مصطفى، وأعتقد كان في موظفتين أو ثلاث رسميين يعني في الإذاعة، كان مهمتنا أن احنا نشيل التلفون، نقول مسابقة رمضان، تقول الإجابة الصحيحة، نكتب الاسم ورقم البطاقة الشخصية آنذاك.
0: هذا اللي نسميه في عرف الإذاعة المتابعة.
1: بس هذه شيل التلفزيون التلفون، قالوا قلت الإجابة، وعقب على تقريبا الساعة 4 العصر يصير السحب ويعلن، يتم الإعلان عن الفائز. هذه كانت المدة اللي قضيتها لأن كمل رمضان، عقب ما أتذكر يعني وين ودونا بالضبط، بس عقب رجعنا للمدرسة. أنا بالنسبة لي رجعت المدرسة يعني. هذه البداية، بداية التعلق يعني. أنا أروح المدرسة لكن كنت أتخلف الصراحة، وآي الإذاعة. فكذا مرة الله يرحمه الأستاذ عبد الرحمن عبد الله، الله يطول عمره، الأستاذ حسن كمان، شو تسويني؟ قلت لهم لا أنا كملت، ما عندنا شيء. بس هو في الواقع هو بداية التعلق مثل ما قلت لك.
0: نتكلم إحنا عن سنة 82 طبعا.
1: إيه، نص 81 82 تقريبا.
0: كنت في أي مرحلة أبو خالد؟
1: أنا كنت الله يسلمك في أول إعدادي، في أول ثانوي العفو.
0: نعم.
1: عقب يعني يات من الله مثل ما يقولون أن أنا أصير يعني في الإذاعة طول الوقت.
0: بعد مرحلة المتابعة لهذه المكالمات، وهي يعني جزء مهم حقيقة من برامجنا وما زالت، كيف بدأ دخولك لمرحلة التقديم الإذاعي؟
1: هو التقديم الإذاعي هذه مرحلة متأخرة جدا يعني. أنا ما قدمت في إذاعة البحر
0: أبدا،
1: الإذاعة العربية لا ما قدمت أبدا برنامج ولا حتى يعني شيء بسيط. أنا كنت منفذ أي يعني. لما كمل الصيف وشافوا أن هذه يعني سبحان الله يعني، الناس كانت مع كل احترامي يعني الناس كانت مختلفة، شكلهم قالوا هاي تورطنا فيه، لازم نشوف لمحة المراهق ذي يعني أو الشاب الصغير. قالوا لي تعال وداوم في الأخبار في الراس. فرحت، لما رحت هناك الله يسلمك كانت أتذكر في مباراة هولندا وإيطاليا، فأنا سجلت النشرة، كان سجل النشرة يعني مصادر له البي بي سي مثلا رويترز والسوالف. دخل المسؤول الله يمسيه بالخير وسوالي بيده يعني أشر لي شو موقفك يعني بما معناه ليش داخل. فأنا ما عجبتني ذي الحركة انك يعني تأشر لي، بس كملت الدوام وما رحت،
0: ما رجعت.
1: فعقب أسبوع ما أدري من شاف وين ذي، قالوا أي ما يداوم، فتصوا فيني رجعت مرة ثانية. كأنه يعني كأنه في شيء ينبئ بأن أنا لازم أضلها. فإيد قلت لهم السالفة، قلت لهم هاي ليش يسوي لي كذي يعني، تعرف شاب صغير مراهق قاعد يسوي لي كذي يعني. قالوا لي زين بنعطيك مهمة ثانية، أن أنا أنسخ من النسخة الأصلية إلى النسخ اللي تستخدم أثناء البحث.

0: الصوت اللي داع اليوم تمزي. فأتذكر أول استديو استخدمته هو استديو الدراما.
1: أيوة.
0: عقب فترة لما رجع المسؤول عن هاي المهمة اللي هو الأخ فيصل الرويعي الله يمسيه بالخير قالوا لي بنوديك الكنترول. بس واشتغلت في الكنترول، كان دوامنا من 5:30 ل 12، الإذاعة تسكر 12. أنا الله يرحمه عيسى الجلاهمة، الله يرحمه محمد الأنصاري، والأخ عبد الله أبو الفتح، والزميلات العزيزات قائمة يعني، بس إحنا كعنصر رجالي كنا هاي المجموعة، فكنا يعني على وفاق تام جدا إلى أن تم افتتاح البرنامج الثاني وإذاعة القرآن الكريم.
1: بالنسبة لطريقة نقل المواد من الأصلية إلى المواد الاحتياطة والمواد النسخ الأخرى، يعني شلون كانت تتم العملية في حينها؟ اليوم نتكلم عن يعني تقنيات حديثة.
0: أي نعم. ويعني أي نعم.
1: بس حزتها
0: لا ريل تايم، يعني تحط الباكرة مدة ساعة لازم تنسخ ساعة، مدة 5 دقائق تنسخ في 5 دقائق. ما كان يعني في التقنية اللي تخليك تنقل تسوي أكثر من نسخة في نفس الوقت ممكن، لأن كل استوديو تقريبا فيه من 3 إلى 4 خلص منهم مسجلات، يعني سواء روفوكس أو ستودر كانوا. بس لا لازم تنقل يعني ريل تايم. يعني
1: في الكنترول من الزميلات تذكرهم؟ ذكرت أن هنا قائمة يعني
0: إيه؟
1: في وقتها كان العنصر النسائي يعني غالب على الإذاعة.
0: إيه نعم صحيح.
1: إيه.
0: كنا يعني جو عائلي إلى أبعد الحدود ما تتصور شلون. كانت أيام لن أنساها في حياتي.
1: ذكر العنصر النسائي، أنت دخلت الإذاعة أيضا من خلال العنصر النسائي.
0: إيه. خالتي بدرية هي اللي قالت لي تبيتي تشتغل في الإذاعة، وأمي عقب شجعتني إن أنا أغير شوية، لأن كنت أنا في الفترة اللي قبلها كان يدي الله يرحمه أبوي وحبيبي عبد لطيف هجرس كان يوديني طيران الخليج، فهذه بس النقل اللي صارت.
1: ربما يعني أحلام يعني الأحلام المبكرة بأنك تكون يعني في الطيران يمكن ما صارت
0: شيء غريب يا أخي، يعني مراهق عنيد.
1: لكن أنت يعني بتقديمك للبرامج فيما بعد ويعني تصدرك يعني هذه العملية الإعلامية الجميلة الفترة اللي يعني كانت أنت حلقت في المستمعين
0: الله يعني
1: يسلمك.
0: الله يسلمك.
1: في الكنترول شنو كانت طبيعة عملكم أبو خالد؟
0: في الكنترول الله يسلمك طبيعة عملنا عندنا طبعا الورقة اللي هو اللوج.
1: أوكي.
0: زين الساعة 6 مثلا برنامج الفلاني، أنا أفتح الميكروفون أجهز الشريط، طبعا أركب الشريط أتأكد من الوقت، إذا في وقت ضايع يعني مثلا في دقيقتين دقيقة ونص نحط موسيقى، دائما كان هاي الحل إنك تحط موسيقى. عقب أفتح الميكروفون، إذا برنامج معلب ما في هنا البحرين أو إذاعة البحرين تقدم، فيديش المذيع اللي على النوب ويقول إذاعة البحرين تقدم 6:30 في نشرة، فأنا أبرز مقدمة النشرة وشود المذيع جاهز يعني، وأقعد أفتح للميكروفون ويقرأ النشرة، عقب ما أكمل أصك الميكروفون وانتقل إلى البرنامج وهكذا. وكان عندنا كل ليلة سهرة، ليلة عبد الحليم، ليلة فريد الأطرش، ليلة فايز أحمد، ليلة أم كلثوم، ليلة عبد الوهاب، كان في ثراء حقيقة في وتنوع كثير في البرنامج اليومي في الإذاعة يعني. إلى أن مثل ما قلت لك عقب تقريبا أعتقد في 84 تم افتتاح البرنامج الثاني وإذاعة القرآن الكريم.
1: العملية تنفيذ الفترة هذه مثل ما وصفت الآن أبو خالد يعني تختلف عن مسألة نقل المواد من وإلى، يعني هذه يعني فيها كثير من الدقة وكثير من يعني الحرص على التوقيت على فما تخوفت من البداية؟
0: تبي الحقيقة لا، لأن مثل ما قلت لك الكل يبيك تنجح، الأمانة

0: الكل يبيك تنجح. مثلاً أنا ساعات أروح يعني خصوصاً أول أيام يعني كنت دائماً أروح أقول يا فلانة شو أسوي الحين؟ يا فلان شنو المفروض أسوي الحين؟ يعني مثلاً في رمضان مثلاً ما يصير تحط موسيقى أي موسيقى فأنت تضطر أن تحط يعني نوع آخر
1: تقاسيم
0: إلى أن تصل مثلاً إلى مدفع الأفطار أو إلى إلى إلى البرنامج الآتي يعني. فكانوا للأمانة كلهم يعني حسسوني إن أنا واحد منهم وفيهم نفس الأسرة، لذا كانت مثال للترابط بشكل غريب. يعني أنا للأسف ما بقيت فيه فترة طويلة الإذاعة، لكن كنت دائماً أزورهم لأن يعني صدقني مهما أشرح لك ما تتصور شلون عمق العلاقة اللي ارتبط فيها سواء مع أخواني من الموظفين أو أخواتي من الموظفات.
1: يعني كفاية الصورة اللي أنت تفضلت فيها لأم خالد، مسألة أن أنت وقت اللي احتجت تسأل عن شغلة تلاقي الإجابة، هذا مو متوفر الآن يعني في وقتنا هذا يعني. إن شاء الله متوفرة يعني
0: إن شاء الله.
1: الحمد لله
0: إن شاء الله بالعكس.
1: الخير موجود، لكن يعني الطاغي الآن خلينا نقول أو خلينا نقول الصورة اللي يعني لابد أن الواحد يعني يتعب على نفسه وينجح وذي يعني وقت اللي يسأل مثلا يقول والله كيفك أنت تتصرف بنفسك.
0: لا لا هذه هاي الروح ما كانت موجودة. الروح اللي كانت موجودة هي روح الاحترام والتقدير والحب والشعور ان هذه الشخص يعني صار منه فيني خلاص. يعني لا انسى ابدا كنت اي اشوف اقول لهم منو على النشره اليوم، يقولوا لي فلان سينا وصار من الناس، فاقول له ترى انا احتاجك تساعدني في التشكيل عشان كنا نقدم محليات يعني. كانوا كلهم يرحبوا ما حد يعني قال لي مثلا لا والله انا مشغول. لا، وواحد من الناس يعني اللي لا يمكن انساهم، صحيح هو مو مذيع لكن لغة العربية يعني ما شاء الله قوية جدا وتعلمت منه كثير، هو الاستاذ ابراهيم مصطفى اللي كان مسؤول قسم التنسيق بالمكتب.
1: وقت التنفيذ طبعا يعني بالاضافة الى تقديم النشرات هناك ايضا شيء الان يعني نفتقده في الاذاعة، ويعني شوي قاعد يضمحل يمكن من الإذاعات المجاورة حتى. نعم. مسألة الربط بين المواد وكان له جدول منفصل حسب ما
0: صحيح.
1: نعم.
0: يعني شوف إذا كان وهذه حتى واحد من ديوان الخدمة المدنية أو جهاز الخدمة المدنية، كان أنا ذاك ديوان الخدمة المدنية، فعلى سالفة أن جدولين ربط وأخبار، فقال سوى تقرير من ضمن انه يعني هذه شلون تقعد، وصح كلامه منطقي يعني عكس الإذاعة الأجنبية. الإذاعة الأجنبية في الشيفت انت تسوي الرب وتقرا نشرة او نشرتين وموجز، زين. هذه ما كان موجود في الإذاعة العربية، كان في مثل ما قلت رابط وزميل اخر يقرأ الأخبار. حتى قال لهم حتى القرآن ليش ما، لأن احنا نفتتح الصبح الساعة 6 ففي قرآن أول شيء، فقال له حتى القرآن هو جاي من قبل الافتتاح، فهو جنسيته فلبينية يعني، فقال ليش ما تقرأ حتى القرآن، تقرأ وتقرأ الربط وتقرأ غيره. فقال فهموا قالوا له القرآن ناس يصلون كل يوم في المسجد ما يقدرون على قراءته يعني، مو هاي مثل ما يقولون ايه لا شيء ثاني ما له علاقه. قالوا له سالفه انك تقرا تسوي رابط وتسوي وتقرا نسوه اخبار هاي مقدور عليها، بس القران لا اسمح لنا.
1: وقت طبعا النشرات ولا يعني ربط المواد، من تذكر استاذ من المذيعين والمذيعات ايضا؟
0: نشرات الأخبار يعني صاحب الصوت الجميل جدا أستاذ عبد الجليل الطريف الله يرحمه، أستاذ عاطف السلطي أيضا صاحب صوت مميز،

0: الأستاذ الله يرحمه عبد الجليل الصفار.
1: نعم.
0: أستاذ عائشة عبد اللطيف، أستاذ أمينة حسن، الراحلة الكبيرة في في في كل شيء كريمة زيداني، الأخت والصديقة وصاحبة الأخلاق الجميلة الله يرحمها.
1: الله يرحمها.
0: الأخ جاسم الهاشمي، والله مجموعة يعني. أنا لحقت على سعيد الحمد الله يرحمه أيضا يقرأ أخبار، وسيدة أيضا أمين الشملان أيضا يعني شهدت مراحل تقديمها لنشرات الأخبار. أيضا أذكر الأستاذ محمود السلواري ومجموعة يعني. هذه المجموعة اللي أذكرها يعني اللي مروا علي في الفترة اللي أنا كنت فيها منفذ في الكنترول روم.
1: استمريت لغاية سنة 86
0: 87.
1: في هالفترة دي هل في يعني بشكل عام يعني خلينا نقول هل في موقف أو خلينا نقول حدث معين ما زال مرتبط في ذيك الفترة بالذات اللي أنت كنت فيها منفذ في الإذاعة؟
0: هم حدثين. حدث الأول لما كان عندنا برنامج شعري اسمه سوار الليل،
1: أي
0: يقدم الأخ العزيز الدوسري، عبد الله الدوسري وخلف العنزي. فالمخرج ما هي ذيك الليلة بسبب أولي آخر ما هي. فأنا نفذت على الهواء. جاوني المسؤول قالوا لي شو على كيفك تنفذ على الهواء، لا تقول لنا لا غيره. قلت لهم أنا حين بدل ما تقولوا لي شكرا
1: زين.
0: قلت إيه يعني برنامج ساعة مدته يعني ساعة هو يعني من أعتقد من 10:30 to 11:30 شيء من هالنوع، من 11 to 12.
1: وتنفيذ الفترة يختلف عن
0: وموسيقى لازم أروح حق المكتب هناك أدور أشرطة أول يعني لازم لازم تشوف أشرطة يعني. المهم أن الحمد لله مرت. المرة الثانية وهذه لأول مرة بقولها وهذا يحسب لهذا الرجل النظيف اللي يعني قلبه مثل ورقة البيضة، الراحل إبراهيم الحمادي
1: الله يرحمه.
0: أي نعم. أنا كنت في الكنترول بعد ونايم الساعة 4 to 10 الصبح، شفت تليفوني يرن. فقمت ألو اللي يقول إبراهيم الحمادي الله يرحمك اللي يقول لي سامي ترى بفنشوني تشفيك. قال لي أنا سمونا أنا سافرت، أنا اتصل فيك المطار. شلون؟ قال بس أنا نسيت إن أنا عندي
1: شفت.
0: البحرين تصبح.
1: أوه.
0: البحرين تصبح. فقلت إبراهيم، قال لي أنت روح بتشوف كل شيء على مكتبي. قلت له شلون أروح يعني مو بشريط ولا شريطين. كان كان الله يرحمه أستاذ عبد الرحمن عبد الله يسجل مع أستاذ عائشة في نفس الشريط.
1: نعم.
0: يعني الظهر أو العصر أو المغربي تسجيل، كان صباح الخير كان تسجيل.
1: نعم.
0: الأستاذ حسن كمال يسجل في شريط بروحه، فلازم أنت على حسب الناس مرة تشيل ذي الشريط مرة تركب ذي الشريط يعني. في لحسن حظي مكتوب أن حلقة اليوم الفلاني
1: جميل.
0: مقدمة البحرين تصبح. خذت دي على ذي قلت إذا غلط عاد هالمرة كيفهم يبون يفنشوني كيف. رحت بسرعة بسرعة سويت الجزء، كان جزئين، جزء 25 دقيقة لأن 6:30 الصبح في موجز إلى 7 وفي نشرة من 7 to 7:15. الجزء الثاني من يعني 43 الى الى الى يعني انت من الدقيقه 40 لازم تختم، لازم تحط اغنيه تحط اي شيء عشان تختم. فسويت اللاي ومرت بسلام ولا حتى حجز. فذاك اليوم ابراهيم ايضا بيطلع اجازه، فقال لهم عطوا سامي يسوي البحرين تصبح. فقالوا له لا يا ابراهيم البحرين تصبح هاي برنامج يعني هاي الولد الحين صغير، واللي يقول لهم يا هاي صغير هذاك اليوم انا زين هو سوى كذي وقال لهم السالفه.

0: اي المفروض يستر على روحه. قالوا له سجن رجعني الاستاذ عبد الرحمن عبد الله مع حسن كمال، وقالوا لي انت صدق خرجت البحر انت صبتك. قلت لهم يعني ثم عاد يعني ارجوكم انا يعني علشان ابراهيم يعني. فقالوا لا لا لا من الشهر اللي جاي بنحطك على جدول الاخراج.
1: يا سلام.
0: مواقف جميله يعني مرينا فيه في هذه الفتره، يعني حتى تنفيذ البرامج بديت اشتغل مع الخاله العزيزه والاستاذ العزيز بدري عبد اللطيف في برامج اشتغلت وياها، خصوصا لما يسافر او يطلع اجازه الاخ عبد النبي حسين الاستاذ عبد النبي كمخرج لبرنامج الاسره ذيك انذاك، استاذ امين حسن. وكنت يعني استانس لما يقولون لي تعال سجل حق الاخ الاستاذ حسن كمال.
1: يا سلام.
0: حسن كمال يعني ما شاء الله ما شاء الله صاحب حنجرك جميله يعني.
1: هل لان بس حسن كمال ولا الشيء اللي يعني؟
0: لا انا ابى اثبت ان انا عارف اسجل وعارف استخدم كذا ومنتج. استاذ حسن كان عنده برنامج اسمه حتى نلتقي مع الراحل اعتقد فدوى المنصب.
1: فدوى المنصب
0: اي، او هو من كثر ما عزه حتى سمى بنت عليه اعتقد اللي هي رحاب ميقاتي.
1: نعم.
0: فكانت تربطهم علاقة صداقة قوية يعني اعتقد اسرية كان. فكنت استمتع وانا اسجل واسمع صوتين في منتهى الجمال. الحين اخوي حسن اي واحد يقدر يصير مذيع، اول مو اي احد يقدر يصير مذيع، وهذه الفارق ما بين لما ليش احنا دائما نقول شوفوا البي بي سي. ليش؟ لان اهما قوانينهم ما غيروها، مبادئهم ما تغيرت،
1: معايير رصينه
0: يعني ما يعني يجيك واحد يبي يقدم حق مذيع، سألت سؤال أشوف عم ما اشتغل مذيع، سألت سؤال قلت له بسألك ليش قبل الفطور أو قبل الأذان في الدعاء يقولون يا رب يا سميع يا غفار؟ قال هاي عشان التفخيم يعني. فعقب ما مشي رحت لبرا قلت له أنت قلتي تدرس القاء وهي مو ليست للتفخيم، فأرجوك يعني ابحث عن الموضوع. قال لي شنو؟ قلت له لا أنا ما أقدر أقول لك، أنت حين أعطيتني إجابة قلت لي رديت علي في لحظات يعني. في شيء اسمه حروف المد واللين لازم تعرفها، ما يصير تدرس القاع حق ناس تدرسهم غلط يعني. فنرجع حق صرامتنا في هاي بنطلع جيل من أحسن ما يمكن.
1: نحن ذكر الموضوع هذا يعني على الهامش، يمكن مو بعد الهامش وايد، فترة بسيطة يعني كنا يعني في قاعدة الزملاء يعني في أحد الاستوديوهات، وكان على الشاشة يعني وجوه جديدة.
0: نعم.
1: يعني نعتبرها ونتمنى لها أكيد التوفيق، لكن
0: أكيد
1: يعني في كم من الملاحظات اللي كانت يعني مو بس من شخص أو شخصين، يمكن من كل القاعدين. يعني استفهمنا قلنا يعني ليش طلعوا على الشاشة بهالطريقة؟ فرد واحد من الموجودين معنا فقال تعرفون إيش كثر فولوورز لهم ذلين؟ إيش كثر متابعين لهم على السوشيال ميديا؟ هل صار هذا المعيار الآن؟
0: شوف أخوي حسن، أنا طال عمرك هاي السوشيال ميديا أنا بعيد عنها، ولا أؤمن بمقاييسه، ولا أؤمن بمثل ما قلت عندها فولوور ولا عندها فولوور، هذه يتبع من يتبع. أنا ما عندي مشكلة إنه يصير حق سين أو صاد من الناس، إن كان ولد أو بنت، إن كان رجل أو امرأة، فولوورز له 10 مليون. أنت شو تقدم في هذه يعني؟ أنا عندي نبض وعندي الواتساب، بس إذا بغيت مصدر من المعلومة أقرأ كتاب، إذا بغيت مصدر من يعني مصدر لأي معلومة يا أقرأ في كتاب يا أقرأ في مواقع معينة معترف فيها،
1: مقال مثلا
0: يعني أنا مرة قريت

0: مقال حق دكتور علي فخره عن عولمة التعليم، وقعدت أقرأ في هاي المسألة عولمة التعليم، لقيتها من أخطر الأشياء. هي مو يعني أنا في وجهة نظري مو بعولمة، هو تصدير، بس شوف شلون وعاني إن يعني إحنا كلنا نشتكي من سالفة عيالنا، إن إحنا عيالنا ما يتحجون عربي. الكلي حلو إن نتكلم إنجليزي، ترى وايد أنا أحب اللغة الإنجليزية، بس مو حلو إن إن إن ولدك يكسر مثل ما نقول باللهجة. ليش؟ لأنه طول اليوم في المدرسة، ولما يسوي واجبات يسويها باللغة الإنجليزية. وعلى فكرة في مدارس، وما بأظلم أحد يعني، لو يجيب درجة مشوا في اللغة العربية والدين أو المواد الاجتماعية أو شيء من النوع، هذه مو بزين، هذه يخلق لنا جيل مو واثق من نفسه. يعني شوف لما تروح بعيد الشر عزة ولا في مناسبة فيها ريايل، تلاقي ولد فلان يتحدث أحسن من ولد فلان، مع أن اثنين هم يتحدثون إنجليزي، بس هذه لأن ما علموه، أو علموه بطريقة مدروسة
1: مقننة.
0: أيوة. عرفت شلون؟ وهذه يخوف ترى يا أخوي حسن، يعني ما أدري يخوف. فأنت إذا أنت تبي تصير مذيع، ولا أنت تبي تصير مشهور، يعني صير مشهور، بس صير مشهور بشيء يفيد المجتمع. يعني ما يصير أنا يعني إذا تسمحون لي على هالتعبير، يعني الحين واحد لبس شورت ومشي في مجمع تجاري، باكر الناس كلها تحكي عنها، هاي بعد مشهور صار، هاي بعد صار مشهور، والفولورز وراه ممكن السوشيال ميديا. فبالتالي يعني أنت تصير الشهرة حلوة والشهرة جميلة، بس الشهرة فيها ضوابط والشهرة فيها مسؤولية، يعني ما يصير. يعني
1: نرجع للاستديو، وقت التنفيذ الإذاعي أبو خالد، يعني ذكرت مسألة الريل. الريل يتطلب يعني، وانتم كنتم ماشيين على جدول
0: صحيح.
1: اللي هو اللوج، فهذه المواد هل يتم تحضيرها من قبل، ولا في كل شيء يكون في حينه؟
0: المكتبة كانت خلية مثل ما كانت الإذاعة خلية، كل 6 ساعات يجيبون، ما 6 ساعات يعني قبل. يعني مثلا اللي تستلم أو يستلم الشفت الساعة 5، أهو جايب المواد مال الساعة من 6 ل 12 في الليل. هذه الموظف المكتبة. فأنا مثلا ساعات أدور، ساعات مثلا يجيبون شريط رقم غلط، ساعات يعني، فأنا أروح أدفعهم إياه، أتصل فيه أقول له ترى الشريط دي ما في ذي الأغنية، أو ما في هاي، أو هاي الحلقة ترى ضايعينها من قبل، تعرف تمر عليك الحلقات صحيح. يعني فكانت هاي العلاقة، يعني إحنا عندنا علاقة ثلاثية خصوصا بعد الدوام الرسمي، مع المكتبة ومع الماستر كنترول روم اللي هي شو إحنا نسميهم الهندسة زين،
1: الام سي ار
0: إيه زين. سبحان الله تنقطع الإذاعة، مايكروفون يخرب، مايكروفون يبي الواير الجاك ماله مخترب أو شيء من هالنوع، هذه دائما علاقتنا فيهم كما هي العلاقة مع الأخوان في التنسيق والمكتب.
1: نعم. فتيكم المواد عبارة ل6 ساعات.
0: إيه نعم.
1: في ترولي أو شيء.
0: لا والله.
1: إيه.
0: صدق لا. يشيلونهم مساكن كانوا.
1: إيه.
0: إيه يعني أنا لحقت عليهم يشيلونهم. مثلاً هي تشي إذا لنفرض إنه يعني إن أحد الأشرطة لفترة جدلاً خلينا نقول 4 ساعات 45 شريط، فهي تأخذ بالعشرة وتي. اي يعني كان
1: جهد
0: يعني. اي كان اي يعني كان في شغل، كان الشغل طبيعته مختلفه تماما، يعني ما كان في يعني انتر، هذه ما عندنا كان انتر.
1: ذكرت الاستاذ ابراهيم مصطفى
0: هنا،
1: وذكرت الاستاذ فيصل الرويعي، هل في ايضا اشخاص تذكرهم في مكتبه الاذاعه اللي كانت؟
0: طبعا اكيد الاخت الفاضله السيده الفاضله بدري كمال، الأخت سهام خليفة، مريم موسى، الأخ محمد صالح لاعب نادي النسور سابقا، وأيضا

0: عزيز نيل العامر وغيرهم طبعا من الأشخاص العاملين أو منتسبي المكتبة. فيعني هذين ما أنساهم، وأحد الأشخاص الحقيقة اللي ما أنساهم وهو أحد نجوم الإذاعة، صحيح مو إذاعة البحرين بشكل مباشر، هو الأخ العزيز يوسف خيري. هذا الشخص يعني ما تقدر تنساه، ما تقدر تتجاهله، ما تقدر ما تحبه، ما تقدر ما تحترمه. يعني هذي شفت احنا بالبحرين نقول هاي ريال ذهب، هاي ذهب يعني.
1: بحكم الشخصيات اللي يعني ايضا كانوا معنا في هذه اللقاءات، دائما ما يستذكرون ان يعني فعلا احنا نشوف قسم المكتبة يعني داخليا هو قسم واحد، ولكن الشخصيات اللي فيه كل واحد له اذا صح التعبير صفة معينة او شيء يمتاز به عن عن عن غيره ايضا من الزملاء. الشخصيات مثلا الاستاذ فيصل رويعي كان يعني يعرف مكان الشريط.
0: ايه انت قصدك شيء ايه، لا فيصل حافظ المكتبة، ابو خليفة حافظ المكتبة تماما يعني، ويعني في ظرف ثواني طلع لك الرقم او يقول لك اياه. هذه هو ابراهيم مصطفى. اي ومازن نفس الشيء يعني، يا ما هاي حافظين المكتبة يعني، مثل ما انت تقول لا انا حطيت غرضي هني في غرفتي في هالمحل، هاي دائما هم نفس الشيء يعرفون الشريط رقم مثلا رقم 200 شنو الاغاني اللي فيه، والشريط رقم هالكثر شنو الباند اللي فيه. لا كانوا يعني متمكنين ما شاء الله.
1: هل كانت لمرحلة التنفيذ والإخراج الإذاعي خلينا نقول تمهيدا للتقديم فيما بعد في التلفزيون للأستاذ سامي هجرس؟
0: اللي سويته في الإذاعة ما له علاقة تماما بالتلفزيون. اللي سويته في الإذاعة كان يعني عقب ما حادثة الأخ إبراهيم الله يرحمه مع البحرين تصبح، فسح لي المجال في الإخراج، وتعلمت الكثير من زملائي، أخص بالذكر أخي وأستاذي عبد الواحد درويش اللي فعلا أحس أن هذا الإنسان يعني مختلف تماما، لا إذن مختلفة ولا لا يعني أسلوب مختلف في الإخراج. والأخ العزيز المرحوم إبراهيم عيسى أيضا أخراجه بطريقة مختلفة يعني، مع كل احترامي للباقي الأخ محمد جابر كان دائما يحصل على جوائز، الأخ محمد حسن أتذكره، الأخ نبيل العلوي رحمة الله عليه، وأخوان آخرين يعني عبد النبي حسين، كمال أبو كمال. بديت يعني أتعلم أزيد، واللي بيتعلم إذا ما في مصدر للمعلومة أنا أعتقد أن السبيل الوحيد هو السؤال، وإذا سألت ما تغلط. في ناس ما تحب تسأل، وفي ناس تستحي تسأل، وهذه ساعات يودي البني آدم في داهية. احنا ما كان عندنا مستر جوجل، لازم تسأل، لازم تقع، لازم تقرأ. صحيح حتى أنا يعني ارتباطي بالدراسة المسائية والدوام يمكن قصرت في مسألة الاطلاع وايد، بس لما بديت أقدم برامج وخصوصا برامج حوارية لا كنت لازم أقرأ. ما يصير يعني، والجيل الجديد للأسف ما عنده خلق قراءة، نادرا ما تحصل ناس يقرؤون يعني، وهذه مو في صالح مستواه ولا في صالح المستقبل المفروض يكون يعني مستقبل نير لهذه الشخصية الواعدة في المجال الإعلامي.
1: لكن مقصدي من السؤال هو هل هناك من تأثر به يعني من ناحية التقديم أبو خالد في يعني في الإذاعة حتى يعني يصل إلى مرحلة التلفزيون يكون بالنسبة له أنه هو يعني استفاد من هذه الشخصية؟
0: أنا استفاديت من شخصيات

0: بس تبي صراحة، يمكن ما كان عندي حتى وعي ان انا اكون متأثر بشخص. يعني ما وصلت الى مرحلة النضج لكي اكون متأثر بشخصية.
1: هل تصف هذه يعني انه شيء من النضج ان تتأثر بشخصية؟
0: لا لا لا، انا ما وصلت لذي المرحلة. يعني انا ترى كان همي شغل، بس ما همي اطالع فلان وعلان. صدقني ما يعني لا أبالغ تماما في بساطة تلك الفترة. ما ترى ولا طلعت فلان يعني مثلا أنا ليش قلت لك إبراهيم عيسى وعبد الواحد درويش؟ حسيت في اختلاف في إخراجه فاتبعت أسلوبه. ليش؟ عشان أنا أرضي نفسي. في التلفزيون نفس الشيء، هناك من سبقوني تعلمت منهم، بس تأثر ما أعتقد. يعني كنت يعني أستانس من أداء أستاذ حسن كمال، أداء خصوصا

0: ارضي نفسي. في التلفزيون نفس الشيء، هناك من سبقوني تعلمت منهم، بس تأثر ما اعتقد. يعني كنت يعني استانس من اداء استاذ حسن كمال، اداء خصوصا في تقديم لما يقرا شعر، وايد قراءه يعني وايد تأثرت طبعا، في اكيد تأثرت بشكل او باخر، بطريقه مباشره او بطريقه غير مباشره. بس مثلا لنفرض ان انا مثلا انا لو كنت ممثل، معني دارس تمثيل، وبس انا مو محسوب على الممثلين، لو كنت ممثل بتأثر بعبد المجيد مجذوب.
1: يا سلام،
0: لما اشوفه يغازلني عبد المجيد مجذوب. يا اخي فنان و لغة عربية وحضور وسامة وصوت وقدرة على مخارج حروف جميلة. يعني أنا لو ممثلة بأمثل أدوار مثل كذي، بس فعلا لو كنت متأثر بشخص أنا كنت بقول لك.
1: على ذكر بما أن احنا نتكلم عن التمثيل، دخلت مجال أيضا يعني خلينا نقول قريب من الإذاعة وقريب من التلفزيون في نفس الوقت، يعني هو مجال الدوبلاج الصوتي.
0: إيه؟
1: ويعني دخلت في أعمال لمؤسسة الإنتاج البرامج المشترك، ودائما يعني بالنسبة لي لجيلي أنا من نستذكر يعني سامي هجرس، نستذكر معلقها يا بوزة.
0: إيه نعم. أميمي الصغيرة.
1: أيوة. كلمنا أستاذ، كلمنا بخار، أنا آسف أنا أقول لك أستاذ، أنت ما أقول لك أستاذ، ولكن يعني بحكم الاحترام والتقدير.
0: الله يسلمك، أنت كلك ذوق.
1: الله يسلمك.
0: أنا الله يسلمك، في 89 التحقت بالمعهد العالي للفنون المسرحية، كان الخيار الأمثل لي، لأني أنا ما أعرف رياضيات، ما أعرف حساب، ما أعرف ما حد يثق فيني في الحساب والرياضيات. فكان يعني كلها مواد حلوة يعني تنفع يعني تساعدني حتى في وظيفتي. فرحت المعهد العالي للمسرحية، ودولة الكويت الحبيبة يعني ما يخلونك في حالك، من تدش المعهد يبتدون تعرفون عليك. ها زين كمخرج خلوه يشتغل، زين كممثل وأنا للأمانة ممثل متواضع جدا، كنت أقول لهم أبا يجيب درجة النجاح وأرجع، هذه كل هدفي. وقلت حق أساتذة المعهد بعض منهم، لما قال لي أنت أكايب درجة كذا، قلت له خير وبركة، بس أنا همي كان إن أنا أخلص هالأربع سنوات آي درجتي الوظيفية تتعدل، وأنا ارتحت إن أنا حصلت على الحد الأدنى من التعليم العالي.
1: جميل.
0: فأنا كان دفعتي محمد دحام الشمري المخرج، والله يرحمك يا علي طارش سميري، وتعرفنا على جهاد العطار المخرج، وصار في يعني بعض العلاقات اللي وصلتنا إلى مؤسسة إنتاج البرامج المشتركة مع الأخ العزيز عبد الناصر
1: الزاير.
0: ودانا وبدينا نشتغل، استمتعنا متعة يا أخوي حسن في الدوبلاج، شيء عجيب. معنا متعب الدوبلاج، لأن إذا تنقص اللبسينج، إذا ينقص لازم تضيف جملة أو تشيل جملة، يعني خلينا نقول كلمة كلمتين يعني. بس جميلة، تجربة جميلة. على ذلك اليوم قاعد في البيت المطرشين لي هي بوزة سيارة يا جميل. والله أيام جميلة.
1: وفريق السنور الأسود.
0: إيه نعم.
1: فكنتوا يعني أبو خالد تسجلون وفي نفس الوقت تشوفون العمل.
0: هو طبعا عندنا تلفزيونات، كل واحد في كابينة، وعندك هيدفون تسمع الدبلجة اللي هي اليابانية.
1: عجيب.
0: أي دبلجة يابانية، معظمها هي من اليابان.
1: صحيح.
0: زين.
1: وانت تسمعون الياباني
0: خفيف، وانت تقرا، نسوي بروفه سريعه عقب نبتدي نسجل.

0: طبعا عندنا مصحح لغة عربية وسلسلة إنتاج كانت نشيطة جدا، يعني ما أدري إذا كانت إلى الآن أو لا، بس كنا نسمع ونشوف الدوبلاج قصدي الكاركترز يعني زي ساعات مثلا تنقص عين زين عليها ونقص بعض الحروف إلى أن تضبط اللبسينج يضبط مثل ما يقولون.
1: بس كانت متعة.
0: إيه طبعا متعة. هو عموما الدراسة في المعهد العالي في المسرحية متعة متعة متعة، من مدرسين من زميلات من زملاء من إخواننا في دول مجلس التعاون، المواد حلوة أساسا يعني، خصوصا العملية التمثيل والتربية الصوتية والإلقاء جميلة كانت جميلة يعني.
1: شو الإذاعات اللي تحرص على الاستماع لها أبو خالد سواء قديما وحتى يعني بعد التقاعد؟
0: قديما قديما راديو بحري وإذاعة البحري. الآن أنا أستمع إلى شيئين ولا تضحك علي ولا تعتقد أنه أنا بالغ.
1: لا ما راح أضحك.
0: أستمع إلى إذاعة القرآن الكريم زين، لأن أنا من عشاق الشيخ عبد الهادي كناكري
1: ما شاء الله،
0: أحب صوته، وإذا ألحق على نهاية السورة يعني أتحسف. مستمع جيد لبرنامجك في رمضان.
1: الله يسلمك، شرف لي
0: الدكتور. الله يسلمك. وأسمع جاز في يو اس بي. أنت أقول لك لا تنزع لي، شوف المفارقة يعني.
1: جميل. إيش معني يو اس بي والحين في يوتيوب عندك؟
0: لا لا في السيارة. أنا أتكلم في السيارة بس، لا في البيت لا ما أسمع شيء ولا أشوف شيء، بس مباريات وقراءة.
1: جميل.
0: أنا أحب الكرة القدم والسنوكر وأحب أقرأ. بالنسبة عن شنو أسمع ما أسمع، يعني أنا تمللت وأنا أسمع إيقاعات بس طاق شذي في الطبل وكلامي ينقال، فالجاز أرقى من الطبل وأرقى من أسمع محمد عبد. أحب محمد عبد، هو الوحيد اللي أتعنى سجل يعني بعض الأغاني، بس في المجمل مثل ما قلت لك في قارئين قرآن أحب أسمعهم، ما أقدر أغير القناة، وأحب الجاز، أحب الشعر، مستمع جيد وعاشق إلى الله يرحمه بدر بن عبد المحسن والأمير خالد الفيصل. أحب الشعر في اللغة العربية أحيانا اللي يعجبني، بس عموما يعني كل شيء تغير عقب التقاعد، تبتدي تضرب بريك. الحياة حلوة جميلة. نعم هي حياتي للمتسامح مع نفس الحياة حلوة وجميلة، يعني لا تعلق روحك بشيء. أنا ما علقت روحي بشيء، اللي إذا ما هي ما هي خلاص. من بداية حديثنا احنا تكلمنا عن شلون كنا في الإذاعة، أنت تعتقد هاي الأيام ممكن ترجع؟
1: صعب
0: ترجع. نقول ساعات الناس تغيرت، ساعات الوقت تغير، زين ما ندري ايش اللي تغير، بس ما ترجع هذه الايام. يعني انا لحقت في حاله ابو ماهر على الكهرباء تنقطع، وشلون كان الفريج بنات صبيان والبنات خواتنا والصبيان اخواننا كلنا، ونركض ونضحك، واللي يحط لك كرة في هالظلام يبي يلعب كرة عقب الساعة 7-7:30، واللي يجيب أكل، واللي يقول تعالوا ما عندنا ثمن فنر خلنا نفرش. هاي ممكن ترجع، الحين كهرباء ما تنقطع، لكن ذيك الأيام وهذه الأشياء الجميلة عمرها ما ترجع. أنا الحين خلاص فمن شي أنا أقول لك يعني كل شيء حلو في وقته. حين أنت منكم الموبايل إذا تنسى ترجع تتعنى ترجع البيت
1: عشان الموبايل.
0: أول إذا نسيت الكرة في البيت ترجع لها.
1: هاي يعني. طيب خالد، أنت طبعا بعد المعهد العالي الموسيقية رجعت أيضا للإذاعة؟ إيه
0: أنا كنت موظف.
1: نعم
0: أنا كنت موظف، يعني هو إجازة أنا خذيت يعني إجازة دراسة، واسمح لي يعني أنا دائما أكرر فضل طارق المعير رحمة الله.

0: علينا نعم. زوجته علي، ومن الأفضل أنه هو اهتم فيني أكثر في هذه المرحلة إلى أن تخرجت.
1: نعم، دائما يعني إذا يستذكر خلينا نقول قمة العطاء الإعلامي يستذكر الأستاذ طارق المايد.
0: يعني شوف، الكل خير وبركة، بس هذا الإنسان كان مختلف. صحيح في ناس مثل ما قلت سابقا يعني انكم عندهم ملاحظات على احيانا يعني كان يتعامل
1: بصرامة،
0: لكن انا اقول لك هاي الريال كان قلب اب كان. انا بالنسبه لي يعني عاملني كولد. فانا عقب ما كملت طبعا الدراسه المسائيه رحت الكويت الى ان كملت، خلصت الاربع سنين ورجعت.
1: التحاقك عقب بالاذاعه الانجليزيه؟
0: لا لا، الاذاعه الانجليزيه كانت في 84. انا الله يسلمك عقب ما التحقت بالدراسه المسائيه عشان اخلص الثانويه العامه، ما كان عندي شيء الصبح اسوي، دوامي هنا في الليل.
1: صحيح مسائي.
0: اي فالله يرحمك يا اسماعيل عصفور قال لي ليش ما تروح تشتغل، انت تحب الاغاني الانجليزيه وتحب ماريشن ليش ما تروح. فوداني هو، فرحنا قعدنا مع الاستاذ احمد سليمان. اول مره مثل ما يقولون الانجليز I put the face to the voice، من سمعه بس ما قد شفته يعني. طبعا الأستاذ أحمد سليمان شخصية إعلامية مرموقة يعني. فرحت له قلت له اسمح لي براجع، قال لي تقدر ترجع. فعقب كم يوم قلت له أستاذ أحمد متى دوم؟ قال لي بكرة.
1: يا للبساطة.
0: أي يا للبساطة. وما كنت مذيع، لا لا بعد منفذ، بس الصبح منفذ في راديو 2، لأن إذاعة البحرين كان عندها 96.5 و 93.3 اللي خذوها الإذاعة العربية.
1: أيوة بحرين FM
0: هي كانت أساسا لراديو بحرين الإنجليزي. ف 93.3 هي الإذاعة اللي تبث البرامج المسجلة، يعني مثل إذاعة البحرين أول، فيه نشرة أخبار وفيه كلاسيك الأور وفيه بانل جيم ماي ميوزك ويس مينستر وبحرين نويك وهاي البرامج.
1: يعني عبارة هي البرنامج العام، بس
0: البرنامج العام
1: الإنجليزي.
0: أيوة بالضبط، برنامج العام الإنجليزي.
1: جميل.
0: فأنا دوامت هنا.
1: أيوة في الإذاعة العامة الإنجليزية.
0: الإذاعة العامة الإنجليزية من 9 لواحد إلى 4.
1: نعم.
0: لأن هي تبتدي 9، فإحنا نروح 8:30 نحضر. بس من بدال أشرطة كل أشرطة في اسطوانات.
1: اسطوانات.
0: إيه نعم، لأن في في في أغاني مثلاً في عندنا فيتشر ألبوم نسميه، اللي هو ألبوم مال فرقة لمدة نص ساعة. مثل ما في فاصل غنائي ل.
1: أيوة.
0: لسينا وصاد من المغنيين.
1: نعم.
0: احنا عندنا بالفاصل. عقب انا سجلت اشتهت لما تعرفت على مجموعة الدي جيز اللي اتذكرهم الرابع مال اول، وسجلت وسمعت استاذ احمد سليمان قال لي اوه انت مذيع جاهز. قال لي ايه، قال لي بس ما بنخليك على الهواء، اول شهر تقدم واسمعك واقول لك ملاحظاتي ان شاء الله. اي كذي مش عقب راح درس، انا 89 راح درس. لخبطه وايد.
1: اهتمامك باللغه الانجليزيه يعني كان مبكر.
0: اي من الاعدادي، من ايام منيره ان انجلند.
1: منيره
0: ان انجلند كان في منهج في احد المناهج في الاعدادي يعطونا كتاب اسمه منيره ان انجلند. يعني هاي الكتاب دي منيره واحدة عربية راح تدرس في إنجلند. ف الله يمسيه بالخير كان عندنا أستاذ اسمه أستاذ جورج، وكان قاسي معاي لأني شافني أبى أتعلم. فقمت شريت المورد دينار أتذكر، إي والله دينار، وقمت يعني أهتم أزيد وأتابع أزيد.
1: والأكسنت
0: هاي تعلمته من الربع وايد أتابع يعني. شوف إذا تحب شيء تبدأ فيه. إن شاء الله وصلت إلى هذا.

0: اجت البلاء ما اعتقد، بس القصد ان انا الله يسلمك، القصد ان ان ان اي شيء تبدع فيه او تحب من قلبك تسوي تبدع فيه، تبي تبدع فيه بتبدع فيه.
1: دخلت ايضا بعض الاعمال الوثائقيه
0: إيه؟ صحيح. مثلت شويه في الكويت غير الدوبلاج، مثل تلفزيون بس أنا ما كان همي لا تلفزيون العفو لا مسرح ولا دبلاج ولا شيء، أنا كان همي أكمل دراستي وآي أرجع. أنا يعني من النوع اللي ما يحب يطول يأكل برا البحرين، بس لأن الكويت والبحرين قريب مسافة للأمان، الناس اللي تعرفت عليهم قمة في الكرم والأخلاق.
1: تذكر منهم؟
0: أي طبعا، لا أنسى الأخ العزيز جدا نادر الحساوي الله يقومه بالسلامة،
1: آمين،
0: ومحمد دحام، ومثل ما قلت لك علي طارش، محمد العقروقة الله يرحمه اللي هو أخو ولد الديرة، الأخ العزيز طارق العلي، قالوا له الحق أكو بحريني هاي المعهد ولابس بدله ونكتاي، فالحين بايكم يطلع وصلنا ربع عقب. بس طارق هذا هو يعني طارق ما يتغير، هاي طارق يعني بس قلبه نظيف قلوبهم نظاف، دخلنا بيوتهم يوونا زارونا في العيد كانوا يعزمونا، فما حسيت بغربة يعني، وكنت هاي كل أسبوعين ثلاثة هاي البحرين.
1: احتكاكك مع الناس خارج نطاق الإعلام أكيد كان في بينك وبينهم يعني خلينا نقول، ما أتكلم أنا عن طبقة المثقفين والإعلاميين هذه يعني إحنا خالصين منها، لكن الإنسان البسيط اللي يسمع الإذاعة أو يسمع أو يشوف التلفزيون لما كان يلتقي بأبو خالد، تذكر أنت بعض المواقف، تذكر بعض الأشياء اللي ما تنساها لحد الحين؟
0: والله يا أخوي أنا أعوذ بالله من كلمة أنا أحب الكل ما أكره أحد، هاي رقم واحد، هاي اللي تربيت عليه ما أكره أحد، تصيدني مشاكل وياك ويا فلان ويا علان لفترة بس عقب بعد خلاص يعني
1: يطيح العطب.
0: إيه يعني ما يصير تكره واحد طول عمرك يعني، ما يصير يعني ما يصير. تصير مواقف يعني أنا بقول لك موقف، يعني رايح أخذ سندويشات في مباراة باي البيت، بطلت واحد الجامعة، السلام عليكم. عليكم السلام، تخير عزم ماشر إن شاء الله ما غلط عليك. قالت لي لا، قالت لي طلبتك. قلت لها عاد تم ما أقدر أقول لك، إذا أقدر عليه من عيونك أنت
1: أكيد.
0: قالت لي تشوف أنا مصارقة ولدي كان يشتغل وظروف صارته وطلع، استبي قالت أبي توظف. قلت لها هاي تلفوني كلمي باشر ترشيلي وأنا باسعة زين، أكاد الدم ولدي سوى قلت باسعة، كلمت شخص محترم مثلك بشرواك
1: الله يسلمك،
0: وقلت له القصة كيف. قال والله احنا عندنا كذا كذا بس ما ادري، خليني ساعة كم؟ قال لي خليني ساعة واحدة الظهر. ما راح
1: اللقاء؟
0: لا، قال لي هي يما انا كل مرة اروح ولا يشغلوني ولا شيء كلهم يكذبون علي الدنيا. فقلت له اتصلت فيني، قلت له ممكن اكلمه لو سمحت. قلت ان شاء الله تسمع بقول لك شيء واحد، انا لا عارفك ولا شيء، أنا عشان والدتك يعني سمونا أي شيء ثاني. قلت له بعدين بقول لك شيء، أنت حين تبي ترقد ولا تبي تشتغل؟ لا يعني تذكرت نفسي في سن، لا شون كنت من إذاعة لإذاعة من مدرسة لكتاب يعني اسعي يا عبد ونسعي وياك، لا تسيء أني روح. قلت أشوف إن ما رحت باشر ولا تكلمني لا أنت ولا أمك، وراح عقب إن شاء الله تيسرت أموره يعني. بس ساعات تلاقي كذي يعني مواقف وايد، لكن يعني كل الناس مثل ما قلت لك أنا يعني ما اللي يضرك في شخصك هذه يمكن ما تغفر له، اللي يضرك في مستقبلك هذه ما تغفر له، اللي يضرك لدرجة أنك أنت يهدم سنين أنت كنت تبني فيها هذه أنا ما أنساها له.
1: نعم.
0: رب العالمين غفور رحيم، سامي مو بغفور رحيم، هذه ضرني بطريقة مباشرة، ضر فلان بطريقة مباشرة، هذه غفرت له من

0: طيب أصلك ما غفرت له.
1: أنت بشر في النهاية.
0: أنت بشر في النهاية. لكن الحمد لله على كل حال، إذا الله أراد شيء ما يستوي اللي الله كاتبه يعني.
1: سبحانك.
0: سبحانك يا رب.
1: بعد هذه المسيرة الجميلة اللي يعني حقيقة نحن مشينا في أقسام يعني فيها خلينا نقول وما وفينا أكيد يعني حقها أبو خالد، لو قلنا زبدة هذه المسيرة من العقود المضيئة، إذا ممكن لو قدمت نصيحة خلينا نقول لجيلي أنا يعني أو أيضا الأجيال القادمة من الإعلاميين، فيما تتلخص هذه النصيحة؟
0: أنا كلمتك على عيني ورأسي. نصيحتي ليست للجيل الجديد، أنا نصيحتي ليست للجيل الجديد فقط، أنا نصيحتي للقائمين على مؤسسة الإعلام الوطنية في البحرين. طلع اللي تبي على الهواء بس دربه. أنا ما يصير يبتدي شخص في 2025-26 مثل ما بدي سامي في 86 ولا 85. المؤسسة اللي تبي تحافظ على كيانها وتبني مستقبل صح لنفسها وللجيل الجديد اللي انت تتكلم عنه، يجب ان تحط منهج معين من خلاله تستقطب هذه المواهب وهذا الجيل الجديد. اللي ما ينفع مذيع حتى عقب الدورة اقول له سوري مشكور ما قصرت. وفي ناس موهوبين صح، بس لازم يعني لازم ما تسمح لهم يطلعون إلا عقب فترة تدريب معينة. التدريب أحد أعمدة النجاح. شوف، خل واحد يمسك نص مثل وهو خريج المعهد، سواء معهد مصر، معهد العراق، معهد سوريا، معهد الكويت، وخل واحد ثاني يمسك نص وهو هاوي، في فرق ولا ما في؟
1: أكيد في فرق.
0: في فرق صح ولا لا؟ أنت الآن لما قعدت تسوي تست مايك مساعة ما سكنت، أنت شكلت وهي عربون صداقة بيني بينك. لا
1: الله يسلمك.
0: لا صحيح، لو واحد ثاني زين مو محترم شغلته كان بيقول تست مايك واحد اثنين نرحب فيكم مع إعلامي. لا، أنت شكلت كل شيء.
1: الله يسلمك.
0: وهذه لا لا يا أخوي، هاي حقك. بس يهتمون بهذا الجيل، البحرين ولاده وفيه ناس خير وبركة. وإذا في نصيحة حق الجيل الجديد اللي قلته، تركوا عنكم سالفة الفولورز. هاي فولورز بيلحقونكم. زين، أنت ابن نفسك صح، وأنا بعد قلتها من قبل، كليات الإعلام في البحرين عليه أنا شخصياً اللي عاتب عليهم. تركوا عنكم المواد النظرية اللي كل كتابها الكبر ولا ممكن 100 صفحة لكن 4 كتب 5 كتب. يا أخوي إحنا رحنا تومسون فاونديشن يعلمونك شلون تسوي تقرير أخباري مدته 2 دقيقة بكل حرفية. تركوا عنكم التنظير، خلكم في الجد. يب واحد أنا شغل عقب 10 أيام يقدر يسوي لي تقرير، عقب ثاني يوم يقدر يسوي، لازم يكون مؤهل أنه يقدر يسوي تقرير، وتقرير ملو هدومه بعد، مو تقرير 1000 ملاحظة في 2 دقيقة. فهني يأتي دور كليات الإعلام في البحرين.
1: الأستاذ والإعلامي القدير الأستاذ سامي هجرس، شكرا جزيلا لك على هذا اللقاء اللي أبحرت من خلاله معنا في تاريخ إذاعة البحرين، يعني السنوات القليلة اللي ربما أنت كنت موجود فيها معنا في الإذاعة، ولكنها ثرية بكل ما تحمله الكلمة من معنى.
0: شكرا لك، والإذاعة لها مساحة ومكان جميل في قلبي، فهي البداية لي، وأهي كانت وإن شاء الله ستظل مصدر من أهم المصادر للمعلومة والترفيه، لأن احنا دائما نتكلم عن شيء الجاد. لا بالعكس، الإذاعة كان فيها مرح استراحة للجميع اللي كانت تقدمه الأستاذة عائشة.

0: شعب لطيف.
1: نعم.
0: اي فالوورز اي غير خياش من الرسائل كانت تسين كمشاركات افراح وتهان وغيره وغيره. شكرا لكم، وان شاء الله ما كنت ضيف ثقيل
1: ابدا،
0: وبالعكس يعني لازم الكل يعرف ان احنا عملنا بجد واخلاص انا وزملائي في فتره من الفترات، والان انتم تستلمون
1: الله يسلمك
0: وانتم كلكم خير وبركه.
1: ان شاء الله نكون دائما عند هذا الظن الجميل، ونلقاكم ان شاء الله دائما وانتم في ابداع متواصل.
0: شكرا. الله يطول لي عمرك. كلك ذوق. شكرا. شكرا. شكرا.
1: وشكرا لكم انتم مستمعين الكرام، حتى نلقاكم في لقاء اخر وقامه ايضا من قامات اذاعه البحرين. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمه الله.
2: هنا البحرين،
3: هنا البحرين،
4: إذاعة البحرين،
5: هنا البحرين.
6: بسم الله الرحمن الرحيم، بإذنه تعالى وعلى بركات منه نتفق دار إذاعة البحرين اللاسلكية. هذه الدار التي تتحمل كلمتنا إلى العالم العربي والإسلامي.
7: هنا البحرين،
3: إذاعة البحرين،
8: هنا البحرين،
9: هنا البحرين،
10: هنا البحرين،
11: هنا البحرين.
12: إذاعة البحرين تقدم
13: لكل صوت من هذه الأصوات قصة وحكاية، وفي كل حكاية كانت الإذاعة فصلا مهما من فصولها. شخصيات صنعت الأثير، لقاءات نعيش فيها مع من كان الأثير حاضرا في سيرة حياتهم. شخصيات صنعت الأثير، فكرة وإعداد السيد حسين السيد حمزة. شخصيات صنعت الأثير، تقديم شيخ الشعلان وحسن الساعات. من المتابعة ليالي عاشير. شخصيات صنعت الأثير، إخراج عبد الناصر النعار.
2: هنا البحرين،
7: إذاعة مملكة البحرين،
11: إذاعة البحرين،
8: إذاعة مملكة البحرين.
12: هذه إذاعة مملكة البحرين.
14: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.
15: تاريخ عريق من العطاء الإعلامي المشرف.

0: المتعة، القيمة والتأثير. فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
0: هنا البحرين.
2: هنا البحرين.

0: في هدوة الليل لين تعبت مشاوير النهار، يبتدي صمت القلوب الحالم
1: يظهر على نبض الخواطر، ويبتدي همس جديد.
0: همس المشاعر

0: همس المشاعر طائر مجنح في ليل القلوب الحالمة.
1: من إعداد راشد نجم،
0: تقديم عائشة عبد اللطيف وخليفة العريفي.

0: كل ما دعاني الشوق للقلب الأول ألقى مكان القلب في الصدر تنهيد، وطيوف ذكرى في الحنايا تتجول تجمع صور وأوراق من باقي العيد. مدري سبقني الوقت ولا تحول، أخلف ربيعي وادهرن المواعيد.
1: أوه الصبا نجما رقى ثم حول، غاب سما وجهي مشيب وتجاعيد. أحبابنا ليت الذي راح طول، وليت الذي باقي لما فات تجديد. أنتم مثل قلبا عرفته من أول، وأصبح مكان القلب في الصدر تنهيد.
0: يحلو الشعر اللي فيه من القلب الحون وتغريد، يثير في النفس شجون لكن يطرب لها الخاطر، ويفيض مكنون الفؤاد ويزيد.
1: أعزائي المستمعين، لكم منا تحية شوق تكبر مع كل ليلة لقاء. بيدكم ورد المحبة، وإحنا في صوتنا همس المشاعر، في فضاء سماعكم يردد التغريد. حياكم الله معانا كلكم في حلقة الليلة.

0: هل العذاب سمة من سمات الحب؟ هل لابد اللي يحب بمعنى آخر، هل لابد أن يتعذب أو يمارس اللي يحب تعذيبه؟
1: أنت تبغين رأي ولا مجرد سؤال سألتي ولا تنتظرين يعني جواب؟
0: أنا ما سألت إلا وأنا أنتظر منك جواب، وأنت كعادتك مستعد حق كل الأسئلة، يعني هذا اللي أخبره.
1: الله يخليك وسلمك إن شاء الله يا رب. بس أنا رأيي يمكن يختلف عن اللي تتوقعينه.
0: ليش يختلف؟ إحنا ما تعودنا نختلف، وحتى لما نختلف اختلافنا يكون اختلاف حضاري متطور، اختلاف يعزز علاقتنا، يضيف عليها نكهة مميزة. يمكن قليل من الناس اللي إذا اختلفوا

0: افترقوا، لكني معاك غير، إذا اختلفنا اتحدنا.
1: الحمد لله. إذا على هالحال الله يديم الاختلاف ما دام في النهاية يوحد ولا يفرق.
0: المهم الحين قل لي رأيك في سؤالي.
1: أنا أعتقد أن اللي يقول الحب تعذيب وسهر أختلف معه، مو باختلاف بمعنى الاختلاف، لكن في جزئيات من هذا الإحساس قد نختلف.
0: جميل، بس أرجوك وضح لي أكثر من غير تغريب.
1: أبدا، أنا ما في إجابتي تغريب. الحب بالتأكيد حالة جديدة تدخل على الإنسان وتبدأ تغير في حياته اليومية. يمكن حياته قبل كانت عادية ومستقرة، ويدخل الحب، يعني بهذا الحب يدخل في حالة معاناة لا شك فيها، التزاماتها ومتطلباتها، ومنها مشاعر رومانسية حالمة ما وده يطلع منها. علشان كذي يمتد معاه الحلم، أو هو يحاول أنه يحتوي الحلم طول اليوم، مما يضطر إلى السهر والتعب.
0: إذن هي حالة من حالات إرغام النفس والبدن على الخضوع لرغبات القلب، وهي بداية من بدايات التعذيب.
1: إذا أنت خدتيها من هالمنطلق يمكن يكون رايج صحيح، على اعتبارنا الإنسان مجموعة من الأعضاء المتشابكة والمشتركة في بعض الوظائف، فكل ما تسارعت دقات القلب وخفقاته ذي يتطلب من باقي الأعضاء أن تنسجم مع هذا المتغير الجديد، وهكذا.
0: عموما يعني ما يمكن يستلذ الجسم لهالتعذيب ويرتاح لك نوع من التغيير في روتين حركته اليومية وتجديد حق نشاطه، ما أعتقد.
1: والله بس يمكن يطيب له التعذيب ويحبه ويستمر معه.
0: لا طاب لك يا عديل الروح تعذيبي، اذكرني أول قبل لا تعاتب الزل، كل المخاليك ما توفي مطالبي، أعطيك كل الغلا ولا آخذ كله، وإن قلت عذروب عارف يا كبر عيبي، في وجه واحد ولا له ثانيا للا، وإن قلت عايش بدونك في لواهيبي، تسكن خفوقي وجود الهيل بالدلة.
1: وإن قلت قلي كيف تطويني موجة عيون حد بها عاشق ظل، عين أشقر ما تشبك في مقاضيبي، فيه الغموض ووضوح الحب في خل، تشرب غدير الخيال وفيه تسريبي، ما كنها بالخفوق وفيه تحتل، طماع فيك انت وانت بس تدريبي، لكن دربك عزيز الدمع ما ذلّ.

0: تبدأ تحسين أنك محتاجة تبكين وأن الدمع واقف على طرف عيونك.
1: أقول لك عندما أحس بخيبة أمل في المحبين
0: بل.
1: خيبة أمل في الرجاوي، حزن يهد القلب ما أتحمله، وأبي أطلع بنفسي من ثيابي. ساعتها ودي أبكي وأبكي وأغرق في دموعي، أغتسل من همومي بدموعي. وأنت ما تبكي؟
0: ما في إنسان ما يبكي حتى لو كان أشجع الشجعان وأقوى الأقوياء. حتى القوي على فكرة والعنيف أمام الناس لازم يبكي. إذا أصابه مصاب في عزيز واختلى بنفسه بكى. يمكن طبعا الرجل بطبيعته صعب أنه يبكي قدام الناس ويحاول يتجلد بالصبر، لكن في حالات ضعف كلنا نمر فيها، خصوصا في حالة فقد أحد الوالدين أو عزيز أو حبيب، لازم تنزل الدمعة غصب.
1: أنا أعتقد ذي يمكن مؤكد أن المرأة أسرع من الرجل في إظهار ضعفها وبكائها، لكن الإنسان في أيام الشباب الأول ما يبكي بسهولة، لكن كل ما تقدم في العمر صارت الدمعة أسهل للخروج من العين.
0: هو يمكن الإنسان لما يكبر ترق مشاعره أكثر ويروح عن عنفوان الشباب وجبروته، ويطغى عنده شعور الحنان، لأنه هو في هالسن محتاج للحنان، فما يصير من يحتاج للحنان يكون قلبه أبعد ما يكون عن الحنان.
1: أنا أعتقد أن هي الظروف القاسية اللي مر فيها أي واحد منا تجبره أنه يبكي وتسيل دموعه على خده، تغسل هم القلب

0: تريح.
1: لا تهل الدموع، الله يجازي ظروفك، لحن ابو الدمع بعيونك يزيدك حل. لك من العمر كله لا تمادى بخوفك، ولك خفوق يقول انت وغيرك فلا. ما تعمدت احبك قبل عرفك واشوفك، قبل عيشك غرام وقبل موتك غلا. ما طرالي اغامر فيك عمر يحوفك، انت يا من على عرش الخفوق اعتلى.
0: ليت بعض الغلا اللي ضميري يحوفك، اشهد اني حضيض وكل هم انجلى. ويا وصوفك ويا عيني عليها وصوفك، تاج راس العذارى وسيد كل الملا. هاك ايام عمري فرصه لا تطوفك، لا يفوتك زمانك حظ منه سلا. لا تهزك ظروف، لا تصفك كفوفك، ياخذ الوقت كنه ما عطاك وحلا. يقولون الشيء اللي ما تحبه فراقه عيد، فهل ذي صحيح عندك؟
1: كنا في آخر أيام رمضان، لين طبعا تعبت الناس من طول الصيام، رغم حلاوة طبعا الصيام وقرب هلال الفطر، نقول لهم إيه فراقه عيد. وطبعا يزعلون منا ويقولون ليش تقولون عن الشهر الكريم اللي كله خيرات وفضائل إنه فراقه عيد؟
0: هو صدق يعني ليش تقولون كذي؟
1: لأنه هو فعلا بعد آخر يوم له بيكون العيد. طبعا مو بالمعنى اللي انت قصدتي في سؤالك، ان احنا كأن ندعي على رمضان انه يفارقنا، او ان احنا نقول فارقنا، انما هو الشيء المنطقي والطبيعي مع شهر رمضان انه بعد ما يفارقنا يكون العيد.
0: صحيح. بالنسبة لسؤالي، ان اللي ما تحبه تقول فراق عيد.
1: لحظي، ان سؤالك اللي ما تحبه، واحنا شهر رمضان نحبه، اللي ما تحبه هو اي شيء ما تحبه تتمنى انك ما تشوفه مرة ثانية او ما يرجع لك، فتعتبر عدم عودته لحظة فرح تعادل العين. وحتى الحب اللي متعبك لين ارتحت من تعبه وما ودك يرجع لك من جديد، سبب من اسباب الهم تقول افراق عين.
0: بس انا اقول لك غير.
1: انت شو تقولين؟
0: يا حبيبي ونلي لك غرامي يزيد، ردي باب الجفة يا قاك خيره وشر، هزني الشوق هيضني وهذا القصيد، وانشغل بالي اللي فيك يا طول صبر. جني اللي كتب همه بدم الوريد، عقبي ما شاف محد يعطي الحب قدره. يا حبيبي متى للوصل علما أكيد، ريح لي مواجيع الهوى فيه تشرح.
1: آه يا طول صبري والصبر وش يفيد، دام مات الأمل بكفوفي من لا يعذر. ليتني ما عرفتك، ليت قلبي وحيد، ليت كل المشاعر عنك تجزع وتكره. هو صحيح الهوى لا شان فرقاه عيد، هو صحيح ان مجنون الهوى ما تحدر.
0: مهما يطول الليل، الوقت واقف لنا امام بوابة التعداد، يعد علينا الدقايق، يعد علينا الثواني. صار لازم نقول لك عزيز المستمع شكرا والى اللقاء،
1: تصبحون على خير.
0: همس المشاعر.

0: همس المشاعر طائر مجنح في ليل القلوب الحالمة.
1: من إعداد راشد نجم،
0: تقديم عائشة عبد اللطيف وخليفة العريفي.

0: مستمعينا، جمهورنا العزيز،
1: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية، هنا البحرين،
1: هنا البحرين.
0: الرفق بالحيوان مسؤولية. الحيوان لا يستطيع أن يطلب المساعدة، لكن يمكنك أن تكون صوته. للإبلاغ عن مخالفات الرفق بالحيوان 1-7-9-8-7-2-2-7.

الجميل في الحياة إن لكل مشكلة حل، هنالك دائما حلول وخيارات تجعلك تعيش الحياة بأعلى جودة. تعرف على إيجابية التفكير واستمع للصوت الإيجابي. أنت مفتاح التغيير، غير قليلا من عاداتك يغير الله كثيرا من أحوالك. واسأل نفسك، ماذا سأفعل اليوم لأكون أفضل مما كنت عليه بالأمس؟ نافس نفسك وسعد قلبك واستمع للصوت الإيجابي. الصوت الإيجابي، فكرة وإعداد نورة أبو الشوك، وأخراج فاطمة جنبر.

لكل من حملوا راية الوطن وتوشحوا بوسام التضحية من أجله كلمات الثناء لا توفيكم حقكم. البحرين تمضي بثبات.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: عيسى ويطلق لساني قولتي عيسى، سمح المحية ندي الكف وافيها، الجود والعدل والإحسان والعفة أشرف مزايا عي العد يحصيها.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: من مركز الأخبار حول الخبر، تفاصيل، تقارير، لقاءات. تابعوا أخبارنا الإذاعية على التردد 102.3 FM. نشرة الأخبار.
1: جلالة الملك المعظم يعزي سمو نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي في وفاة الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم.
2: مجلس الوزراء يدين تصاعد الاعتداءات الإرهابية لميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانيا ضد المملكة العربية السعودية الشقيقة.
1: بحضور رئيس المجلس الأعلى للصحة، مراكز الرعاية الصحية الأولية تطلق الخدمة المطورة للاستشارات الطبية عن بعد لرفع جودة الخدمات.
2: ووزير الخارجية يترأس الاجتماع التنسيقي للمجلس الوزاري لمجلس التعاون في مدينة نيويورك لاستعراض المستجدات الإقليمية وتداعياتها على الأمن والاستقرار.

0: من عناوين النشرة إلى تفاصيلها، أهلا بكم.
1: أهلا بكم. بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه برقية تعزية ومواساة إلى أخيه صاحب السمو الشيخ

0: محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي في وفاة الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، وأعرب جلالته أيده الله في البرقية عن خالص التعازي وصادق المواساة لأخي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، سائلا المولى العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم سموه وكافة أسرة آل مكتوم الكرام جميل الصبر والسلوان وحسن العزاء.
1: بعث صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقية تعزية ومواساة إلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي في وفاة الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم. ترأس صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة نائب جلالة الملك ولي العهد حفظه الله الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء الذي عقد اليوم في قصر القضيبية.
0: وفي بداية الاجتماع أشار مجلس الوزراء إلى لقاء حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه مع فخامة الرئيس كونستانتينوس تاسولاس رئيس الجمهورية الهيلينية الصديقة ودولة السيد كرياكوس ميتسوتاكيس رئيس وزراء الجمهورية الهيلينية الصديقة في إطار الزيارة التي قام بها جلالته إلى اليونان، وما عكسته من حرص مشترك على مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية وتطوير التعاون بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات بما يحقق المصالح والتطلعات المشتركة. وأكد المجلس بمناسبة اليوم الدولي للسلام نهج مملكة البحرين وفق رؤى حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه بتبني المزيد من المبادرات الرائدة التي تعزز قيم السلام، مشيرا إلى أن ما يشهده العالم من تطورات وتداعياتها على الأمن والاستقرار تبين أهمية السلام وضرورته، فالعالم اليوم بات بحاجة إلى السلام أكثر من أي وقت مضى لتحقيق أهدافه النبيلة لصالح الإنسانية. ثم رحب مجلس الوزراء بحصول مطار البحرين الدولي على 3 جوائز ضمن جوائز سكاي تراكس العالمية للمطارات لعام 2026، مؤكدا أن هذا الإنجاز يعكس ما يشهده قطاع الطيران في مملكة البحرين من تطور مستمر. ثم هنأ مجلس الوزراء المملكة العربية السعودية الشقيقة ملكا وحكومة وشعبا باليوم الوطني للمملكة، مشيرا إلى الإنجازات التي حققتها بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء. كما أدان المجلس تصاعد الاعتداءات الإرهابية التي تنفذها ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانيا ضد المملكة العربية السعودية الشقيقة، واستمرار محاولاتها المتكررة والمتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية باعتبارها انتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
1: بعد ذلك نظر المجلس في عدد من المذكرات المرفوعة له من اللجان الوزارية والوزراء ووافق على ما يلي: مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السبرانية، الإعلان السياسي للاجتماع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن الوقاية من الجوائح والتأهب والاستجابة لها، مذكرة تفاهم بين الجهاز الوطني للإيرادات وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، مذكرة التعاون العلمي والتعليمي بين وزارة التربية والتعليم بمملكة البحرين ووزارة التربية والتعليم بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، مذكرتا تفاهم بين وزارة شؤون البلديات والزراعة وكل من بنك البحرين الإسلامي وشركة صفاء لدعم مركز استدامة التابع للوزارة، استملاك عدد من العقارات للمنفعة العامة لتوفير المساحات اللازمة للتطوير العمراني، رد الحكومة على عدد من الاقتراحات برغبة المقدمة من مجلس النواب. ثم استعرض المجلس ملخص أداء اللجنة الوزارية للخدمات المجتمعية خلال الفترة من أغسطس 2025 إلى أغسطس 2026 وما تضمنه من مستجدات تنفيذ أولويات اللجنة وأبرز الموضوعات

0: الأوراق التي بحثتها خلال الفترة المذكورة. بعدها أخذ المجلس علما من خلال التقارير الوزارية بما يلي: نتائج مشاركة وفد وزارة السياحة وهيئة البحرين للسياحة والمعارض في معرض سوق السفر العربي 2026، نتائج المشاركة في الاجتماع العاشر لأصحاب المعالي والسعادة الوزراء المسؤولين عن السياحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، نتائج المشاركة في قمة الإعلام العربي 2026، نتائج استضافة مملكة البحرين للاجتماع العاشر للجنة وزراء التربية والتعليم بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والاجتماع 26 للجنة وزراء التعليم العالي والبحث العلمي بدول المجلس، نتائج المشاركة في فعاليات مهرجان برين بار 2026. أطلقت مراكز الرعاية الصحية الأولية الخدمة المطورة للاستشارات الطبية عن بعد عبر الاتصال المرئي بحضور معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبد الله الخليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة وسعادة الدكتورة جليلة بنت السيد جواد حسن وزيرة الصحة، وذلك في مركز مدينة حمد الصحية.
1: وبهذه المناسبة أكد رئيس المجلس الأعلى للصحة أن تطوير خدمة الاستشارات الطبية عن بعد في مراكز الرعاية الصحية الأولية يأتي في إطار الجهود المستمرة للارتقاء بمنظومة الرعاية الصحية في مملكة البحرين والاستفادة من التقنيات الحديثة لتقديم خدمات صحية أكثر كفاءة واستدامة، بما يسهم في تسهيل وصول أفراد المجتمع إلى الرعاية الصحية ويدعم مسيرة التحول الرقمي في القطاع الصحي. وأشار معالي إلى أن التوسع في الحلول الرقمية يعكس اهتمام مملكة البحرين بمواكبة التوجهات المستقبلية في الرعاية الصحية، بما يسهم في رفع جودة الخدمات وتعزيز كفاءة المنظومة الصحية. من جانبها أكدت وزيرة الصحة أن تطوير الخدمة يمثل إضافة مهمة إلى منظومة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والمقيمين، ويعزز سهولة الحصول على الاستشارات الطبية دون الحاجة إلى الحضور المباشر في الحالات التي لا تستدعي ذلك.
2: فخورين الحقيقة بالتجربة يعني العلاج عن بعد بالنسبة للمراكز الصحية، الحقيقة تطور يعني جديد وتطور مهم، بحيث أن المريض ممكن عن طريق التلفون يتصل بطبيب الأسرة، ويعني بدل ما يروح المركز الصحي يمكن الاتصال يكون عن طريق التلفون، وهذا بيكون طبعا يعني جيد ومجزي، خصوصا بالنسبة للحالات المتكررة مثل الحالات المزمنة اللي يروح للمراكز الصحية أو المستشفى يعني بشكل متكرر، عادة يكون هذه يعني شخص عارف الطبيب ومألوف بالنسبة له، فمسألة المتابعة ممكن تكون عن طريق التلفون.
3: تأتي هاي الخطوة في سلسلة من الخطوات اللي حرصت مملكة البحرين على تسخير التكنولوجيا لتوفير خدمات أكثر سهولة ويسر للمواطنين في والمقيمين في مملكة البحرين، بما يدعم التحول الرقمي والاستفادة من التقنيات والابتكارات في دعم وتعزيز هذه الخدمات، ويأتي دمجها ضمن برنامج اختر طبيبك لدعم الثقة بين الطبيب والمستفيد من الخدمة لتسهيل وصوله لهذه الخدمات، تسهيل الكشف المبكر، توفير الخدمات من خلال تغطية صحية شاملة.
4: مملكة البحرين متقدمة تقنيا في مختلف المجالات، وكل الخدمات اليوم لله الحمد تقدم بشكل سهل، حتى الطبيب اليوم صار موجود معنا في يعني من البيت ممكن انه هو يكون موجود معنا. التكنولوجيا اليوم وفرت هذه العمليه، ممكن ان يعرف ملف المريض، يشوف الادويه الموجوده، تاريخ المرض الموجود عنده من خلال الفيديو، يقدر انه هو يفحص. اليوم حتى في ادوات قياس ممكن واحد يقيس فيها حراره الى اخره، وبالتالي يعني الحفاظ على وقت الطبيب، الزحمه في المراكز، وايضا انتقال العدوى عند المرضى، فخطوه يعني مهمه.
5: احنا سعداء اليوم بتواجدنا في مركز مدينه حمد الصحي للاعلان عن تطوير خدمه الرعايه الصحيه عن بعد، اللي هي خدمه الاستشاره المرئيه عن بعد. هذه الخدمه طبعا جاءت بعد سنوات من تطويرها او انطلاقها في 2020 ايام جائحه الكوفيد، وان شاء الله تكون هذه الخدمه مبادرة لتسهيل وصول المرضى إلى الخدمات الصحية ورفع رضاهم عن الخدمات الصحية التي تقدم في مراكز الرعاية الصحية الأولية، وأيضا التأكد من استمراريتهم ومحافظتهم على الخطة العلاجية اللي يوضعها لهم طبيب العام.

0: العائلة.
1: وخلال اتصال هاتفي في نشرة سابقة، تحدثت الدكتورة هيفاء أحمد الجاسم رئيس الخدمات الطبية بمراكز الرعاية الصحية الأولية عن أهمية إطلاق الخدمة المطورة للاستشارات الطبية عن بعد عبر الاتصال المرئي.
2: خدمة الاستشارات الطبية عن بعد تأتي ضمن جهود مراكز الرعاية الصحية الأولية لتطوير الخدمات الصحية ومواكبة التحول الرقمي. حاليا كانت خدمة الاستشارات الطبية عن بعد متوفرة في جميع مراكز الرعاية الصحية الأولية عن طريق الهاتف، وارتئينا لتسهيل وصول الخدمة والعلاج إلى جميع المرضى تطويرها بحيث تكون متوفرة عن طريق الاتصال المرئي، وبالتالي إتاحة التواصل المباشر مع الطبيب دون الحاجة إلى حضور المريض شخصيا إلى المركز الصحي، وتوفير الوقت والجهد على المرضى ومنحهم مرونة أكبر في الحصول على الاستشارات الطبية، بما يعزز تجربة المريض ويضمن استمرارية تقديم الرعاية الصحية بجودة وكفاءة عالية.
1: عقد الاجتماع التنسيقي للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في مقر البعثة الدائمة لمملكة البحرين لدى الأمم المتحدة في نيويورك على هامش اجتماع الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
3: وترأس الاجتماع سعادة الدكتور عبد اللطيف الراشد الزياني وزير الخارجية رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري بمشاركة أصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء الخارجية في دول المجلس ومعالي الأستاذ جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون. وقد استعرض الوزراء الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال والقضايا المقرر بحثها خلال أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 81 والاجتماعات الوزارية الخليجية المشتركة مع عدد من الدول والتجمعات الدولية. كما تم استعراض تطورات الأوضاع الراهنة والمستجدات الإقليمية وتداعياتها على الأمن والاستقرار في المنطقة وأوجه التعاون والتنسيق المشترك إزاء مواجهة التحديات الراهنة. التقى سعادة الدكتور عبد اللطيف الراشد الزياني وزير الخارجية مع معالي السيد تشو هيون وزير الخارجية في جمهورية كوريا الصديقة في مقر البعثة الكورية بنيويورك.
1: وبحث الوزيران سبل تعزيز التعاون الثنائي بين مملكة البحرين وجمهورية كوريا وتطوير مجالاته لما من شأنه خدمة المصالح والأهداف المشتركة في إطار مرور 50 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، إلى جانب مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالعلاقات الثنائية والتنسيق المشترك بين البلدين الصديقين في المحافل الدولية. وتناول اللقاء المستجدات الإقليمية والدولية الراهنة والجهود الدولية التي تبذل لإعادة الملاحة البحرية في مضيق هرمز وباب المندب والحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي. التقى سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية في مقر الأمم المتحدة في نيويورك مع معالي السيد صامويل أكوتزيتو أبلاكوا وزير الخارجية في جمهورية غانا الصديقة.
3: وجرى خلال اللقاء بحث علاقات الصداقة الطيبة التي تربط بين مملكة البحرين وجمهورية غانا وتدارس سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين للارتقاء به إلى مستويات أرحب بما يخدم المصالح المشتركة. كما تم مناقشة مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية وتداعيات إغلاق مضيق هرمز على الملاحة البحرية وإمداد الطاقة والغذاء والتجارة الدولية والجهود التي تبذل لتسوية الصراعات الإقليمية وتحقيق الأمن والاستقرار العالمي. التقى سعادة الدكتور عبد اللطيف الراشد الزياني وزير الخارجية في مقر الأمم المتحدة بنيويورك مع معالي السيد نبيل فهمي الأمين العام لجامعة الدول العربية.
1: وقد جدد سعادة وزير الخارجية تهانيه لمعالي السيد نبيل فهمي بمناسبة تولي مهام منصبه أمينا عاما للجامعة العربية، متمنيا لمعالي دوام التوفيق والنجاح في تعزيز التعاون العربي، مشيدا بالدور الحيوي الذي تقوم به الأمانة العامة في دعم مسيرة العمل العربي المشترك وتعزيز جهود الدول العربية نحو مزيد من التكامل والترابط. وتم خلال الاجتماع بحث أوجه التعاون والتنسيق المشترك بين وزارة الخارجية والأمانة العامة لجامعة الدول العربية لما من شأنه تعزيز العمل العربي المشترك والتأكيد على أهمية مواصلة البناء على ما تحقق من جهود فاعلة وبناء على كافة المستويات بما يحقق الأهداف المنشودة. كما تم مناقشة مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية والجهود الدبلوماسية المبنية

0: دولة لخفض التصعيد والتوتر في المنطقة وتداعيات إغلاق مضيق هرمز على الملاحة البحرية والتجارة الدولية، إلى جانب تبادل وجهات النظر حيال عدد من الموضوعات محل الاهتمام المشترك. أعلن جهاز المساحة والتسجيل العقاري توقيع اتفاقية مع شركة أوتاد للهندسة والمساحة لتنفيذ مشروع مسح وتحديث خرائط وثائق ملكية العقارات الكائنة في المناطق القديمة.
1: بهذه المناسبة أكد سعادة المهندس باسم بن يعقوب الحمر رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري أن المشروع يمثل خطوة استراتيجية نحو استكمال تطوير المنظومة العقارية في مملكة البحرين من خلال تحديث بيانات العقارات وربطها بنظام الأحداثيات الوطني، وصولا إلى أن تكون جميع العقارات المسجلة في المملكة مشمولة بالخرائط والمسوحات بنسبة 100% وفق أحدث المعايير المعتمدة لذلك. وأوضح سعادته بأن المشروع يمتد من تنفيذ أعمال المسح والتحديث للعقارات غير الممسوحة إلى بناء قاعدة بيانات عقارية وطنية أكثر دقة وحداثة وموثوقية تدعم الخدمات الحكومية والقطاع العقاري، مشيرا إلى أن المشروع سينعكس بصورة مباشرة على المواطنين وملاك العقارات، الأمر الذي ينعكس على سرعة إنجاز الخدمات المرتبطة بالعقار واختصار الوقت والجهد على المستفيدين، وذلك ضمن جهود مواصلة تعزيز التحول الرقمي وتطوير البنية التحتية الرقمية ورفع جودة وموثوقية البيانات العقارية والمساحية.
2: الحمد لله، وقعنا اتفاقية تنفيذ مشروع مسح وتحديث خرائط وثائق ملكية العقارات من المناطق القديمة. هذا المشروع جدا مهم، ويعتبر خطوة مهمة لاستكمال تطوير منظومة بيانات العقارات وربطها بنظام الأحداثيات الوطني. وبكل تأكيد هذا بيتم وفق أفضل النماذج والممارسات في إدارة الأراضي. من مستهدفات هذا المشروع أن إن شاء الله تكون مملكة البحرين ممسوحة 100%، وهذا الأمر متأكدين إن شاء الله أنه راح يضع البحرين في مصاف الدول المتقدمة في أنظمة وبيانات المسح. من الناحية الفنية يعني نحول الخرائط من القياس القديم بالقدم إلى الخرائط مترية، وهذه طبعا بيكون أيضا حسب المعايير الحديثة، وهذه ينعكس بالتالي على مستوى أعلى في رسم الخرائط، أثرها بيكون كبير. دورة إنجازات المعاملات العقارية بيتحسن بعد الانتهاء من هذا المشروع بنسبة 100%، وهذا طبعا بيخلينا في موقع مميز في تجربة العميل. إن شاء الله يعني بعد الانتهاء من هذا المشروع نتوقع أن يرتفع مؤشر البحرين في المؤشرات يعني الدولية ذات العلاقة. هذا المشروع بطبيعته يعني كبير من ناحية العدد المستهدف للعقارات، لكن الحمد لله نشوف اليوم أن رؤية الحكومة الموقرة في تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص ناجحة وأثبتت نجاحها، وأن المكاتب المساحية يعني بالفعل عندها القدرة البشرية المؤهلة والإمكانيات الفنية والتقنية اللي مكنها أن تأخذ هذا المشروع وتأخذ مسؤولية هذا المشروع بالكامل. طبعا هذا المشروع يعني أسس لنا شراكة مع المجالس البلدية، واللي في الواقع أبدت حسن تعاونها لدعم المشروع ودعمنا، وأنا ودي يعني أتقدم لهم بالشكر اللي ما يقدمونه لهذا المشروع ولنا من دعم، وهذه ليس غريب عليهم.
0: في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى تطوير جودة الخدمات وإعادة هندستها، طورت هيئة التخطيط والتطوير العمراني خدمة تقسيم العقارات، وذلك بهدف تبني الهيئة حلولا رقمية مبتكرة تعزز كفاءة الإجراءات.
1: للمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف سعادة المهندس أحمد عبد العزيز الخياط الرئيس التنفيذي لهيئة التخطيط والتطوير العمراني. أهلا ومرحبا بك في نشرة أخبار الثامنة. بداية لو نتحدث عن أهمية تطوير خدمة تقسيم العقارات.
3: السلام عليكم ورحمة الله. طبعا في البداية أشكركم على إتاحة الفرصة لنا للحديث عن خدمة تقسيم العقارات في هيئة التخطيط والتطوير العمراني. طبعا خدمة تقسيم العقارات هي أحد الخدمات اللي تقدمها هيئة التخطيط

0: وتنقسم إلى نوعين رئيسيين، طبعا التقسيم الرئيسي للعقارات والتقسيم الجزئي. شنو نقصد بالتقسيم الرئيسي؟ طبعا هو تقسيم يختص بدراسة تقسيم عقار أو مجموعة عقارات ما استحداث شوارع، أي تكون فيها بنية تحتية يجب تنفيذها من قبل المطور، وذلك بالتنسيق مع جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة. أما فيما يتعلق بالتقسيم الجزئي فهو يختص بدراسة تقسيم عقار أو مجموعة من العقارات دون استحداث شارع، أي ما تكون فيها بنية تحتية، وأكيد بالتنسيق مع جميع الجهات الخدمية من ذوي الشأن وذات العلاقة معنا. طبعا تتم دراسة جميع الطلبات بما يتماشى مع الاشتراط التنظيمي للتعمير، وكذلك والأهم وهو اللائحة التنفيذية لتقسيم الأراضي. وطبعا تكمن أهمية هذه الخدمة في تنظيم عملية تقسيم الأغراض وفق الاشتراطات المعتمدة وضمان التنسيق مع جميع الجهات مثل ما قلنا قبل شوي ذات العلاقة.
1: نعم سعادة المهندس، وماذا عن أبرز التحسينات التي طرأت على هذه الخدمة تحديدا بعد تطويرها؟
0: طبعا من أبرز التحسينات في الموضوع تتمثل في تسريع إنجاز الطلبات وتبسيط الإجراءات، وأيضا تقليل المتطلبات على المستفيدين على حد سواء. للعلم تم تصنيف طلبات تقسيم العقارات إلى فئات بحسب حالة كل طلب ترد إلى الهيئة، وهذا الأمر يسهم في تنظيم الإجراءات وتحديد مدة الإنجاز بصورة طبعا أوضح وأشمل. بالنسبة إلى طلبات التقسيم الرئيسي، تم تقليص مدة الإنجاز في مدة تراوح كانت في السابق من 42 ل 133 يوم عمل، إلى مدة تراوح من 31 إلى تقريبا 60 أو 66 يوم بحسب طبعا حالة كل طلب تردنا إلى الهيئة. أما فيما يتعلق بطلبات التقسيم الجزئي لأكثر من 5 قسائم، تم تقليص أيضا مدة الإنجاز لمدة تراوح كانت في السابق من 42 ل 102 إلى مدة لا تتجاوز 20 إلى 35 يوم، وهذه تحسين كبير جدا في هذه الخدمة، طبعا كل على حسب الطلب اللي يرد إلى الهيئة. أما في ما يتعلق بطلبات التقسيم الجزئي لخمس قسائم أو أقل، تم تقليص مدة الإنجاز اللي كانت في السابق تتراوح بين 15 إلى تقريبا 90 يوم إلى تقريبا من 5 إلى 33 يوم عمل بحسب أيضا الحال اللي تردنا. وكذلك تم تقليل عدد الموافقات المطلوبة في بعض الفئات وخفض عدد المستدنات المطلوبة لهذه النوع من الخدمات. طبعا كل هذه التحسينات أكيد من شأنها أن تسهم في توفير الوقت والجهد ورفع كفاءة الإجراءات على حد سواء وتحسين تجربة المستفيدين وهم الأهم، وجودة الخدمات اللي تقدمها الهيئة.
1: نعم ختاما سعادة المهندس، كيف تعكس هذه الخدمة أهداف التحول الرقمي في مملكة البحرين بشكل عام؟
0: هذه الخدمة تعكس توجه الهيئة نحو تبني الحلول الرقمية المبتكرة وتطوير الإجراءات، وهي تسهم لا شك في تسريع إنجازات المعاملات وتقليل المتطلبات، وكذلك في نفس الوقت تحسين تجربة المستفيدين مع الهيئة ودعم مسار التحول الرقمي الحكومي.
1: نعم سعادة المهندس أحمد عبد العزيز الخياط الرئيس التنفيذي لهيئة التخطيط والتطوير العمراني، كل الشكر لك على هذه المداخلة. نظم مركز الملك حمد العالمي للتعايش والتسامح بمناسبة اليوم الدولي للسلام جلسة حوارية بعنوان الأرض المشتركة، حوار حول القيم المشتركة بين المجتمعات الدينية، وذلك بمشاركة ممثلين عن عدد من المجتمعات الدينية ودور العبادة في مملكة البحرين.
2: وتأتي الجلسة تجسيدا للرؤية الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه في ترسيخ قيم التعايش والتسامح والحوار بين الأديان والثقافات والنهج

0: الذي تواصل مملكة البحرين تعزيزه بتوجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، بما يعزز ثقافة السلام والتفاهم والاحترام المتبادل. وفي كلمة بهذه المناسبة أكدت الشيخة مريم بنت حمود آل خليفة القائم بأعمال مدير إدارة التعايش بمركز الملك حمد العالمي للتعايش والتسامح أن السلام يمثل ممارسة يومية تتجسد في المجتمعات والعلاقات الإنسانية ودور العبادة، مشيرة إلى أن الحوار الحقيقي يقوم على فهم التنوع واحترامه والبناء على القيم المشتركة، بما يسهم في تعزيز السلام وخدمة المجتمع. وتناولت الجلسة إسهامات المجتمعات الدينية في المجتمع البحريني ودور العبادة في تعزيز التواصل وخدمة المجتمع، إلى جانب أهمية العمل الإنساني باعتباره من القيم المشتركة بين الأديان. هذا وتشارك مملكة البحرين المجتمع الدولي الاحتفاء باليوم الدولي للسلام في مناسبة عالمية تتجدد معها الدعوة إلى تعزيز الحوار والتفاهم وترسيخ قيم التعاون والتعايش بين الشعوب والمجتمعات.
1: وفي مملكة البحرين تستند ثقافة السلام إلى إرث ممتد من التنوع والانفتاح، تعزز هذا الإرث عبر مبادرات رسخت الحوار واحترام الآخر وأسهمت في إبراز رسالة المملكة في السلام والتعايش.
2: السلام قيمة تبنى بالحوار وتزدهر بالتفاهم وتترسخ باحترام الإنسان لتصنع مجتمعات أكثر تماسكا وقدرة على البناء والتنمية. وفي 21 من سبتمبر كل عام يحتفي العالم باليوم الدولي للسلام، لتتجدد الدعوة إلى تعزيز الحوار والتفاهم والتعاون بين الشعوب والمجتمعات. ويأتي الاحتفاء هذا العام تحت شعار استثمروا في السلام من أجل الجميع في كل مكان كل يوم، في رسالة تؤكد أن السلام مسؤولية مستمرة تبدأ من الإنسان وتمتد إلى المجتمع ومؤسساته وتنعكس على مسارات الاستقرار والتنمية. وفي مملكة البحرين تستند ثقافة السلام إلى إرث مجتمعي من التنوع والانفتاح والتعايش بين مختلف الأديان والثقافات، رسخ على امتداد السنوات قيم الاحترام المتبادل وقبول الآخر. ومن هذا الإرث امتدت رسالة المملكة عبر مبادرات ومؤسسات عززت الحوار بين الأديان والثقافات ورسخت قيم التسامح والتعايش، وحملت هذه المبادئ إلى مساحات أوسع من التواصل والتقارب. في اليوم الدولي للسلام تتجدد رسالة مملكة البحرين في ترسيخ الحوار والتعايش واحترام التنوع قيما راسخة تدعم تماسك المجتمع وتواكب مسارات التنمية والازدهار.
0: وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف الدكتور حسن عيد بوخماس، عضو مجلس النواب، رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بالمجلس. نرحب بك معنا في نشرة أخبار الثامنة. وبداية، كيف واكبت السلطة التشريعية الرؤية الملكية السامية في جعل السلام خيار استراتيجي، وما هي أبرز الخطوات التشريعية التي تم اتخاذها لترسيخ قيم العدالة والتعايش؟
3: طبعا مجلس النواب انطلق من 3 ثوابت في دعم جهود السلام من خلال المنظومة التشريعية المتطورة والثوابت الوطنية والقيم المجتمعية الراسخة في مملكة البحرين، القائمة على التسامح الديني والتعايش بين مختلف مكونات المجتمع. طبعا من أبرز الخطوات التشريعية التي اتخذناها لترسيخ قيم العدالة والتعايش، أولا تعزيز سيادة القانون والعدالة، حيث صدرت حزمة من التشريعات لضمان استغلال القضاء وسرعة التقاضي وحماية الحقوق والحريات، باعتبار أن العدالة هي المدخل الحقيقي لأي سلام مجتمعي مستدام. ثانيا ترسيخ قيم التعايش والتسامح، حيث دعمنا أيضا تشريعات تجرم خطاب الكراهية والتمييز، وعزنا قوانين حماية الأسرة والطفل والمرأة وكبار السن وذوي الإعاقة، تأكيد على أن المجتمع البحريني مجتمع متكافل لا يقصى أحدا. طبعا دعم الدبلوماسية

0: البرلمانية للسلام، حيث قمنا بتفعيل لجان الصداقة مع برلمانات العالم، وشاركنا في المحافل الدولية والإقليمية لنقل تجربة البحرين في الحوار الوطني، وإعلام مملكة البحرين وثيقة الإخوة الإنسانية التي انطلقت من أرض البحرين بدعم ملكي سامي. طبعا الرابع تمكين الشباب والمرأة، حيث شرعنا قوانين تعزز مشاركتهم في الحياة العامة، لأن السلام الحقيقي يبدأ بتمكين الإنسان وإشراكه في صناعة القرار. طبعا ختام في دخلت أن مفهوم السلام في مملكة البحرين هو إنتاج منظومة متكاملة قيادية حكيمة وتشريعات عصرية ومجتمع متماسك، ونحن في السلطة التشريعية طبعا نعتبر أنفسنا شريكا أصيلا في حماية هذا الخيار الاستراتيجي والبناء عليه، حتى يعني تظل مملكة البحرين واحة للأمن والاستقرار والتعايش.
1: نعم دكتور حسن عيد بو خماس، عضو مجلس النواب، رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بالمجلس، شكرا جزيلا لك.
2: وخلال اتصال هاتفي في نشرة سابقة، أكد سعادة السيد علي العرادي نائب رئيس مجلس أمناء مركز الملك حمد العالمي للتعايش والتسامح أن المركز يسهم في ترسيخ قيم السلام والتعايش والتسامح من خلال رؤية عمل واضحة أرسل دعائمها مملكة البحرين.
3: يسهم مركز الملك حمد العالمي للتعايش والتسامح في ترجمة رؤية مملكة البحرين في ترسيخ قيم السلام والتعايش والتسامح، من خلال أن المركز ينطلق في عمله من رؤية واضحة أرستها مملكة البحرين بقيادة سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه. تقوم هذه الرؤية على أن التعايش والسلام ليس مجرد قيم إنسانية سامية فقط، وإنما أساس لاستقرار المجتمعات ولتقدمها ولقدرتها على مواجهة التحديات. من هذا المنطلق المركز يعمل على ترجمة هذه الرؤية، ترجمتها في البداية إلى مبادرات، إلى برامج، إلى شراكات. هذه الشراكات والبرامج والمبادرات تسهم في تعزيز الحوار، تسهم في بناء جسور من الثقة ومن التفاهم بين مختلف الثقافات، بين مختلف الأديان، بين مختلف المجتمعات.
2: اختتمت في العاصمة الأمريكية واشنطن أعمال الفعالية الثانية من الحوار الاستراتيجي بين مراكز الفكر الخليجية والأمريكية بتنظيم من مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة دراسات، بالتعاون مع المجلس الأمريكي للسياسة الخارجية وبالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
1: وشهدت الجلسة الافتتاحية مشاركة معالي الأستاذ جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون كمتحدث رئيسي، والدكتور الشيخ عبد الله بن راشد آل خليفة سفير مملكة البحرين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، والسيد عبد الله محمد الأحمد الرئيس التنفيذي لمركز دراسات، والسيد إيلان بيرمان نائب الرئيس التنفيذي للمجلس الأمريكي للسياسة الخارجية. وتضمنت الفعالية 3 جلسات رئيسية، حيث تناولت الجلسة الأولى التحولات التي أفرزتها التطورات الإقليمية الأخيرة ومتطلبات تعميق الشراكة الأمنية الخليجية الأمريكية، إلى جانب تعزيز مستويات التنسيق والتكامل بين دول مجلس التعاون والجانب الأمريكي. هذا وركزت الجلسة الثانية على حماية البنية التحتية الحيوية وتعزيز مرونة إمدادات الطاقة وتطوير البدائل اللوجستية ومسارات التصدير والمخزونات الاستراتيجية وتأمين الممرات البحرية، كما تناولت الدور المتنامي للذكاء الاصطناعي والتوأم الرقمية وأنظمة الطاقة الذكية في تعزيز مرونة قطاع الطاقة ورفع القدرة على الاستجابة للتحديات. وناقشت الجلسة الثالثة خيارات تعزيز التكامل الاقتصادي بين الجانبين الخليجي والأمريكي والتكنولوجيا والأمن الاقتصادي. وخصصت الجلسة الرابعة لبلورة أبرز التوصيات القابلة للتطبيق وتحويل حصيلة المناقشات إلى رؤى عملية تدعم عملية صنع القرار في مجلس التعاون والولايات المتحدة. عقد في مقر مجلس النواب اجتماع مشترك بين مجلس النواب والبرلمان الأوروبي برئاسة سعادة النائب حسن عيد بو خماس رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع

0: الدفاع والأمن الوطني، وساعدة النائب رينهولد لوباتكا رئيس لجنة العلاقات مع شبه الجزيرة العربية في البرلمان الأوروبي.
1: وتناول الاجتماع مناقشة تطوير آليات التعاون والانتقال إلى شراكات عملية مستدامة وتعزيز القدرات في مجال الأمن السبراني والذكاء الاصطناعي وحماية البنية التحتية الحيوية ومناقشة فرص الاستثمار المشترك في الطاقة المتجددة والأمن الغذائي. وأكد سعادة النائب حسن بوخماس خلال اللقاء أن مملكة البحرين بقيادة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه تولي العلاقات مع البرلمان والاتحاد الأوروبي أهمية استراتيجية خاصة، مشيرا إلى أهمية دور البرلمانيين في تعزيز الحفاظ على أمن واستقرار وضمان حركة التجارة وحرية الملاحة الدولية عبر الممرات المائية. من جانبه أعرب وفد البرلمان الأوروبي عن تقديره لنهج مملكة البحرين القائم على الاعتدال والانفتاح والتسامح والسلام ومساندة جهود الأمن وإقرار السلام الإقليمي والدولي وإدانة واستنكار الاعتداءات الإيرانية الآثمة. اختتم وفد الشعب البرلمانية برئاسة سعادة النائب أحمد عبد الواحد قراطة النائب الثاني لرئيس مجلس النواب عضو اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي، اختتم مشاركته في أعمال الدورة 43 للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي التي عقدت في العاصمة المصرية القاهرة.
0: وشهد الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الدورة، وفي هذا السياق تمت الموافقة على تقرير اللجنة المالية المؤقتة للاتحاد البرلماني العربي، كما شهد الاجتماع الموافقة بالإجماع على المقترح المقدم من الشعب البرلمانية لمملكة البحرين لتقديمه باسم المجموعة العربية بشأن إدراج بند طارئ ضمن جدول أعمال الجمعية العامة 53/100 للاتحاد البرلماني الدولي المقرر عقدها في تنزانيا المتحدة الشهر المقبل.
1: وخلال اتصال هاتفي في نشرة سابقة أكد سعادة السيد هشام العوضي عضو مجلس النواب عضو الوفد البرلماني المشارك أن مشاركة وفد الشعب البرلماني في أعمال الدورة 43 للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي تأتي تأكيدا على حرص مملكة البحرين على تعزيز العمل البرلماني المشترك.
2: أن مشاركة وفد الشعب البرلماني في مثل هذه الاجتماعات تأتي ضمن اهتمام السلطة التشريعية في تعزيز دور الدبلوماسية البرلمانية لتوطيد العمل المشترك مع مجالس الدول الشقيقة والصديقة والتعاون مع المنظمات والاتحادات البرلمانية المحلية والإقليمية والدولية، حيث شهد الاجتماع مناقشات عدد من الموضوعات التي تخص المنطقة من بينها المقترح المقدم من الشعب البرلماني لمملكة البحرين الذي توافق عليه جميع أعضاء اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي، والذي يهدف إلى ضرورة ضمان حرية الملاحة البحرية وتدفق التجارة في الممرات والمضايق البحرية الدولية وإدانة الأعمال المسلحة الماسة بها.
1: صرحت المحامي العام رئيس نيابة الاستئناف بأن محكمة التمييز أصدرت حكما بعدم قبول طعن متهم مدان بالسجن في قضية تأييد وتحبيط الاعتداءات الإيرانية الإرهابية الآثمة على مملكة البحرين،
0: وذلك على خلفية ما نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي تأييدا لتلك الاعتداءات، حيث أيدت المحكمة الحكم الصادر بسجن المتهم لمدة 5 سنوات وتغريمه 2000 دينار ومصادرة المضبوطات. وأكدت المحامي العام أن النيابة العامة تشدد على أن حرية الرأي والتعبير حق مكفول في حدود القانون، وأن ممارسة هذا الحق عبر وسائل التواصل الاجتماعي يستلزم الالتزام بالضوابط والأحكام القانونية بما يحول دون استخدام هذه الوسائل على نحو يهدد أمن المجتمع أو استقراره.
3: من مركز الأخبار بقلم الحقيقة نبث لكم أخبارنا المحلية والدولية من إذاعة مملكة البحرين على التردد 102.3 FM.
4: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلام.

الاستدامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغ

0: كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

0: إذاعة البحرين تقدم
1: أحلى ليالينا الليالي المقمرات، حيث النجوم الغارقات في الضوء كالأعراس في كهف مضاء.
0: محمل البحرين.
1: في البحر يرسم عالما نشوان من نور وماء، يجتثنا ويطير فينا في الفضاء.
0: محمل البحرين يبحر أسبوعيا في الجهات الأربع.
1: محمل البحرين.
0: الإعداد والتقديم عبد الله يوسف وأحلام محمد.
1: محمل البحرين، إخراج جمال القائد.

على سطح محمل البحرين. فردنا في اللقاء السابق الأوراق الخاصة بحياتي وتاريخي وبعض إنجازات الشيخ الرئيس قاسم بن مهزع، واليوم نستكمل مهمة الاطلاع على الجديد من الأوراق. أهلاً بكم.

0: ولد الشيخ القاضي قاسم بن مهزع بن فايز في بلدة عسكر الواقعة على الساحل الشرقي لجزيرة أوال كبرى جزر أرخبيل البحرين.
1: كان جده لأبيه قاسم بن فايز ينتمي إلى عشيرة سبيع، وهي بطن من قبيلة همدان، وأن بعضاً من أفخاذ سبيع هذه كانت تتخذ من شرقي الجزيرة العربية المواجه للخليج العربي منازل ومنتجعات، ومن بينها كانت جزيرة العماير الواقعة على مرمى حجر من الساحل الشرقي للجزيرة العربية بين رأس أبو علي في الشمال ومدينة الجبيل في الجنوب.
0: من هذه الجزيرة كان الجد قاسم بن فايز يجيء، يتردد على مدينة المحرق قصبة جزر البحرين آنذاك في تجارة، من بضاعتها الصوف والوبر والسمن واللبن المخيض المجفف وما إلى ذلك من نتاج الثروة الحيوانية يأتي بها من مصادرها في البر الشرقي للجزيرة العربية.
1: كان قاسم بن مهزع يمكث أياما في المحرق، فإذا ما باع كل ما جاء به من بضائع تزود من أسواقها من سلع الأوبة إلى دياره كل ما يحتاجه الإنسان البدوي آنذاك في تلك النواحي، وتأتي القهوة والأرز والمنسوجات على رأس تلك السلع.
0: ومدينة المحرق آنذاك كانت جديدة في بنائها الأخير الذي ابتدأ على يد قبائل العرب النازحة إليها من الزبارة قبل عام 1810 للميلاد بقليل، لكنها كانت تدرج سريعاً في الاتساع والازدهار.
1: وهي منذ أنشأتها هذه القبائل النازحة ذات السفائن الغوص والنقل البحري لقطاعة أصبحت مدينة بحرية كبيرة وثغراً بحرياً مهماً، وأسواقها ككل أسواق المدن البحرية المهمة هدفاً لتجار البلاد الشرقية القريبة منها والبعيدة، يأخذون منها ويعطون.
0: ومجتمعها ككل مجتمعات المدن الساحلية الأخرى في الخليج التي اتخذت من تجارة الغوص آنذاك مكسباً وثراءً، وهو مجتمع يتسم عادة بسمات الطيبة المتوارثة وكل الأخلاق الوثوقية الأمينة.

أصبحت المحرق آنذاك ملتقى كثير من الأغراب الآتين مما حولها من الأقطار المجاورة، يأتونها إما ليتكسبوا من أعمال البحر أو ليزاولوا أعمالا مهنية.

0: مدنية في داخلها.
1: لكن أهل المحرق كعادة العرب يوم ذاك يتحاشون كثرة تواجد الأغراب العزاب فيما بينهم، لذلك نراهم يشيرون على هؤلاء العزاب بالتأهل من نساء المدينة والاستقرار بها. فكان قاسم بن فايز جد شيخنا القاضي ممن عمل بهذه المشورة في وقتها ونفذها، فبنى على إحدى كرائم الأسر المحرقية.
0: بعد فترة وجيزة من ذلك اضطر للعودة في تجارة إلى أهله وعشيرته في جزيرة العماير وما حولها، بيد أنه أوصى أصهاره بالعناية بزوجته، فإن أنجبت له ابنا ذكرا فليسموه مهزعا، وإن أنجبت أنثى فإليها. كانت الزوجة حبلى في أشهرها الأولى يوم تركها قاسم وغادر المحرق.
1: وتلد الزوجة المحرقية مهزعا. كان الزمن أول عهد حكومة الشيخ عبد الله بن أحمد الفاتح في البلاد، ويشب مهزع عن الطوق، ويدخله أهل والدته أحد الكتاب، ثم إلى أحد المدارس الدينية التي تعج بها المحرق آنذاك.
0: كان مناخ التعليم مناخا علميا ربانيا في أغلب مواده، لذا فقد أخذه مهزع على يد علماء ربانيين أفذاذ مثل الشيخ عثمان بن سند، والشيخ عبد اللطيف بن عبد المحسن الصحاف، والشيخ عثمان بن عبد الله بن جامع وآخرين. في هذا المناخ عاش مهزع وتربى، وفيه أصبح شيخا بعد ذلك.

0: في مدينة المحرق تزوج الشيخ مهزع، وإنه لكذلك وقبل أن ينجب إذ جاء إلى المدينة نفر من عشيرة آل أبي عنين قادمين من بلدتهم عسكر لقضاء بعض شؤونهم، فوجدوا في الشيخ مهزع ضالتهم لتولي القضاء فيهم والإمامة في مسجدهم، فقد كانوا يفتقرون إلى مثل الشيخ مهزع لتولي هذه المهمة، وحين خاطبوه في الأمر وافقهم على النزوح من المحرق والمجيء إليهم في بلدتهم.
1: وفي عسكر قام الشيخ الشاب بمهمته خير قيام، ونجح في أن يصبح بعد ذلك القاضي والإمام، لا في عسكر وحدها بل فيما جاورها كجو والدور ومصايف سترة وزويد. كان أهل عسكر وكثير من عرب تلك النواحي ينتقلون صيفا بأجمعهم إلى تلك المصايف، وكانت سترة تفوز بالسهم الأوفر منها، لذلك فقد كان الشيخ مهزع يتنقل بأهله إليها مع المنتقلين.
0: في ذلك الوقت كان الأمير الشاب علي بن خليفة الخليفة المصطاف الأول في جزيرة سترة بأجمعها، وكان يشمل برعايته كل المصطافين فيها. هناك توطدت بينه وبين الشيخ الشاب مهزع أواصر الصداقة، ثم تعززت بعد ذلك بمودة وثيقة، فكان الأمير علي يبر مهزعا ويجزل له العطاء.

0: في شتاء عام 1847 للميلاد وفي بلدة عسكر جاء الشيخ قاسم بن مهزع إلى الدنيا. يقول الشيخ محمد الحباب ابن أحمد بن مهزع:
1: إن عمه الشيخ قاسم ولد بعسكر، وإن والدته قد أشركت معه في ثدييها الشيخ عيسى بن علي أثناء ما كانوا جميعا مع المقايضة في سترة.
0: ويقول أيضا:

0: كانت بين مهزع والأمير علي بن خليفة مودة وأخوة ظاهرتين للعيان في ذلك الزمان، وذلك لما يتمتع به الاثنان من علم رباني وصلاح وتقوى. لهذا نشأت بين الصديقين مودة ورحمة لم تنفصم عراها إلى الأبد، لكن مودة ابنيهما كانت أعظم، كانت تعززها أخوة في الرضاعة.
1: ويترعرع الصغير قاسم ويدرج فوق ثرى بلدة الصحابي الجليل صعصعة بن صوحان العبدي، وفيها أشرقت عليه فطنته، إلا أنه يفاجأ يوما بزيارة الأمير علي بن خليفة للبلدة ويجتمع برجالها، فيسمعه يقول لهم:
2: جئت لآخذ شيخ مهزع منكم لأختص به وليكون إمام مسجدي في المنامة، مقر إمارتي.
1: وعزز ذلك بقوله لهم:
2: أن شيخ مهزع كبير في إمامته على بلدتهم الصغيرة عسكر، وأنا أولى به.
1: ويستجيب أهل البلدة على مضض منهم لطلب الأمير علي، ويتركون الأمر للشيخ مهزع وحده إن شاء انتقل إلى الأمير أو بقي بين ظهرانهم. ولكن هل لمهزع من الأمر شيء؟ والأمير يطلبه ليزيده تشريفا بجعله إمام دار الحكم في المنامة.
3: لذلك فقد انتقل الشيخ مهزع بأهله إلى المنامة، فأسكنه الأمير علي في بيت كبير قرب مقر حكمه، وجعله إمام مسجده الخاص، وأجزل له العطاء فوق ما يرضيه ويستره. كان ذلك حوالي عام 1853 للميلاد، يوم كان الفتى قاسم بن مهزع يدرج نحو الثامنة من عمره.
1: في الحقيقة لم تدون ولادة الشيخ قاسم بن مهزع بتاريخ، ولكن إذا أجمع كل من ابني أخيه الشيخين الجليلين محمد الحباب وعبد الرحمن ابني أحمد بن مهزع ومن في درجتهم من العلم والفقه، وكذلك بعض المعمرين من سكان بلدة عسكر، على أن ولادة الشيخ كانت بهذه البلدة، وأنه أخ في الرضاعة مع الشيخ عيسى بن علي، وأنه يكبره بحوالي عام، وأنه كان من المعروف للجميع أن الشيخ عيسى بن علي ولد في عام 1848، فيتأكد لنا أن الشيخ قاسم بن مهزع ولد في عام 1847 للميلاد.

0: في ذلك المناخ الأميري وفي بحبوحة من العيش نشأ الفتى قاسم بن مهزع وإخوته أحمد وإبراهيم. نشأوا تنشئة حسنة بين أترابهم أبناء الأمير علي بن خليفة، وهم عيسى وأحمد وإبراهيم وخالد وأبناء الشيوخ الآخرين. كان الفتى قاسم وأخوته لا يرون إلا مع أبناء الشيوخ من الأمراء في جدهم ولعبهم.
1: وهنا ننوه إلى أن آباء هؤلاء الفتية ومؤدبيهم لم يهملوا في تربيتهم وإنباتهم نباتا حسنا، فلم يتركوا العفوية والصدف مجالا في تقويمهم، فكان من نتيجة ذلك أن أصبح هؤلاء الفتية ممن لا يستهويهم اللعب كثيرا، وخاصة على مقربة من بيوت الأمراء. فإنهم خرجوا إلى الباساتين ليقضوا سحابة يومهم في النزهة لم يخرجهم ذلك عن جادة التعقل والوقار.
0: كان من ألعاب هؤلاء الفتية امتطاء الخيول والتسابق بها والتبارز بمختلف أنواع السلاح الناري والأبيض والتصارع فيما بينهم. كانوا بحق أبطالا صغارا كما كان آباؤهم أبطالا كبارا.

0: في ذلك الزمن كان النظام الانضباطي في بيوت آباء هؤلاء الفتية وأمثالهم صارما، فكل صغيرة وكبيرة لا تخرج عن إرادتهم الأخلاقية، وكل من في البيت أي بيت قد تدرب بالوراثة أن لا يرفع صوته كي لا يؤذي جاره. كانت أوقات الأكل والنوم والاستيقاظ مؤقتة بدقة ونظام، فتقاس المدة التي تفصل وقت كل عادة من هذه العادات بأوقات الصلاة الخمس المكتوبة.
1: فبعد صلاة الفجر مثلاً يكون الإفطار ثم تلقي الدروس من المشايخ والعلماء، وقبل صلاة الظهر بساعتين يكون الغداء ثم القيلولة، وبعد صلاة الظهر فلا نوم ولكن قضاء ما استجد من حاجات، وبعد صلاة العصر يكون تلقي الدروس مرة أخرى، وبعد صلاة المغرب مباشرة يأتي العشاء، وبعد صلاة العشاء لا يكون شيء في الغالب غير النوم للاستيقاظ في البكور.
0: ثم ما يكون بين هذه الأوقات من مجالسة الأولاد لآبائهم وأمرائهم والتخلق بآدابهم في المجالسة والنظام، ما لم تحدث طوارئ الحروب والاضطرابات المحلية وما أكثرها في تلك الأيام.

0: قبل أن ينتقل الأب مهزح بأهله إلى المنامة، كان لا يقطع صلته بأهل العلم فيها، فكان يزورهم من آن لآخر. وذات مرة صحب ابنه البكر قاسم معه في واحدة من هذه الزيارات، فرآه الفقيه الشيخ محمد بن راشد الحسيني، فتوسم فيه الذكاء والنبوغ، فقال لوالده:
1: لو أبقيته عندي في المنام للدرس.
0: فلم يمانع مهزع في ذلك، فأبقى الفتى قاسم عند الشيخ الحسيني للدرس والتحصيل، وكان ذلك قبل انتقال الأب مهزع إلى المنامة بعام.
2: حين انتقل مهزع إلى المنامة، كان ابنه الصغير قاسم قد تلقى عن شيخه الحسيني مبادئ العلوم الدينية، فحفظ القرآن الكريم والعشماوية في الفقه المالكي والرحابية في الفرائض والإجرومية في النحو، وكل ذلك وسنه لم تتجاوز العاشرة. ثم استمر يأخذ عن شيخه، فكان يختلف عليه في مسجده صباح مساء، فيأخذ عنه توسعا لما أخذه عنه سابقا، مثل ألفية ابن مالك في النحو وشيئا من علم الفلك والحساب.
0: لقد اشتهر الفتى قاسم الذاك عند القاصي والداني بذكائه الخارق وذاكرته القوية، وبقيت هذه الميزتان له وميزات أخرى عظيمة ظلت معقودة اللواء له حتى وفاته.
2: كان حاله في الدرس والتحصيل عجيبا، فهو إذا ما أراد المذاكرة في دروس شيخه فإنه لا يفارق مسجد أبيه، فإذا ما قضيت صلاة فيه وخرج الناس منه يبقى هو فيغلق عليه أبواب خلوة المسجد، ويظل يستظهر تلك الدروس، ولا يفتح أي باب من أبواب تلك الخلوة مهما طرقه الطارق.
0: كان هذا دأبه أثناء المذاكرة، فيما عدا مكثه في البيت لتناول طعامه أو نومه الذي كان قليلاً من الليل ما يهجع فيه، وفيما عدا بقائه عند شيخه لتلقي الدروس أو تسميعها. ولقد سمع عن شيخه الحسيني أنه كان يقول عنه:
1: حافظة قاسم كحافظة المهري، يحفظ إن شاء ليس الدروس فحسب، بل شروحي عليها بنصها الحرفي.

0: عنه دائما يحكي لخلصائه الحكاية التالية، ممتدحا رجولة الفتى قاسم المبكرة وتعشقه للعلم ومحاولة محاكاة علمائه في تصرفاتهم التعليمية.
1: دخلت مرة إلى بيتي بعد صلاة العصر لبعض شؤوني، والصغار ينتظرون داخل خلوة المسجد، فأبطأت عليهم قليلا. فلما أقبلت داخلا الخلوة عليهم، سمعت لغطا بحديث كأنه لغطي أثناء إلقاء الدروس، فعدت أدراجي وتواريت خلف أحد أبواب المسجد دون أن يشعر بي أحد من الطلبة، بحيث أراهم في الخلوة ولا يروني. هناك أبصرت الفتى قاسم يجلس مكاني، وقد تحلق حوله الصبية الصغار وهو يلقي عليهم درسي المقرر أن أعطيهم إياه في تلك الساعة. فيا لشدة دهشتي حين سمعت الولد قاسم وهو يشرح الدرس عن ظهر قلب من غير تلعثم ولا تلجلج، لكأنه يقرأ ذلك في كتاب بين يديه. فلما اكتفيت بما اكتشفت من حال الفتى قاسم والأولاد في تلك الساعة، دخلت عليهم الخلوة كعادتي في المجيء إليهم دون أن يشعروا بتلصصي عليهم، وأسررت الأمر في نفسي. فلما كان فجر الغد وجئت أسلم على الشيخ علي بن خليفة في مجلسه، همست إليه بما أبصرته من حال الفتى قاسم، فأجابني قائلا: نرسله إلى الإحساء. فقلت: صغير على ذلك يا شيخ. فلم يرد علي، لكنه لم يرسله في ذلك الوقت.

0: حين نلتزم الأخذ بالتسلسل التاريخي لمجيء الحوادث المهمة في حياة الشيخ قاسم، لا يسعنا إلا أن نثبتها في الزمان والمكان اللذين حدثت فيهما، وإن كان الفصل الذي أثبتناها فيه معقوداً لغيرها من حوادث أخرى مهمة أيضاً في حياة الشيخ.
1: لذا فقد جاءت حادثة يتمه زمنياً أثناء رصدنا لخط سير تلقيه العلم، لكن الأمر قد يختلف في تسجيل هذه الحادثة تاريخياً عن أخواتها من الحوادث الأخرى في حياة الشيخ. حادثة يتمه هذه أصبحت مؤثراً مهماً في دفع حياته التعليمية إلى الأمام. حادثة يتمه هذه أصبحت جسراً في نقلته وتحوله إلى طلب العلم خارج البلاد.
0: تتلخص الحادثة في أنه حينما كان الفتى قاسم في سن 14 من عمره، وفي ظهر أحد الأيام حين كان يستذكر دروسه في خلوة مسجد والده، جاءه طارق بباب الخلوة وأنبأه عن احتضار أبيه مهزع. فزع الفتى فترك باب الخلوة مفتوحاً وجاء إلى والده، فوجده في الرمق الأخير يجود ببقية أنفاسه، فبقي بجانبه حتى توفى. ثم انطلق بالنبأ إلى الأمير علي بن خليفة فوجد فيه العزاء والمواساة.
1: كانت التجمعات الأسرية على ذلك العهد تتخذ لها من أكبرها وأغناها ولياً لأمرها،

يفزع إليه أفرادها إذا حز بهم أمر. وكان الشيخ علي بن خليفة علاوة على كونه أميرا لمدينة المنامة، فإنه أيضا ولي أمر كل الأسر من حوله في جميع شؤونها.

0: بعد وفاة أبيه تفرغ الشيخ قاسم بن مهزع كلية لطلب العلم. كان قبل ذلك يصرف جزءا من وقته للعناية بوالديه وقضاء ما يلزمهما من حوائج خارج المنزل، وهذا ما عرف عنه في حي الشيوخ بالمنامة، مذ حط رحاله بها مع أهله.
1: أصبح جل وقته مخصصا لطلب العلم، وواصل الحياة في كفالة الأمير علي بن خليفة، واستمر في دراسته على شيخه الحسيني.
0: كان كافله يجري عليه ما يجري على أولاده، بل إنه لا يبره عليهم في بعض الأحيان ليتمه. وأصبح قاسم لا يقطع صلته بمجلس كافله، وأنه لا ينتهز الفرصة في بعض الأحيان فيقرأ على رواد المجلس ما حفظ من دروس الشيخ الحسيني وشروحها عن ظهر قلب.
1: لكن الفتى ما كان يكتفي بتلقي دروس شيخه الحسيني فقط، بل كان يختلف إلى علماء آخرين غيره كلما استطاع إلى ذلك سبيلاً.

0: كل هذا المناخ العلمي الإسلامي الذي لا ينازعه منازع في البحرين، ولا أثر لمناهج علمية أخرى في البلاد، ولا مشاركة له في أساتذة ولا معاهد في ذلك الوقت. كل هذا المناخ وكل هذه الأرضية الإسلامية أراد الفتى قاسم لفرط طموحه العلمي تجاوزها إلى ما هو أعم وأشمل منها.
1: تلفت فلم يجد مكانا قريبا يحقق له ذلك غير الإحساء. كان الذين مارسوا هذه التجربة من قبله يختلفون عنه في أنهم ذهبوا إلى الإحساء، وكلهم على أقل تقدير قد جاوزوا 20 عاما، بل إن من بين هؤلاء الطلبة من حط رحاله للتعليم فيها وسنه قد جاوزت 40. أما هو فقد هبطها وسنه لا تتجاوز 15.
0: الإحساء أو هجر القديمة كانت على مدى القرون الثلاثة الماضية وحتى منتصف القرن 20 مهو أفئدة طالب العلم الإسلامي الرباني، يأتونها من فجاج الأرض الإسلامية من الهند وأفريقيا والشرق الأوسط، فتمتلئ بهم الأربطة التي أنشأها العلماء الصالحون، والتي هي بمثابة أقسام داخلية للطلبة الأغراب مثل رباط الكوت والرفعة ثم الصالحية، يقيم فيها طلاب العلم حتى يبلغوا مآمنهم بعد نيلهم الإجازة العلمية.
1: كانت كل نفقات هؤلاء الطلبة تصرف من ريع الأوقاف التي حبسها أهل العلم من الأثرياء على هذه الأربطة.

إذن كان وراء هبوط الفتى إلى الأحساء جهده الخاص ورغبته الملحة في إقناع أهله وذويه بوجوب السماح له بالذهاب إلى ذلك الإقليم لتلقي العلم الرباني، ووراء ذلك أيضاً وعد من الأمير علي بن خليفة بتنفيذ ذلك، غير أن الأمير علي نسي وعده ذلك الذي أعطاه للفتى.

0: القاسم عبر تفوهه به لشيخ الحسيني وقبل أن يفقد الفتى أباه، وهل يأخذ ذلك الوعد حيزاً في ذاكرة الأمير علي وهو الذي نصب نفسه للحوادث الجسام قائداً لجيش أخيه محمد بن خليفة يخمد فتن الخروج على حكمه أينما نشبت؟
1: لكن الفتى قاسم لم ينتظر أن يتذكر الأمير علي وعده، فأجمع أمره وخاطبه في ذلك، فنال موافقته ووعده خيراً في أمر تجهيزه للسفر إلى الإحساء.
0: ومعنى ذلك من كافل هو الأمير علي المعروف ببذله وعطائه للعلم والعلماء أن يذهب الفتى قاسم لطلب العلم خارج البلاد ويعود بالإجازة العلمية ولو بعد سنين، وهو في كنف رفادة أميره، ناهيك بما سيحمله الفتى قاسم معه إلى الأحساء من توصية أميرية سيكون لها شأن عظيم عند العلماء الموصى بها إليهم هناك، وما سيحمله الفتى قاسم أيضا من هدايا إلى أولئك العلماء.
1: وقد تم ذلك كالعادة المتبعة، وهبط الفتى قاسم إلى الهفوف ونزل على الشيخ العلامة عبد اللطيف بن إبراهيم المبارك في مدرسته بالرفعة.

0: بالرفعة قضى الفتى قاسم عاماً واحداً يأخذ عن شيخه زيادة وتبحراً في الفقه والتشريع واللغة العربية وآدابها. وبعد نهاية العام مرض شيخه وطال به المرض، فلم يستطع الفتى قاسم ولا بعض تلامذة الشيخ البقاء هكذا بلا تفقيه، خصوصاً وأن الشيخ أصبح لا يقوى على حضور مجلس الدرس، فتحولوا بإجازة منه إلى بلدة المبرز.
1: وفي المبرز هذا، وهي تحتل ضاحية جميلة من ضواحي الهفوف، ويقيم بها آنذاك العديد من الطلبة المسلمين من أجناس شتى، قضى الفتى قاسم سنتين أو تزيد قليلاً في التحصيل في موضوع دراساته على يد شيخيه محمد بن عبد المحسن ومحمد بن كثير.
0: على هذا النسق كان تلقي الفتى قاسم للعلم في أول رحلة علمية له خارج بلاده، رحلة إلى بلد قريب جدا من بلده ومجتمع قريب الشبه من مجتمعه آنذاك. كذلك فقد تيسر له مثل ما تيسر لرفاقه طلبة البحرين هناك طبيعة المناخ إياه الذي عاشوه في بلادهم، مما ساعدهم في رحلتهم العلمية والعودة بإجازتهم من مشايخهم.

0: كان لأولئك الطلبة في رحلة علمية قريبة كهذه زيارة أو زيارتين في العام يجيئون فيها إلى ذويهم في البحرين.
1: بعدما يزيد على 3 أعوام قضاها الفتى قاسم في الدراسة في الأحساء، عاد إلى البحرين وعمره يدرج إلى 19. عاد وقد أصبح شيخا بإجازة علمية من شيوخه هناك،
0: وبذلك أصبح الشيخ قاسم ذا إجازتين علميتين، أولاهما من شيخه الحسيني، نالها قبل أن يضع رجله في السفينة إلى ميناء العقير ثم الإحساء.
1: بعد أوبة الشيخ إلى المنامة واستقراره فيها لبعض الوقت، اقترن بزوجته الأولى، ومن ثم أصبح رب أسرة وبيت، وهي شهادة ذكائه وإحصان لطالب العلم آنذاك.

0: بعد أن تزوج الشيخ قاسم غادر البلاد إلى الديار الحجازية لتأدية فريضة الحج، وما أن هبط مكة حتى راح يجلس إلى علمائها وعلماء البلاد الإسلامية الأخرى القادمين لحج بيت الله الحرام واحدا بعد واحد. وحين انتهت مناسك الحج قصد إلى المدينة، وهناك أيضا جلس إلى علماء الحرم النبوي وأخذ عنهم علوما ربانية محضة، ثم قفل راجعا إلى مكة المكرمة.
1: هناك بقي مجاورا للبيت العتيق ما يزيد على العام، قضاه مجدا في التحصيل حتى إذا عاد عليه الموسم الثاني للحج أداه مرة أخرى وشد الرحال إلى البحرين.
0: في الديار الحجازية وفي مواسم الحج كما هي العادة يتواجد كثير من العلماء الأجلاء المبرزين في جميع مجالات الشريعة الإسلامية، لذلك نجد أن من الأمنيات العزيزة لدى طلاب العلوم الشرعية آنذاك أن يذهبوا إلى الحجاز ومكة المكرمة بالذات لتلقي هذه العلوم من مصادرها عند هؤلاء العلماء الذين يجيئون عادة من كل أنحاء المعمورة. فكان الطلاب الذين يحضرون تلك المواسم يعيشون في مناخ علمي عالمي لا يتوفر لكل منهم في بلاده.
1: كان الشيخ قاسم الذي عاش هذا المناخ العلمي العالمي مدة تزيد على العام مفخرة بين طلابه وعلمائه.
0: كان هؤلاء يطرون بإعجاب سلسلة المدهشات التي يتميز بها الشيخ الطالب، من إعجاز في البلاغة إلى لسان مقوم فصيح لا ينطق ولا يعبر إلا بلغة عربية فصيحة، إلى ذاكرة حافظة واعية، إلى مقدرة في تخريج الأحكام من التشريع الإسلامي ليس كمثله تخريج، أثبت فيما بعد أنه صادر من فكر مصلح مجدد.
1: لقد أفاد الشيخ من هذه الرحلة أيما إفادة، ذهب إليها بفكر متفرغ للتحصيل وقلب مطمئن في نفسه وأهله، فقد خلفه في رعاية أهله أرحم خلف وأقدره وهو الأمير علي بن خليفة، الذي تكفل أيضا بنفقة المجاورة للشيخ قاسم في مكة المكرمة. وحين آب من رحلته الحجازية إلى سربه في المنامة وجده فوق ما يرام أمنا وسلامة ويسرا، ووجد زوجته قد جاءته بهدية الله إليه، ابنه البكر.

0: ليس مجديا ابتسار ذلك التاريخ الطويل الحافل بالأحداث والقضايا الذي سطره الشيخ القاضي الرئيس قاسم بن مهزع.
1: لذلك فإن سطح محمل البحرين سيكون محجوزا في مدى عدة لقاءات قادمة كي نطالع وإياكم الأوراق الخاصة بذلك القاضي الجليل، علنا نوفيه حقه علينا وعلى تاريخ البحرين، مثلما قد فعل بأمانة ودقة وإخلاص مؤرخ البحرين المتميز الأستاذ المرحوم مبارك الخاطر في كتابه الذي حمل العنوان التالي:
0: القاضي الرئيس الشيخ قاسم بن مهزع، حياته وأعماله.

0: بنت البحر، طاقة الكهرمان، وردة الزمن وحب الرمان، تسكن البحر، تجدل الأمواج، تتوسد الشطآن.
1: هي البحرين،
0: لؤلؤة محارة فلقها بحار أصيل على سطح محمل البحرين.
1: على البرنامج العام عبد الله يوسف،
0: أحلام محمد،
1: وجمال القائد.
2: إذاعة مملكة البحرين العربية.
3: مئة واثنين فاصلة ثلاثة.
2: هنا البحرين. الثقافة التشريعية معرفة تعزز الوعي بالممارسة البرلمانية.
4: يشترط في عضو مجلس الشورى أن يكون بحرينياً وأن يمضي على من اكتسب الجنسية البحرينية 10 سنوات على الأقل، وغير حامل لجنسية دولة أخرى، باستثناء من يحمل جنسية إحدى الدول الأعضاء بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بشرط أن تكون جنسيته البحرينية بصفة أصلية ومتمتعاً بكافة حقوقه المدنية والسياسية، وأن يكون اسمه مدرجاً في أحد جداول الانتخاب، وألا تقل سنه يوم التعيين عن 35 سنة ميلادية كاملة، وأن يكون ممن تتوافر فيهم الخبرة أو الذين أدوا خدمات جليلة للوطن.

الرفق بالحيوان مسؤولية. إذا شاهدت إساءة أو إهمالاً لحيوان، لا تتردد في الإبلاغ. الخط الساخن لمخالفات الرفق بالحيوان 1798-7227. بلاغك يسهم في حماية الحيوانات. هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. مستمعين الأعزاء، نستمع الليلة إلى سهرة من الفن القديم مع الموسيقار فريد الأطرش. أوقات سعيدة نرجوها لكم.

0: رؤيتنا
1: الريادة في إبراز هويتنا الوطنية الأصيلة.
0: رسالتنا
1: أن نكون صوت الوطن والمواطن.
0: قيمنا
1: المصداقية، المهنية، الإبداع والثقة.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: هنا البحرين.
2: هنا البحرين.

0: هذا المساء راقبت طويلاً مغيب الشمس، تطلعت في محاولة جادة لكشف ما وراء الأفق اللازوردي. حاولت عبثاً تفسير ما أرى وأحس، ضاعت جهودي سدى. كان المدى واسعاً وشاسعاً، أوسع من آلامي، أكثر من حدود صبري. كان المدى أطول من أناتي، وأدركت في لحظة استسلام أن لا شيء سيجمعنا من جديد غير الصمت، نفس الصمت الذي شرد طفولتنا ذات مغيب.
1: دون عذر منطقي فرقنا هبوب مسائي، دون عذر منطقي رحل كل منا في طريق، دون أمل صعدت التنهيد، ودون جدوى سالت الدموع.

جاء ألف مغيب ورحل ألف صباح، وكان الزمن لنا بالمرصاد. المغيب والصباح يترادفان دون أن يلتقيا، والانتظار يقتل الانتظار. دون أمل جاء هذا الصباح، ودون أمل رحل هذا المغيب. حل الليل بي وحللت بالليل، والعالم من حولي محدود، والحب أبدي سرمدي. مللت انتظاري وقررت النسيان.

دون سابق إنذار أيقظني عصفور. حمل لي مع الفجر رسالة صغيرة، رفرف حولي قليلا، غنى ورحل. فجأة غمرني نور عظيم، فجأة أحسست بشعر الشمس الذهبي، أحسست بشعرها تداعبه الريح. فجأة تصدعت جدران قلبي، فجأة تفتحت فوق شباكي وردة بيضاء. أدركت ما حل بي، تسللت مخبولة من حضن أمي، عبرت خلف سور الحديقة وأخذت ألمم قطرات الندى عن أكمام الزهور.

طار الحلم بي وطرت في العالم. هو ذا الحب قد عاد ينقر شباكي، العالم واسع أوسع من أملي، رحب أكثر رحابة من غضبي، العالم منفرج ومنطوط. هو ذا الحب بسيط وحنون، لا غبار عليه كما من زمان. ها أنا ذا بقطرات جديدة من الندى تنهمر في عيوني. هو ذا اللحن الرائع يطوف بي، هو ذا الفجر يلمع من جديد بلون فستان الطفلة الصغيرة.

0: العالم كبير وأنا لا أريده أن يضيعني، الحلم راقص وأنا أريده حنونا. هات يدك وارفع عني سكرة الكرى.
1: لن أتركك بعد اليوم يا صغيرتي، وسأسجل وإياك واقع الأمل الجديد.
0: الحب سيمفونية خالدة لم أكن أعرفها قبل هذا الفجر.
1: أنت وأنا معزوفة الحب الباقية ما بقيت لنا الحياة، وستستمر من بعدنا لمن كان مثلنا.
0: أنت وأنا الحياة، ودون الحب موتنا.
1: ها نحن من جديد نغني، نكتب، نعلم، نتعلم، نجرد العالم من الزيف.
0: ها نحن من جديد نصحو، نزرع، نحصد، نبني، لا نهدم، نحيل العالم من حولنا جنة.
1: ها نحن من جديد نصل إلى بحيرات الفرح الدافئة، ونكتشف كل الخلجان المنفية.
0: رفيق الليل والشعر، فيما تفكر؟
1: في اليوم الذي مضى واليوم الذي سيأتي.
0: لكننا مع الليل، والليل راحة واستراحة.
1: ولأننا مع الليل أفكر، أفكر فيما قدمت للأمس وما سأقدمه للغد. أفكر في حصيلة الأيام السابقة ومحصلة الأيام القادمة.
0: دع عنك الفكر وتأكد أن ما مضى قد مضى، وما هو آت لابد آت.
1: أريد أن أحيا مع نفسي بسلام، والسلام يعني الخير والمحبة.
0: وهل أتيت بغيرهما؟
1: عشت عمري لهما وسأعيش بهما.
0: إذن أنت سعيد وستسعد، فلما تشغل فكرك؟
1: أشغله من أجل الآخرين، للذين نام الحب في نفوسهم وأضاعوا سعادة العمر. أفكر من أجل الذين أعمت عيونهم المادة وأغرقتهم بحور الأصفار.
0: نحن لا نختلف أمام أي حقيقة يا رفيق الليل.
1: سأحاول أن أجلو الصدأ عن تلك النفوس، لأنني أدرك جيدا أنها

0: بكائها.
1: يا رفيق الليل، لا تقم بدور الهادي وتذكر أنه يجب ألا تهدي من أحببت، إن الله يهدي من يشاء.
0: ولكن سأحاول،
1: وأنا سأصمت.

لمن يا زهر الليمون تنشر عطرك الدافئ نداء ليلكيا مبهما في كل مساء؟ لمن تهزج عيناي وهدباهما خيوط صقيع؟ لمن أرفع شراعي ما دامت الريح قد ماتت من زمن؟ لمن أصلي والناس قد ناموا عن إدراك الحقيقة؟

يا دموع الليل السحيق، لا لا تحزني، وأنا في سريرة الآلام دمعا مهراقا. يا دموع الليل الحيارى، لا لا تثوري، فأنا في ذمة العواصف سحابا براقا. يا دموع الليل البعيد، لا لا تكفري، فأنا في هدأة الصبح عبيرا فتاقا.

يا نفس، لو لم أغتسل بالدمع أو لم يكتحل جفني بأشباح السقام لعشت أعمى، بصيرتي طفر فلا أرى إلا وجه الظلام.

هادئ هادئ كالنوم، مريح مريح كالحلم، دافئ دافئ كالنسيم. هو الحب كالغيرة والغضب، كاللعنة والهرب، كالشك واليقين. هو الحب، لكن عندما يكون السمو هو الهدف، والارتقاء هو المبتغى، والصفاء هو العمل، فلما لما لا نغلي لليل للحب؟

0: من كل شفة أخذنا همسة،
1: ومن كل لحن استعرنا نغمة،
0: ومن كل رفة جناح ومن وقع الأصداء
1: روينا حكايانا لتعبر النسيم وتدخل الأعماق،
0: ليحلو اللقاء ويهدأ الفراق،
1: ولتبقى حكايانا للنجوى والليل.

0: على مر الأزمنة وتعاقب السنين.
1: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف،
0: أثير الشغف والإبداع والتميز.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
0: هنا البحرين.
1: هنا البحرين.
0: الرفق بالحيوان مسؤولية. إذا شاهدت إساءة أو إهمالاً لحيوان، لا تتردد في الإبلاغ. الخط الساخن لمخالفات الرفق بالحيوان 1798-7227. بلاغك يسهم في حماية الحيوانات.

0: من مركز الأخبار، تسمع الخبر بصوت الحقيقة. الأخبار الإذاعية على تردد 102.3 FM. النشرة الموجزة.
1: بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه برقية تعزية ومواساة إلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي في وفاة الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم. وأعرب جلالته أيده الله في البرقية عن خالص التعازي وصادق المواساة لأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، سائلا المولى العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم سموه وكافة أسرة آل مكتوم الكرام جميل الصبر والسلوان وحسن العزاء.
2: بعث صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقية تعزية ومواساة إلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي في وفاة الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم. ترأس صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة نائب جلالة الملك ولي العهد حفظه الله الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء الذي عقد في قصر القضيبية. أطلقت مراكز الرعاية الصحية الأولية الخدمة المطورة للاستشارات الطبية عن بعد عبر الاتصال المرئي بحضور معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبد الله الخليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة وسعادة الدكتورة جليلة بنت السيد جواد حسن وزيرة الصحة، وذلك في مركز مدينة حمد الصحية.
1: عقد الاجتماع التنسيقي للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في مقر البعثة الدائمة لمملكة البحرين لدى الأمم المتحدة في نيويورك على هامش اجتماع الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
2: وترأس الاجتماع سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري بمشاركة أصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء الخارجية في دول المجلس ومعالي الأستاذ جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون. التقى سعادة الدكتور عبد اللطيف الراشد الزياني وزير الخارجية مع معالي السيد تشو هيون وزير الخارجية في جمهورية كوريا الصديقة في مقر البعثة الكورية بنيويورك.
1: التقى سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية في مقر الأمم المتحدة في نيويورك مع معالي السيد سامويل أكوتزيتو أبلاكوا وزير الخارجية في جمهورية غانا الصديقة.
2: التقى سعادة

0: قالته الدكتور عبد اللطيف الراشد الزياني وزير الخارجية في مقر الأمم المتحدة بنيويورك مع معالي السيد نبيل فهمي الأمين العام لجامعة الدول العربية.
1: أعلن جهاز المساحة والتسجيل العقاري توقيع اتفاقية مع شركة أوتاد للهندسة والمساحة لتنفيذ مشروع مسح وتحديث خرائط وثائق ملكية العقارات الكائنة في المناطق القديمة. في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى تطوير جودة الخدمات وإعادة هندستها، طورت هيئة التخطيط والتطوير العمراني خدمة تقسيم العقارات، وذلك بهدف تبني الهيئة حلولا رقمية مبتكرة تعزز كفاءة الإجراءات.
0: نظم مركز الملك حمد العالمي للتعايش والتسامح بمناسبة اليوم الدولي للسلام جلسة حوارية بعنوان الأرض المشتركة، حوار حول القيم المشتركة بين المجتمعات الدينية، وذلك بمشاركة ممثلين عن عدد من المجتمعات الدينية ودور العبادة في مملكة البحرين.
1: وتأتي الجلسة تجسيدا للرؤية الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه في ترسيخ قيم التعايش والتسامح والحوار بين الأديان والثقافات، والنهج الذي تواصل مملكة البحرين تعزيزه بتوجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، بما يعزز ثقافة السلام والتفاهم والاحترام المتبادل. هذا وتشارك مملكة البحرين المجتمع الدولي الاحتفاء باليوم الدولي للسلام في مناسبة عالمية تتجدد معها الدعوة إلى تعزيز الحوار والتفاهم وترسيخ قيم التعاون والتعايش بين الشعوب والمجتمعات.
0: وفي مملكة البحرين تستند ثقافة السلام إلى إرث ممتد من التنوع والانفتاح، تعزز هذا الإرث عبر مبادرات رسخت الحوار واحترام الآخر وأسهمت في إبراز رسالة المملكة في السلام والتعايش. اختتمت في العاصمة الأمريكية واشنطن أعمال الفعالية الثانية من الحوار الاستراتيجي بين مراكز الفكر الخليجية والأمريكية بتنظيم من مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة دراسات بالتعاون مع المجلس الأمريكي للسياسة الخارجية وبالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
1: عقد في مقر مجلس النواب اجتماع مشترك بين مجلس النواب والبرلمان الأوروبي برئاسة سعادة النائب حسن عيد بوخماس رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، وسعادة النائب رينهولد لوباتكا رئيس لجنة العلاقات مع شبه الجزيرة العربية في البرلمان الأوروبي.
0: اختتم وفد الشعب البرلمانية برئاسة سعادة النائب أحمد عبد الواحد قراطة النائب الثاني لرئيس مجلس النواب عضو اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي، اختتم مشاركته في أعمال الدورة 43 للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي التي عقدت في العاصمة المصرية القاهرة. صرحت المحامي العام رئيس نيابة الاستئناف بأن محكمة التمييز أصدرت حكما بعدم قبول طعن متهم مدان بالسجن في قضية تأييد وتحبيط الاعتداءات الإيرانية الإرهابية الآثمة على مملكة البحرين،
1: وذلك على خلفية ما نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي تأييدا لتلك الاعتداءات، حيث أيدت المحكمة الحكم الصادر بسجن المتهم لمدة 5 سنوات وتغريمه 2000 دينار ومصادرة المضبوطات. وأكدت المحامي العام أن النيابة العامة تشدد على أن حرية الرأي والتعبير حق مكفول في حدود القانون، وأن ممارسة هذا الحق عبر وسائل التواصل الاجتماعي يستلزم الالتزام بالضوابط والأحكام القانونية بما يحول دون استخدام هذه الوسائل على نحو يهدد أمن المجتمع أو استقراره.
2: من مركز الأخبار، صدى موجات أخبارنا يصلكم عبر أثير إذاعة مملكة البحرين 102.3 FM.
3: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية، تبدأ سهرتنا المعتادة مع الموسيقار فريد الأطرش.

0: استمعنا وإياكم إلى سهرة غنائية للموسيقار فريد الأطرش من إذاعة مملكة البحرين العربية. نلقاكم مع سهرة غنائية أخرى. أطيب الأوقات نتمناها لكم مع باقي فقراتنا.
1: أثيرنا يزهو باستماعكم ونحن معكم على مدار اليوم.
0: برامج، سهرات، فواصل وأغنيات.
1: إذاعة البحرين، إذاعتكم المتجددة دوماً ومنبركم الأول.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين. الثقافة التشريعية معرفة تعزز الوعي بالممارسة البرلمانية.
2: مدة الفصل التشريعي 4 سنوات ميلادية، ووفقاً للمادة 58 من دستور البحرين، فإن لجلالة الملك المعظم الحق في أن يصدر أمراً ملكياً بمد الفصل التشريعي مدة لا تزيد على 2 سنوات، وذلك لإتاحة المجال أمام مجلسي الشورى والنواب لاستكمال مناقشة وإقرار القوانين والتشريعات ومضاعفة الجهود الوطنية.

الوطن حيث تكون روحك وقلبك ونفسك في الحياة، هو مساحة مفتوحة

الحب والأمان، مساحة للحث والغرس وجني الثمار، مساحة خضراء. هو الوطن البحرين، نسمة حب وحياة.

0: الحقيقة بدقيقة. قرر مجلس التعاون الخليجي السماح لأصحاب بعض المهن
1: كالطب والمحاماة والمحاسبة والهندسة والاستشارات الإدارية والصناعية والاقتصادية والزراعية والصيدلة الحاملين لجنسية أي دولة من المجلس بممارسة مهنهم في أي دولة من دول المجلس.
0: كما سمح المجلس للحرفيين من مواطني دوله حق ممارسة حقوقهم وأعمالهم في أي دولة عضو من المجلس
1: يمارسون حرفتهم إسوة بمن يماثلونهم من مواطني الدولة التي يعملون فيها دون تفريق أو تمييز.
0: كما سمح المجلس للمواطنين الخليجيين إقامة الفنادق والمطاعم ومزاولة العمل فيها.
1: وللمواطنين الخليجيين أيضاً الحق في مزاولة الأنشطة في المجالات الصناعية والزراعية والثروة الحيوانية والسمكية والمقاولات.
0: إنها حقائق عن ميزات ومنافع تعبر عن وحدة حقيقية تلبي مصالح مواطني دول المجلس،
1: لأنه من أجلهم كان إنشاء مجلس التعاون الخليجي،
0: ولأنها الحقيقة بدقيقة.
1: مع تحيات مؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

0: شعبان.
1: تاريخ عريق من العطاء الإعلامي المشرف.
2: المتعة، القيمة، والتأثير. فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
2: هنا البحرين.

0: هذه الفتوح، فتوح الأنبياء.
1: فتوح الأنبياء،
0: وما لها سوى الشكر بالأفعال أثمان.
1: بالأفعال أثمان.
0: أقاليم من عمق التاريخ.
2: مدينة ازدهر العالم القديم بها، فكانت في طريق التجارة، ومنها خرج العلماء والمفكرون الذين أثروا الحضارة بما لديهم من العلم والثقافة. فكانت بحق كما قال عنها جلال الدين الرومي: منجماً للمعرفة. إنها جوهرة من جواهر آسيا في التاريخ، إنها مدينة بخارى. منذ 1000 قبل الميلاد شهدت تلك المنطقة ازدهاراً في العصر البرونزي الذي تعرفت فيه البشرية على المعادن وكيفية صهرها وصنع السبائك منها. واستمرت واحة بخارى على تلك الأهمية إذ كانت ملاذاً للعديد من القبائل والأجناس التي سكنتها إبان عهد الإمبراطورية الهندية الإغريقية، فنشأت فيها حضارة السابالي والأريان قبل اندماجهما في عام 1000 قبل الميلاد. ومع بسط الدولة الأخمينية سيطرتها، كانت بخارى جزءاً مهماً من الإمبراطورية الفارسية. وفي القرن 5 قبل الميلاد تأسست المدينة حين توسعت التجمعات العمرانية لتشكل كياناً واحداً يحيط به سور، لتولد بداخله مدينة بخارى. اختلف المؤرخون في سبب تسميتها ببخارى، فيعز بعض المؤرخين إلى أن التسمية قد وردت في بعض المصادر الصينية في القرن 7 الميلادي باسم ويهارا، وتعني الدير أو الصومعة. والبعض الآخر يرجع التسمية إلى كلمة بخر التي كان يقصد بها المغول العلم والمعرفة، وهي بالفعل كانت منار.

للعلم والمعرفة. كما كانت محطة مهمة على طريق الحرير الذي كان يغطي الطرق الرئيسية في العالم القديم، وكان هذا الطريق سبباً في ازدهار العديد من الأقاليم والممالك القديمة التي استفادت من هذا الطريق، ليس على مستوى التجارة فحسب، وإنما كان هذا الطريق سبباً لازدهار العلم والثقافة كذلك. وقد أنشأ مدينة بخارى كما ذكر كتاب الملوك لمؤلفه الفردوسي أحد ملوك الإمبراطورية الأخمينية الفارسية شياوس ابن كيكاوس، الذي أعجب بطبيعتها الخلابة وبحدائقها الغناء وجداولها التي تسقي خضرة أرضها ولوقوعها على طريق الحرير، ومن هنا كان تأسيس بخارى. يبدأ التاريخ الفعلي للمدينة بدءاً من الفتح الإسلامي للمدينة، والذي كان في عهد معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما، ولكن أهلها كانوا لعدم وجود من يرشدهم نحو الثبات على الإسلام كانوا يرتدون بعد كل مرة يكون بينهم وبين المسلمين عهد، حتى جاء القائد المسلم قتيبة بن مسلم الباهلي بعد أن دخلها بفكرة أن يبقي فيها من العرب والمسلمين من ينشر بين أهلها الإسلام وقيمه السمحة التي تحض على أداء الأمانة ونبذ خيانة العهود والمواثيق، فبنى بداخل قلعتها المسجد الجامع الكبير. ومنذ الفتح الإسلامي للمدينة اكتسبت بخارى الشهرة الواسعة والصيت الذي لا يضاهى فيما وصلت إليه من مراتب العلم والثقافة والمعرفة في عهد الدولة السامانية وما تلاها من الدول والسلالات الحاكمة التي توالت على قيادتها. ولكن عصور النهضة والازدهار لم تكن دائماً قدر بخارى، فقد كانت مقصداً للطامعين الذين لم يكن همهم من المدن والأقاليم التي غزوها سوى الكنوز التي كانت تكتنفها أعلى الأرض وأسفلها، بالإضافة إلى التنكيل بأهلها الذين لم يجدوا المجال للفرار وإنقاذ أرواحهم. فعلى بخارى وطئت سنابك خيل جنكيز خان في مطلع القرن الحادي عشر الميلادي، فقامت جيوش التتار الغاشمة باجتياح المدينة، وأمر جنكيز خان باستباحتها نهبا وسلبا وتخريبا، بيد أن بعض فرسانها كانوا يشنون على جيش التتار غارات بالليل، مما أزعج جنكيز خان الذي أمر بعد ذلك بحرق المدينة ونسف ما كان بها من الحضارة، كما كانت عادة جيوش التتار التي كانت تلك بصمتها ودليل نفوذها بادئ الأمر. لكن بخارى تعود إلى سابق عهدها من الإشراق والبهاء بعد كل مرة يتم فيها تخريب المدينة وهدم معالمها على يد جيوش التتار المغولية، وتتولى قيادتها بعدهم الأسرة الشيبانية من الأوزبك، ليعقبهم الصفويون الذين لم يمكثوا طويلا حتى استعادت بخارى استقلالها في عهد الأمير مظفر شاه. وبرغم تغلغل الروس إلى بلاد ما وراء النهر في القرن الثامن عشر الميلادي، إلا أنهم لم يدخلوا إلى بخارى، لتظل تحت حكم سلالة منغيط من أبناء جنكيز خان الذين اعتنقوا الإسلام فيما بعد، وكانت لهم بصماتهم الواضحة في الحفاظ على خصوصية بخارى ومعالمها الراقية التي تشهد على مال المدينة من إرث تاريخي على مر القرون حتى قيام الثورة البلشفية في روسيا مع بداية القرن العشرين، وهي اليوم إحدى أبرز

0: 5 مدن في جمهورية أوزبكستان. لقد كانت بخارى منتهى نسب مجموعة من العلماء والمفكرين الذين أسهموا أيما إسهام في رفض الحضارة بكل ما هو نفيس من العلم والمعرفة، فمنها كان صاحب أصح كتاب في السنة النبوية الشريفة الإمام البخاري رحمه الله، ومنها كان الطبيب الذي ذاعت شهرته في الآفاق رئيس الأطباء ابن سينا، والكثير من القادة والعلماء الذين لا تسع لذكرهم هذه الثواني، كما هي الأقاليم التي كانت منبعاً لمثل أولئك العظماء من أبطال وعلماء غيروا وجه التاريخ، وعند غرناطة رائدة النفائس يقف القلم ويتجدد اللقاء.
1: أقاليم من عمق التاريخ. إعداد وتقديم حسن الساعاتي، إخراج فاطمة جنبر وأحمد صالح.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

تحظى مملكة البحرين بثقة دولية كبيرة كشريك محوري في ترسيخ مبادئ الحوار والسلام حول العالم، فباستضافتها لاجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي تكتب قصة نجاح جديدة ضمن النجاحات التي تحققها تحت قيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، ودعم صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله في إقامة الفعاليات والأحداث العالمية الكبرى، وذلك لما تتمتع به المملكة من قدرات تنظيمية مثالية بفضل كفاءة أبنائها وتجهيزاتها الأمنية واللوجستية والإعلامية المتقدمة.

0: الثقافة التشريعية معرفة تعزز الوعي بالممارسة البرلمانية.
1: يعقد مجلس الشورى جلسة عادية يوم الأحد من كل أسبوع ما لم يقرر غير ذلك، حيث يدعو رئيس المجلس لعقد الجلسة قبل الموعد المحدد ب48 ساعة على الأقل على أن يرفق بالدعوة جدول أعمال الجلسة والمذكرات والتقارير والمشروعات الخاصة بها.

علمتنا البحرين إن الوطن مو مجرد أرض وسماء، إن الوطن عشق وإحساس ووفا. علمتنا البحرين إن الوطن حضن دافي وقلب نابض، وإن قوتنا في وحدتنا وتماسكنا. علمتنا البحرين إن الوطن أنا وأنت وإحنا كلنا، وإن الوطن أغلى من كل شيء. نعم، هذه هي البحرين.

0: أوف يا ربي، وايد زحمة الشوارع اليوم. أحسن شي أبطل الإذاعة وأشوف شنو فيها.
1: عيش يا أمك مستمعين الكرام، وحياكم الله ويانا وين ما تكونون.
2: هذه المواقف تحتاج تفكير،
0: هذه البرامج اللي أحبها
2: وأكثر وأكثر. لكن بعد ما نطرح الفاصل مستمعين الكرام،
0: وصلت الحين، يعني ما بقدر أكمل البرنامج اللي أحبه.
2: أفا، ومن قال ما تقدر تكمل البرنامج؟ تقدرين وتقدرين.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، الإذاعة تكلمني؟ إنزين شلون أقدر؟
2: نازلي تطبيق تلفزيون إذاعة البحرين وسمع البرنامج اللي تحبينه وين ما كنتي.
0: يعني أقدر أسمع الإذاعة حتى لو طلعت من السيارة؟
2: حتى لو طرتي من السيارة، حتى لو كنت في كوكب آخر، أكيد على تطبيق تلفزيون وإذاعة البحرين تقدرين تتابعين قنوات الإذاعة، قناة مملكة البحرين العربية اللي هي البرنامج العام، بحرين اف ام، والإذاعة الشبابية، والإذاعة الشعبية، والإذاعة الطربية.
0: حلو، يعني إذاعة البحرين وياي في كل مكان، في السيارة وفي البيت وفي الدوام وين ما أروح.
2: حتى في أحلامك إحنا موجودين.
3: تطبيق بي اتش تي في اند راديو، إذاعة البحرين دايما معاكم وين ما كنتوا.

0: الحقيقة بدقيقة. أصدرت جميع دول مجلس التعاون الخليجي بطاقاتها الذكية التي تستخدم في تنقل المواطنين في دول المجلس.
1: وفي خطوات لاحقة تم التشريع لإصدار بطاقات الهوية الشخصية لجميع الفئات العمرية واستخدامها كإثبات في جميع الدول الأعضاء.
0: هذه الإجراءات ساهمت في تسهيل تنقل مواطني دول المجلس بين دولهم واختصار فترات الانتظار في المنافذ البرية والجوية.

0: والبحرية.
1: ساهمت هذه التشريعات في انسيابية حركة العمالة الوطنية بين الدول الأعضاء
0: وتسهيل الإجراءات في تقديم الخدمات الصحية والمرورية.
1: كما نفذت دول مجلس التعاون الخليجي في عام 2010 وبشكل مشترك التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت
0: والاستفادة من نتائجها في رسم السياسات وتحديد الأولويات واستثمار الموارد والتوزيع العادل لها.
1: هذه الإجراءات تهدف إلى تحقيق رخاء وتقدم للمجتمع والارتقاء بالخدمات العصرية في مجتمع متطور متجدد.
0: إنها الحقيقة بدقيقة.
1: مع تحيات مؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

0: مستمعينا، جمهورنا العزيز،
1: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين،
1: هنا البحرين.
2: الخلق العظيم في القرآن الكريم. الخلق العظيم في القرآن الكريم، برنامج يومي نتعرف فيه دستور الأخلاق في القرآن الكريم ودوره في إصلاح البشرية وحمايتها من مفاسد التربية المادية. الخلق العظيم في القرآن الكريم

0: تقديم عبد الواحد إسماعيل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، يعلمنا الله سبحانه وتعالى أن ننطلق في حياتنا من قواعد الأخلاق الحميدة. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم. قال أبو السعود في هذه الآية بيان لحسن حال المؤمنين والمؤمنات حالا ومآلا، إثر بيان حال أضدادهم عاجلا وآجلا، أي في قوله تعالى: المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم، نسوا الله فنسيهم، إن المنافقين هم الفاسقون. وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها، هي حسبهم، ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم. فالآيات تدل على أن المؤمنين جميعا من رجال ونساء ينطلقون من قاعدة خلقية واحدة، وهي أنهم يأمرون بالأمور الحسنة والأعمال الصالحة والأخلاق الفاضلة، وينهون عن كل ما خالف الشرع من العقائد الفاسدة والأعمال السيئة والأخلاق الرديئة. ومن هذا شأنه أولئك سيرحمهم الله، أي يدخلهم في رحمته ويشملهم بإحسانه. إذن فمن هذه صفته يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، فإن الله سبحانه وتعالى يدخله في رحمته، وذلك فضل منه وتكرم وإحسان. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة تبين ولاية المؤمنين بعضهم بعضا، فقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. أما المنافقون والمرجفون والكافرون فبعضهم من بعض، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف، فكانت جهنم هي الجزاء لهم. ومن يرى حال هؤلاء هذه الأيام وهم يشيعون الفاحشة في العالم عبر فضائياته ووسائل اتصالاته ومطبوعاته ومسابقاته ومناهجه، يتعجب لماذا يفعلون ذلك وما مصلحتهم في ذلك. ولكن هذه غايتهم في الدنيا، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. وقد فرق الله سبحانه وتعالى بين أهل الأخلاق الحميدة وأهل الأخلاق السيئة، ولم يضع الناس غير المسلمين كلهم في كفة أهل السوء الخلقي، فقال تعالى: ليسوا سواء،

0: أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين. تفرق الآية بين أهل الكتاب اليهود والنصارى، وأنهم ليسوا على وضع واحد في موقفهم من الإسلام والمسلمين. وإذا كانت الآية الكريمة قد فرقت بين الفرقتين، فإنها لم تحدد أي الفريقين من أهل الكتاب هو المتجه إليه الحكم في قوله تعالى من أهل الكتاب، ولكن الآية تبين أن أهل الكتاب منهم المجرم ومنهم القائم على الحق المستقيم على الهدى التالي لآيات الله والساجد له والمؤمن بالبعث بعد الموت الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر، ومن كانت هذه حاله فهو من الصالحين، أي من جملة من صلحت أحوالهم عند الله عز وجل واستحقوا رضاه وثناءه، كما قال ابن الجوزي في زاد المسير: فالله سبحانه وتعالى أثنى عليهم لاتصافهم بالصفات الحميدة المذكورة، ومنها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا عدل من الله تعالى ومن إعطاء كل ذي حق حقه. هذا وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.